صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم السبت الأول من آب 2026 والمصادف طبعا لعيد الجيش. مثل العادة فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، الساعة 9 أحداث في حديث مع كريستال شقير وضيفة النائب بيير بوعاسي. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر هوى لبناني. 4:30 إلى 5 تحت الضوء مع ماري العلم حبشي وضيفة نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار العميد توني أبي سمرة. 5:15 راديو رمى. هذه كانت فكرة سريعة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم السبت أول آب 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوافيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. يحيي لبنان اليوم الأول من آب عيد الجيش الذي يمر هذا العام أيضا من دون الاحتفالية التقليدية نظرا لظروف الحرب. وعشية عيد الجيش يواصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل التأكيد على أهمية القيام بالدور المطلوب من المؤسسة العسكرية، وهو ما كرره العماد هيكل من بلدة زوتر الغربية التي زارها أمس واطلع من الأهالي على الصعوبات. وشدد قائد الجيش على مواصلة المؤسسة العسكرية لمهامها بهدف ترسيخ الأمن وتوفير الظروف الملائمة للجنوبيين من أجل العودة بالتنسيق مع سائر مؤسسات الدولة. وأكد العماد هيكل من زوتر للعسكريين أن ما يقوم به الجيش في الجنوب ليس مجرد مهمة، بل هو مسألة وجود الدولة وأمن الوطن وطمأنة المواطنين. استفاق الجنوب اليوم على جولة جديدة من جرائم التفجير الإسرائيلية التي دوت عند الرابعة فجرا في حداثة وبيت يحون. سبقها تفجير عدد من المنازل وإحراق أخرى في حداثة وتفجيرات مماثلة في طلوسة، إلى جانب قصف مدفعي عنيف على مرتفع علي الطاهر ومشاعل منصوري. وكانت التفجيرات المدوية والمزلزلة التي نفذها جيش العدو ليل الخميس في منطقة قلعة الشقيف قد أدت إلى ارتجاجات هائلة، ورصد مركز البحوث العلمية ما يقارب الهزة الأرضية بقوة 3.8 على مقياس رختر. التفجيرات المزلزلة في الشقيف استدعت ردود فعل ومواقف رئاسية، حيث طالب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المجتمع الدولي بالتحرك ومؤازرة لبنان لإلزام إسرائيل بوقف النار ووقف التفجيرات وعملية التدمير. وجاء في بيان صدر عن رئيس الجمهورية إن تفجيرات قلعة شقيف عشية الجلسة المقررة في روما تبعث برسائل سلبية وتقود الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار. تتواصل الاستعدادات الرسمية لجولة المفاوضات المقبلة في الرابع من آب الجاري، ومن المنتظر أن يترأس الوفد اللبناني المفاوض في روما السفير سيمو كرم. يصل إلى بيروت اليوم الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لإجراء محادثات على صلة بالتحديات التي تواجه لبنان والمنطقة. وتردد أيضا أن موفدا قطريا سيصل بيروت للغاية نفسها. الاستنفار متواصل بين واشنطن وطهران، ولكن الإعلام الأمريكي يشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قراره بعد بشأن التوجه نحو توسيع الضربات والحرب مع إيران أم العودة إلى الدبلوماسية. الرئيس الأمريكي قال في موقف له أمس إن طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبه، سبقها عبارات وصف فيها الحرب مع إيران بأنها تسير بشكل جيد. على وقع التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والحديث عن مرحلة جديدة من وقف النار في غزة، أعلنت حركة حماس في بيان أن المضي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار يشترط وقف العدوان وانسحاب إسرائيل من غزة، ويعد خطوة أساسية للمضي في التنفيذ ووضع جدول زمني لهذه المرحلة. وأعلنت حماس أن المطلوب هو التعاطي بمسؤولية مع مقترحات الوسطاء لاستكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.
0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: فستق، جوز، تمر،
3: راحة.
4: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، ايام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
5: معمول.
0: صوت كل لبنان.
6: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
7: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم السبت الأول من آب 2026. نبدأ بالعنوان الرئيسي لصحيفة النهار عبر الإنترنت اليوم: تفجيرات يحمر والجنوب تحاصر جولة روما بمحاذير خطيرة. وأقرأ من النهار: بدا دوي تفجير يحمر كأنه حجب بدخانه واهتزازاته الزلزالية الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في روما الأسبوع المقبل، وضرب عليها ستارا من المحاذير الصعبة ليس فيما يتصل بنتائج هذه الجولة فقط، بل بالوضع الميداني كلا في الجنوب اللبناني. وإذا كانت ردود فعل أقطاب السلطة في لبنان رسمت معالم متشائمة حيال الواقع المواكب للتفجيرات الضخمة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في الجنوب وما قد تتركه من آثار سلبية على المفاوضات واستكمال تنفيذ عملية المناطق التجريبية، فإن الجانب الآخر الملازم لهذه التطورات يتمثل في الخشية من انفجار تصعيدي جديد في حال انفجار حرب واسعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مجددا، حيث تضج المعطيات بتقدير اقتراب الوضع من انفجار واسع على الجبهة الإيرانية بعدما تمادت طهران في تقييد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز ووسعت إطار اعتداءاتها على دول الخليج العربي. ولذا يدخل لبنان مرحلة جديدة من حبس الأنفاس، وسيكون موعد الجولة 7 مفصليا لجهة بلورة خطوط الرفض والاستجابة والمرونة لدى إسرائيل.

إلى عناوين اللواء: جولة مصيرية الثلاثاء وإصرار لبناني على طروحات تدفع الاحتلال إلى الانسحاب. عون ينقل اقتراحا لترامب بالتمديد 3 سنوات لليونيفيل، والمفدان السعودي والقطري إلى بيروت. ترامب: لا قوات بحرية لإيران وجولة من المفاوضات بمشاركة ويتكوف وكوشنير. السعودية حريصون على العراق والضربة الجوية لا تستهدف الشعب والدولة. اتفاق غزة يتوقف على تنفيذ انسحابات إسرائيلية. نص مبادئ خارطة طريق مجلس السلام في غزة. إسبانيا تعلن احتواء تدفق المهاجرين في سبتة، وإيطاليا تعلق اتفاقية شنغن معها.

أقرأ من اللواء بحسب المعلومات وفيما يتعلق بجولة المفاوضات المقبلة في روما، فإن الجانب اللبناني سيطالب بأن تكون المنطقة التجريبية من ضمن الخط الأصفر، ليتمكن الجانب الإسرائيلي من التحقق من عدم عودة حزب الله إلى المناطق التي يتم إخلاؤها وسط خلافات حول القوة التي ستتولى السيطرة مكان اليونيفيل. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة للواء أن رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي ما يزال يضغط في موضوع تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، يواصل حراكه الدبلوماسي لتحقيق هذا الأمر. ولفتت إلى أن الرئيس عون مدرك أن موضوع السلاح هو الإشكالية، ولكن لم يبرز حتى الساعة ما إذا كان هناك استعداد من حزب الله لتسليم السلاح. إلى ذلك لم تستبعد المصادر أن يزور الرئيس عون منطقة الجنوب ولاسيما المناطق التجريبية ولقاء عناصر وضباط الجيش. وقالت المصادر إن عودة التواصل بين الرئاستين الأولى والثانية يمهد لبحث مجموعة تفاصيل من اتفاق الإطار إلى السلاح وغير ذلك.

أيضا من اللواء كشفت معلومات دبلوماسية أن الرئيس عون طرح خلال مباحثاته مع الجانب الأمريكي مقترحا واضحا لتمديد ولاية اليونيفيل 3 سنوات حتى نهاية عام 2029 لمواكبة انتشار الجيش اللبناني ومساعدته بتنفيذ مهامه، وتجري مناقشات في الأمم المتحدة للسير في هذا التوجه. أتابع من اللواء أيضا نقل عن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الطريق بين لبنان وإسرائيل لا يزال طويلا، وأن هناك حاجة إلى الكثير من العمل قبل الوصول إلى اتفاقيات نهائية قابلة للحياة، وقال إن الولايات المتحدة حققت نجاحات دبلوماسية في الشرق الأوسط وأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل غير مسبوق. أيضا من اللواء في إطار المساعدة العربية للبنان عشية المفاوضات، من المتوقع أن يصل اليوم الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت، وكذلك الموفد القطري وزير دولة لشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي. أيضا من اللواء نيابيا، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الرئيس نبيه بري لعقد جلسة للمجلس النيابي يتصدر قانون العفو جدول أعمالها، وأكد في بيان تأييده اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة الذين اجتمعوا أمس في المجلس النيابي. وفي المناسبة فقد كان هذا كما يقول جعجع موقفنا منذ اللحظة الأولى لطرح قانون العفو، ولا نعرف حتى الآن الأسباب التي دفعت بعض النواب إلى التشويش على موقفنا هذا.

أيضا من اللواء في شأن تسليم السلاح الفلسطيني، استقبل الرئيس جوزيف عون الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس على رأس وفد عرض أمام الرئيس عون الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان وضرورة استكمال تطبيق التفاهم اللبناني الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني، وذلك تنفيذا لقرار الدولة القاضي بحصرية السلاح.

0: فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: كنا متأمل.
4: أنا لبنان تلقى فضل.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

عودة إلى صاحبة الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. النبطي: عودة الحياة مؤجلة والدولة غائبة. جولات الوزراء المعنيين أقرب إلى الاستطلاعية أو الاستعراضية. 7200 وحدة سكنية متضررة و50% من السكان يعودون. افتتاح الأسواق أولى معارك التعافي. هل يصل صدى تفجير الشقيف إلى روما؟ إسرائيل في غزة: الإبادة والتهجير ولا شيء آخر.

بحسب معلومات الأخبار، إن المعلومات الواردة من العاصمة الأمريكية واشنطن لا تشير إلى أي تغيير في موقف الولايات المتحدة، وقد تبين أنها لم تطالب رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة بأي خطوة جديدة، وإن دعته إلى تسريع الانسحاب من لبنان، لكنها لم تضع جدولا زمنيا لذلك. وعندما راجع مسؤولون الإدارة الأمريكية، كان الجواب بأنها ألزمت نتنياهو عدم توسيع الحرب على لبنان، وذكرته بأنه ممنوع عليه القيام بأي عمليات عسكرية أو قصف أو هدم مباني في الجنوب وبيروت، فيما كان وزير الخارجية ماركو روبيو يتحدث عن اتفاق غير مسبوق وعن إمكانية البناء عليه لتحقيق السلام.

أيضا من الأخبار، بحسب المعلومات فإن اجتماع روما سيشهد محاولة جديدة من قبل الوفد العسكري لوضع جدول لتعريف المفردات الخاصة بالجنوب وماهية المناطق المحتلة وعرض خرائط للمناطق التي تقع تحت الاحتلال وتلك التي لا توجد فيها قوات إسرائيلية والتي يجب أن تترك للجيش اللبناني كي ينتشر فيها وعدم اعتبارها مناطق تجريبية، مع اقتراح جديد بتوسيع المناطق ضمن آلية تقود إلى تحرير قوى وبلدات رئيسية في القطاعين الغربي والأوسط، وهو أمر يعتقد أن إسرائيل سترفضه وسوف تحاول إعادة الحديث عن أن الاتفاق يلزم لبنان بآلية للتحقق مما قام به الجيش اللبناني، وهو أمر يحتاج إلى وقت قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة.

أيضا من الأخبار، أوقفت المباحث الجنائية المركزية بتكليف من النيابة العامة التمييزية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي في مستشفى بحنس، هكذا نشر الإعلام الخبر أمس، لكن تدقيقا فيما جرى يظهر أن سلامي هو من اختار سجن نفسه في المستشفى بعد تهربه من المثول أمام المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج في قصر العدل، تفاديا لتوقيفه احتياطيا مدة 4 أيام. وهكذا ضمن سلامي أن يمضي الأيام 4 معززا مكرما في جناح خاص له في بحنس بدلا من أن يسجن في نظارة. وعلمت الأخبار أن المحامية العامة التمييزية سمرندا نصار ستحدد الاثنين المقبل موعدا لاستجواب الحاكم السابق، لكن المرجح أن يقدم وكيله القانوني دفوعا شكلية تتيح لسلامي العودة إلى منزله بعد انقضاء الأيام 4 في تكرار للمشهد المسرحي المرافق لقضايا الاحتيال وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع التي تورط بها سلامي وشركاؤه ادعاء فتوقيف ومن ثم إخلاء سبيل.

أيضا من الأخبار يتردد أن غالبية رؤساء الحكومات السابقين يبدون عتبا على المملكة العربية السعودية بعدما استثناهم السفير السعودي الجديد في لبنان فهد الدوسري من جولاته التعارفية، إذ لم يطلب مواعيد للقاء أي منهم، فيما شملت لقاءاته مرجعيات دينية وأمنية عدة. وبحسب الأوساط يعتبر هؤلاء أن دوائر القرار في القصر الملكي باتت تدير ظهرها لهم ولا تبدي اهتماما بالاستماع إلى وجهة نظرهم حيال التطورات الأخيرة في لبنان.

إلى عناوين الجمهورية، واشنطن ملتزمة تنفيذ صيغة الإطار، الجيش في عيده لتنفيذ المهمة الأصعب. هل يخطط نتنياهو للعودة إلى ما قبل 2000؟ أقرأ من الجمهورية: بحسب دبلوماسي رفيع، عرقلة صيغة الإطار واستمرار إسرائيل في خروقاتها وفي عمليات النسف الفظيعة التي تقوم بها يثيران المخاوف من عودة التصعيد من جديد. بحسب مسؤولين أمريكيين للجمهورية، إن الجولة المقبلة من المفاوضات ستتضمن تكليفا للجان فنية تركز على الدفع قدما نحو تنفيذ صيغة الإطار. وأتابع من الجمهورية: الجنوب مرشح للعودة إلى واقع احتلالي، لأن التوقعات التي فرضت انسحاب إسرائيل في عام 2000 قد لا تكون متاحة اليوم أبدا. أيضا من الجمهورية: بعدما اقتاد لبنان إلى التجربة الغزاوية على خلفية منطق وحدة الساحات، ما على اللبنانيين سوى ترقب ما يشهده القطاع من تحولات. إلى عناوين الديار: عون التفجيرات تصعيد بالغ الخطورة وتهديد مباشر لمسار اتفاق الإطار، هيكل لا تنفيذ لاتفاق الإطار من طرف واحد، مؤتمر حماية لبنان، الاصطفافات القديمة في مهب التحولات، الأبواب المفتوحة للرئاستين في إقليم متوتر وحروب فرعية، بري عن التفجيرات، لا يجب السكوت أو الاستسلام، لبنان على مفترق مصيري، روما تختبر النوايا، وإسرائيل تماطل بالانسحاب. ما هي التعقيدات التي ستواجه مفاوضات الثلاثاء في روما؟ ضمانات أمريكية لحماس.

إلى عناوين نداء الوطن: تفجير الشقيف يدفن وهم الردع ويرتد على طاولة روما، الأموال الدولية راجعة عبر اتفاق الإطار. رداء الوطن مسيرة طويلة في تاريخ الجيش اللبناني الذي يبقى مهما تبدلت الظروف وتغيرت المعادلات، الجيش الذي لا بديل منه من أجل أن تبقى الدولة دولة.

يرى مصدر سياسي لنداء الوطن أن من شأن تفجير لشقيف أن يلقي بثقله على جولة روما المقبلة، إذ ستسعى إسرائيل إلى تقديمه نموذجا لما تعتبره شرطا يسبق أي انسحاب، أي تفكيك البنى العسكرية والتحقق من استحالة إعادة تشغيلها. وفي المقابل يستطيع الوفد اللبناني الاستناد إلى ضخامة التفجير وما خلفه من أضرار لرفض استمرار إسرائيل في فرض وقائع ميدانية أحادية بالتوازي مع المفاوضات. ومن المرجح أن يطالب لبنان بجدول زمني واضح يربط بين وقف العمليات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، بدل أن تتحول ذريعة البحث عن منشآت جديدة إلى مبرر لإطالة الاحتلال.

أعلنت نداء الوطن أن الاتصالات اللبنانية السعودية متواصلة لتنسيق المواقف ولاسيما حيال القضايا الكبرى، وسط تأكيد الدولة اللبنانية وقوفها إلى جانب المملكة وشجب الاعتداءات التي تتعرض لها من إيران وميليشياتها. وفيما تحدثت معلومات عن إمكان زيارة المفدي السعودي يزيد بن فرحان إلى لبنان، لم تتبلغ أي جهة رسمية حتى الآن موعدا للزيارة، ما يعني أنها غير مقررة حتى الساعة، علما بأن تسارع الأحداث في السعودية يفرض نفسه ويجعل من الصعب على أي مسؤول مغادرة المملكة في هذا الظرف الحرج والتوجه إلى لبنان.

أشارت مصادر دبلوماسية أمريكية لنداء الوطن إلى أن إرساء إطار توافق فيه جماعة مسلحة مثل حماس على تسليم أسلحتها يضع ضغوطا دبلوماسية ونفسية كبيرة على حزب الله ليحذو حذوها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوضع في لبنان يختلف وفق المصادر نظرا إلى تجذر الحزب في النسيج السياسي والاجتماعي والعسكري، فضلا عن استمرار الدعم الإيراني له في وقت يتراجع فيه نفوذ طهران الإقليمي في مناطق أخرى.

0: أيضا من نداء الوطن استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل السفير الأمريكي ميشيل عيسى وبحث معه التطورات في لبنان والأوضاع في المنطقة. وأكد السفير عيسى أهمية الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش للحفاظ على استقرار لبنان، كما تطرق البحث إلى دور المؤسسة العسكرية ضمن الآلية التنفيذية لصيغة الإطار وإلى المسائل المرتبطة بمفاوضات روما. إلى أسرار نداء الوطن، الوفد اللبناني الذي سيشارك في اجتماعات روما قد يضم للمرة الأولى المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أنطوان صفير، كما أن الجانب الأمريكي سيضم حوالي 10 شخصيات رفيعة المستوى، ما يشير إلى وجود قضايا بالغة الأهمية يتعين حسمها، ولا سيما إجراءات التحقق والمتابعة القضائية للمداهمات. في المؤتمر الذي نظمه التيار الوطني الحر تحت مسمى حماية لبنان، لوحظ ضعف الحضور إلى درجة ملء المقاعد بمناصرين من التيار. كذلك لاحظ أحد المشاركين في حضور بعض من كانوا في خلية حمد التي كانت الاستخبارات السورية تقف وراءها في السابق. صدر حكم قضائي في نزاع عائلي على إرث ضخم، أحد طرفيه وزير سابق انتخب نائبا لأكثر من دورة، خسر الوزير دعوة لمصلحة أفراد العائلة، لكنه يحاول بوسائل شتى عدم تنفيذ الحكم القضائي. إلى عناوين الشرق، حماس وافقت على تسليم سلاحها. بعد ثلاث حروب، ماذا بقي من حزب الله؟ خطوة متقدمة لوزارة المال على طريق التحول الرقمي. إلى عناوين الشرق الأوسط، من بينها حصار بري وتوسيع الحملة العسكرية، مفاوضات التهدئة تتواصل، واشنطن تدرس خيارات جديدة ضد إيران، السعودية رحبت وأثنت على دور الرئيس الأمريكي في تحقيق الإنجاز، صيغة حصر السلاح برضا حماس وضمان ترامب، بيروت تسعى لترجمة ضمانات واشنطن في مفاوضات روما، تفجيرات إسرائيل تهز الجنوب اللبناني، تعثر صرف الرواتب في موعدها، أزمة مالية خانقة تخيم على العراق، استقالة المستشار الأبرز في فيفا إنفانتينو أمام عاصفة الصفقة السيئة. إلى عناوين العربي الجديد، مرحلة ثانية رهن التزام الاحتلال، خريطة طريق لاستكمال اتفاق غزة، سبتة فوضى ومأساة مهاجرين، ترامب يصر على الضغط العسكري ويدرس حصارا بريا على إيران. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني، مرقس زيارة الرئيس عون تركيا تدعم مساعي لبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ترامب الحرب مع إيران تسير بشكل جيد، بري تفجيرات الاحتلال الإسرائيلي مدانة ولا يجب السكوت عنها. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر وزميل توني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: فستق، جوز، تمر، راحة.
4: هنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
5: معمول.
6: فأرة فأرة من تراثنا، عرق امتلت بلدي أصيل.
7: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
3: لا، ألف وردة ووردة.
4: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتك بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و70 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيير بوعاسي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: اليومية من صوت كل لبنان مع تحية قنديل فادي أبي تامر وتوني صبيح.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير، عيد الجيش اليوم، التحديات كثيرة والثقة واسعة. العماد هيكل جال جنوبا وصلى في زوتر مؤكدا المهمة وجود دولة وأمن وطن. التفجيرات الزلزالية في الشقيف تحاصر مفاوضات روما وبيانات الاستنكار توالت. المفدان السعودي والقطري في بيروت. أزمة احتكار المحروقات، الوعود قيد الاختبار. الاستنفار بين واشنطن وطهران مستمر ولا قرار بالحرب. الحرارة إلى ارتفاع غدا وتحذير من الحرائق والتعرض للشمس.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
2: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: في عيد الجيش تغيب الاحتفالية الرسمية هذا العام أيضا نظرا لظروف الصعبة بل المصيرية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة. هذه الحرب تضع الجيش أمام مزيد من التحديات، ولكن تضع الجيش أيضا أمام مزيد من الثقة والالتفاف الشعبي، فالجيش يشكل ضمانة الوحدة وجسر التواصل بين اللبنانيين الذين يختلفون على أمور كثيرة، ويبقى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية والثقة بها نقطة التقاطع في كل الظروف والأزمات. وفي رمزية محملة بالمعاني تفقد قائد الجيش العماد هيكل الوحدات المنتشرة في زوتر، وأكد للعسكريين أن ما يقومون به ليست مهمة عسكرية عادية بل مهمة على صلة بوجود دولة وبأمن وطن وبطمأنة مواطنين. وعلى أرض الجنوب فصل جديد من الحرب التدميرية الإسرائيلية، تفجيرات مزلزلة وأطنان من المتفجرات عشية الجولة الجديدة للمفاوضات في روما. التفجيرات المدوية في شقيف استدعت مواقف رسمية ومناشدات رئاسية للدول الراعية لاتفاق الإطار من أجل الضغط على إسرائيل ولجم التعديات. فماذا عن التحضير لجولة المفاوضات؟
1: كما بات معروفا، السفير سيمون كرم سيترأس الوفد اللبناني إلى روما في الرابع من آب بمشاركة السفيرة ندى حميدي، وسيرافقه وفد عسكري موسع إلى جانب خبراء في المساحة والاقتصاد. وأفادت المعلومات بأن الوفد اللبناني سيعرض خلال جولة روما ما أنجزه الجيش من مهام في جنوب الليطان وشماله، مدعما ذلك بخرائط توثق الواقع الميداني في المنطقة إلى جانب المهام الإنسانية والاجتماعية. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قال عشية مفاوضات روما إن الطريق بين لبنان وإسرائيل لا يزال طويلا، وإن هناك حاجة إلى الكثير من العمل قبل الوصول إلى اتفاقيات نهائية قابلة للحياة. أضاف إن الولايات المتحدة حققت نجاحات دبلوماسية في الشرق الأوسط، وإن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل غير مسبوق.
0: وعلى وقع مسار التفاوض اتصالات دولية حول مرحلة ما بعد اليونيفيل وهوية القوة التي ستراقب وقف النار. من بين المقترحات تشكيل قوة أوروبية تستند إلى وحدات فرنسية إيطالية نظرا لمشاركتهما في قوات اليونيفيل. وفيما تردد احتمال المشاركة التركية، سربت إسرائيل اعتراضات على هذه الفكرة عبر إعلامها. وعشية المفاوضات من المتوقع أن يصل اليوم إلى بيروت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، كما أفيد بزيارة مرتقبة خلال الساعات المقبلة للموفد القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي. مفاوضات روما حضرت في لقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالسفير الأمريكي ميشيل عيسى، الذي أكد على أهمية جهود الجيش من أجل الحفاظ على استقرار لبنان ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار. وعشية عيد الجيش جولة جنوبية للعماد هيكل وكلمات معبرة للعسكريين.
1: وأمس حط قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الجنوب متفقدا الوحدات المنتشرة هناك، مستهلا جولته باجتماع مع الضباط والعسكريين في قيادة فوج التدخل الثاني في الزهراني، حيث كانت زيارة معايدة بمناسبة عيد الجيش. اطلع خلالها على واقع الوحدات ومهماتها والتحديات التي تواجهها. الجولة شملت بلدة زوتر الغربية حيث كان في استقباله رئيس بلديتها، والتقى الأهالي واستمع إلى هواجسهم واطلع على الصعوبات التي تعترض عودتهم إلى بلدتهم، كما شارك في صلاة أقيمت على نية شهداء الجيش في دير سيدة البشارة زوتر الغربية التي تعرضت لاعتداء إسرائيلي. أثناء الجولة شدد العماد هيكل على مواصلة الجيش أداء مهماته في ترسيخ الأمن وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأهالي بالتنسيق مع سائر مؤسسات الدولة، وجاء في كلامه للعسكريين إن ما نقوم به ليس مجرد مهمة، بل هو مسألة وجود الدولة وأمن الوطن واستقراره وطمأنة المواطنين.
0: توالت ردود الفعل الرسمية استنكارا لجريمة التفجير الإسرائيلية في شقيف والتي أحدثت دويا كبيرا تردد في كل الجنوب وصولا إلى صيدا فخلدي وأقليم الخروب والبقاع. مركز البحوث العلمية أعلن أن التفجير أحدث هزة بقوة 3.8 على مقياس ريختر. البيانات الإسرائيلية اعترفت باستخدام 7 أطنان من المواد المتفجرة، وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه استهدف أنفاقاً في المنطقة. المنطقة المستهدفة معروفة أنها تحوي على صخور الجرانيت والتي تستخرج لصناعة البلاط، والتفجير تسبب بموجة غبار استمرت طويلاً وعلى مسافة واسعة. ماذا الآن عن ردود الفعل والمواقف الرسمية؟
1: رئيس الجمهورية جوزيف عون طالب الجهات الراعية والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الدبلوماسي وتقوض الأمن والاستقرار في الجنوب. وقال رئيس عون في بيان إن التفجيرات الضخمة التي سجلت في قلعة الشقيف تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا فاضحا للالتزامات القائمة، كما تمثل تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار والتزم لبنان تنفيذ موجباته. وأشار إلى أن توقيت هذه الاعتداءات عشية الجلسة المقررة في روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار.
0: وتعليقا على جرائم التفجير في الشقيف، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الارتدادات إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيالما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، حتما فإن الإنسان ومستقبله في خطر. ما حصل مدان لا يجب السكوت والصمت عنه أو الاستسلام لوقائعه، ختم بري. ونقل زوار الرئيس بري قوله بعد زيارته للرئيس عون: أنا والرئيس بنعرف أن اتفاق الإطار طار. رئيس الحكومة نواف سلام أكد من جهته أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب تفجيرا وقصفا وتدميرا ممنهجا تعبر عن خرق صريح لوقف النار، فضلا عن كونها انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وأمنه ولمبادئ القانون الدولي، وهي لا تمثل فقط نهجا تصعيديا مدانا، بل تشكل أيضا تهديدا لسلامة أهلنا في الجنوب، ناهيك عن المس بالمعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والتي تمثل جزءا عزيزا من تاريخ الوطن، ختم الرئيس سلام.
1: وجاء في بيان لحزب الله أنه استكمالا لمشروعه الإجرامي العدواني والتوسعي يواصل العدو الإسرائيلي على مرأى ومسمع من السلطة اللبنانية والعالم إرهابه وإجرامه بحق جنوب لبنان من خلال تدمير القرى في محاولة يائسة لمنع أهل الجنوب الشرفاء من العودة. أضاف إن المسؤولية الأولى عن استمرار هذه الجرائم المتمادية تقع على عاتق السلطة اللبنانية الصامتة والغائبة بل والمتواطئة التي منحت العدو بتوقيعها على اتفاق الإطار شرعية لاحتلاله وممارساته، فيما تواصل تجاهل كل ما يجري ولا تحرك ساكنا، وكأن أصداء تلك التفجيرات التي تصم الآذان لا تصل إلى مسامعها، فلم يرى اللبنانيون منها أي تحرك وفق ما يقتضيه واجبها الوطني والسيادي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية لوقف أعمال التدمير والتجريف، وجعل هذا المطلب أولوية وشرطا أساسيا للبنان في جميع لقاءاتها واتصالاتها.
0: جرائم التفجير الإسرائيلية جنوبا مستمرة، حيث استفاقت مناطق الجنوب فجرا على تفجيرات استهدفت حداثة بيت ياحون، كما أفيد بقصف مدفعي إسرائيلي في منطقة علي الطاهر ومشاع المنصوري. والتفاصيل من الجنوب للزميل حسين معنا.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، والتي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى بالقصف المدفعي العنيف الذي طال مرتفع علي الطاهر، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مشاع المنصوري ومجد زون وبيت ياحون. أما مسلسل الإبادة العمرانية وتفجير ونسف المنازل فقد تواصل خلال ساعات الفجر، حيث سمع دوي 3 انفجارات ضخمة قرابة الساعة 4 فجرا في حداثة وبيت ياحون. سبقها سلسلة تفجيرات لعدد من المنازل قرابة الساعة 2 فجرا وإحراق عدد آخر في حداثة وطلوسة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس سلسلة اعتداءات وتفجيرات طالت كفر تبنيت ويحمر شكيف ورب 30 ودير سريان والطيب وحداثة وزوتر الشرقية، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة طلوسة ومركبة وبني حيان وعلي الطاهر ومشاع المنصور وبيوت السياد، تزامنا مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة استهدفت وادي سلوكي وحداثة وشبعة وبيوت السياد وطلوسة وزوتر الشرقية. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري وفوق مشاع المنصوري، وألقت أيضا قنابل حارقة فوق مرتفع علي الطاهر. كما أقدم أمس العدو الإسرائيلي على إضرام النيران في منازل وأراضي وممتلكات الأهالي في بلدات ميس الجبل ومحيبيب وعيطرون وحداثة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: نبقى في الجنوب، حيث أعلنت بلدية القليعة حصولها على موافقة لجنة الميكانيزم لتسيير قافلة مدنية عبر طريق الخلدر النبطي بعد غد الاثنين على أن يواكبها الجيش اللبناني، وأشارت في بيان إلى أن القافلة ستنطلق عند الساعة 8 صباحا من أمام مبنى بلدية القليعة، فيما حدد موعد العودة عند الساعة 4 من بعد الظهر من دوار كفر رمان، ودعت أصحاب السيارات الراغبين في المشاركة إلى تزويدها بالمعلومات المطلوبة اليوم قبل الساعة 7 مساء عبر تطبيق واتساب. وتشمل المعلومات المطلوبة الاسم الثلاثي للسائق ورقم هاتفه وعدد الركاب وأسماءهم الثلاثية وصورة واضحة للسيارة، إضافة إلى تحديد طبيعة المشاركة سواء كانت ذهابا وإيابا أو ذهابا فقط أو إيابا فقط. وأشارت إلى أن عدد السيارات المسموح بمشاركتها لن يتجاوز 12 سيارة.
0: في الأول من آب، توالت بيانات المعايدة الرسمية والسياسية مؤكدة على دور المؤسسة العسكرية في حماية الوطن، وهذا العام عيد الجيش يشهد على مزيد من التحديات والإجماع الوطني على التفاف اللبنانيين حول جيشهم، معطوفا بالتطلع لتزويده بالإمكانات المطلوبة. عينة من بطاقات المعايدة على لسان المواطنين في جولة للزميلة ليلى الدهوك.
3: الجيش قبضة من وطن، إذا اشتد عودها اشتد الوطن، هو الأمل حين تضيق المساحات، والسياج الذي يحرس لبنان في وجه العواصف، والكتف الذي يستند إليه اللبنانيون كلما اهتزت الأرض تحت أقدامهم. وفي كل شهيد من شهدائه تكتب بدم طاهر صفحة جديدة من تاريخ لبنان، عنوانها الشرف والتضحية والوفاء. وإذا كان اللبنانيون يختلفون في السياسة والانتماءات، فإنهم يلتقون أمام الجيش على المحبة والثقة والامتنان. في عيد الجيش لا تكفي الكلمات لرد الجميل، فماذا يقول اللبنانيون لجيشهم في عيده؟
4: أتمنى على جيشنا يتضامنوا مع بعضهم من كل الطوائف وينتشر جيشنا على كل الأراضي اللبنانية، وأكيد أكيد منقل لهم كل عيد وهن بألف خير.
5: الجيش هو الوحيد اللي حامي البطل.
6: بتمنى لهم أول شيء أنهم يكتروا أكتر أكتر ويصيروا قوية ويسيطروا على كل أنحاء الوطن، هن ضمانتنا وضمانة كل البلد.
7: إن شاء الله بينعاد عليهم بالصحة والعافية، هن حامين البلد وتاج راسنا عقبال كل سنة وهن بألف خير.
8: أحلى جيش وأحلى بلد، وخلي لنا إياه الله يوفقهم،
9: الله يعطي العافية والله يصبروا تنفتح بوجهم لأنه كلنا معهم.
10: إن شاء الله حياتكم كلها بتكون أمان وسلام مثل ما بتضلوا محسننا بالأمان وحمينا مطرح ما بتكونوا.
11: الله خلي لنا الجيش ويبسط سيطرته على كل لبنان، وبالنتيجة ما قلناش إلا الجيش.
12: بتمنى للجيش بعيد الجيش إنه يبسط سيطرته على كل شبر من أرض لبنان.
3: ويبقى الجيش على الرغم من كل التحديات القاسم المشترك بين اللبنانيين ورمز وحدة الوطن وسيادته، وفي عيده نردد كل عام وأنتم حصن لبنان وأمانه. ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
1: حياتيا أزمة الشح في المحروقات، وبحسب مصادر وزارة الطاقة عولجت حيث عمدت الوزارة إلى رفع عدد بواخر البنزين المستوردة إلى 3 أسبوعيا بدلا من 2، كما أنها تعمد إلى توزيع 10 ملايين لتر يوميا على المحطات رغم حاجة السوق اليومية إلى 8 ملايين، مؤكدة أن أوضاع المنطقة تؤدي أحيانا إلى تأخير في عمليات الشحن، وهو ما استدركته الوزارة عبر زيادة الكميات المستوردة. هذا ينطبق على البنزين، أما عن المازوت وعلى الرغم من وصول البواخر التلاعب مستمر في بعض المناطق، ورفع فواتير المولدات كان الأبرز هذا الشهر رغم التقنين في ساعات التغذية.
0: رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس طالب وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والجهات المعنية التدخل الفوري لمعالجة أزمة المحروقات في محافظة طيب على بك الهرمل والبقاع، وطالب طليس بوضع اليد على أسباب الأزمة وكشف المسؤولين ومحاسبة المحتكرين، وأكد في بيان أن استمرار ما يجري ينعكس سلبا على المواطنين وعلى قطاعات النقل والصحة والزراعة إلى جانب أضرار في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ومن الشمال أطلق رئيس اتحاد نقابات عمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد صرخة مماثلة حذر فيها من الاحتكار والتلاعب بأصوات المحروقات وبصورة خاصة المازوت، وادعى إلى عدم الصوت لافتا إلى صرخة طليس حول ما يدور في البقاع. قال النقيب السيد إن هذه المسألة باتت تشكل واحدة من مظاهر التفلت الذي يحصل في ظل عمل هذه الحكومة، لذلك نطالب بوقفه، فلسنا نعيش في غابة ولسنا نعيش في زمن الفوضى على أرض الواقع كي يتحول احتكار المحروقات والتلاعب بالأسعار إلى حالة عامة أو إلى مصالح شخصية، بحيث تعطي الشركات الموزعة للمحروقات من تشاء ووفقا لعلاقاتها الشخصية، ختم النقيب السيد.
1: تزامنا طمأن وزير الاقتصاد عامر لبساط في حديث خاص لصوت كل لبنان ألا أزمة في المواد الغذائية والقمح والمحروقات من جراء التطورات في المنطقة والعالم، لاسيما أن العمل طبيعي في المرافق اللبنانية والمعابر الحدودية. وأوضح لبساط أن مخزون السلع الغذائية في سوبر ماركت يكفي لأكثر من 3 أشهر، ومخزون الأدوية ما بين 3 و4 أشهر، ومخزون القمح يكفي أقل من 3 أشهر، في حين أن مخزون المحروقات يكفي أقل من 2 أسبوع بسبب تأخر وصول البواخر.
0: مالياً، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم السعيد الأوضاع النقدية، وكان تأكيد على حماية الاستقرار والتنسيق مع الحكومة لتوفير الالتزامات المالية وانتظام المرافق العامة. حاكم المصرف أطلع رئيس الجمهورية على مسار الإصلاحات ومشروع قانون إعادة هيكلة المصارف. نبقى في قصر بعبدة، حيث عرض الرئيس عون أوضاع المخيمات الفلسطينية والعلاقات الثنائية مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس، على رأس وفد عرض معه الواقع في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وكان تأكيد على التنسيق لاستكمال تطبيق التفاهم المشترك بشأن تسليم سلاح المخيمات. وشرح الوفد الأوضاع في الضفة الغربية ومعاناة الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الاقتصادي.
1: قضائيا، وفي جديد ملاحقة رياض سلامي الحاكم السابق لمصرف لبنان وبناء لمعلومات عن وجوده في مستشفى بحنس، أشار نائب العام التمييزي بالتأكد من المعلومة وتوقيفه إنفاذا لبلاغ البحث والتحري المسطر بحقه، وقد جرى تكليف شعبة المعلومات وقسم المباحث الجنائية بالتنفيذ، حيث تم تركيز نقطة حراسة من قبل فصيلة أنتلياس في مكان وجوده في مستشفى بحنس. في جديد قانون العفو العام، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان تأييده اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية نواب السنة الذين اجتمعوا في المجلس النيابي. وجاء في البيان: في المناسبة كان هذا موقفنا منذ اللحظة الأولى لطرح قانون العفو، ولا نعرف حتى الآن الأسباب التي دفعت بعض النواب إلى التشويش.
0: في الأمن، أعلنت المديرية العامة للجمارك أن ضابطة طرابلس تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة، تم حجز المضبوطات واقتياد المسؤول عنها، حيث بشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
1: حرائق شمالا رغم التحذير، حيث شارك الجيش وعناصر الدفاع المدني والأهالي في السيطرة على الحرائق المشتعلة في أحراج جبل أكروم وبلدة مشحة ومنع تمددها، وأفيد بأن الرياح ساهمت في تسارع انتشار النيران بشكل كبير.
0: إلى أخبار المنطقة والعالم، الاستنفار على أشده بين واشنطن وطهران، ولكن القرار لم يحسم بعد باتجاه الحرب أم العودة إلى الدبلوماسية. في السياق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي القول إن الرئيس ترامب لم يصدر أوامر نهائية بعد بتنفيذ ضربات ضد الطاقة في إيران، وأن ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة الإيرانية في الأيام المقبلة. في حين نقلت فوكس نيوز عن متحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترامب ملتزم بالحل الدبلوماسي، ولكنه سيواصل الرد على الهجمات الإيرانية. شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية كانت قد نقلت عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران. فماذا حملت تصريحات الرئيس ترامب عن مصير المفاوضات؟
1: الرئيس ترامب اعتبر أن إيران تعرضت لضربات ساحقة، لكن لا تزال لديها بعض القدرات، وما تقوم به واشنطن ضد طهران عملية عسكرية وليست حربا. ولفت ترامب إلى أن طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبه، وأن سلوكها اتسم بعدم الأمانة وانعدام النزاهة بشأن الاتفاق. وفي طهران، نقل الإعلام الإيراني عن مسؤول القول إن طهران ستضرب البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والبنية التحتية للطاقة الأمريكية في المنطقة إذا ضربت بنى تحتية للطاقة في إيران.
0: ملف غزة في دائرة الضوء بعد الإعلان عن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار، يأتي ذلك على وقع التصعيد الإسرائيلي في الضفة. حركة حماس أعلنت في بيان أن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في غزة والاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو التزام إسرائيل بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء الهجمات في غزة. وقالت حماس في بيانها إن تسليم الأسلحة الثقيلة كما نص الاتفاق مشروط بإنهاء إسرائيل للأعمال القتالية والانسحاب من غزة ومن غزة إلى إسبانيا مع مستجدات على صلة بالهجرة.
1: أكبر موجة هجرة في التاريخ المعاصر هزت أوروبا من بوابة جيب سبتة الإسباني. مشاهد مروعة نشرت لآلاف المهاجرين يعبرون إلى سبتة عند الحدود المغربية على أمل تحسين حياتهم في أوروبا. لماذا إسبانيا وفي هذا التوقيت؟ تبين أنه مع انتشار تقارير حول حكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية في أوائل تموز يقضي بعدم جواز إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر في أثناء محاولاتهم الوصول إلى سبتة أو مليليا على الفور، رأى كثيرون في ذلك فرصة سانحة. ووصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأمر بأن ما جرى يشكل انتهاكا للسيادة الإسبانية، وتعهد بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية في أسرع وقت ممكن. وألقت وزارة الخارجية الإسبانية باللوم على المعلومات المضللة المتداولة عبر الإنترنت والتي توحي بأن المهاجرين الذين يصلون عن طريق البحر سيسمح لهم بالبقاء في إسبانيا. البيانات الإسبانية أحصت عبور 60,000 مهاجر، كما أفيد بتسجيل وفيات وحالات غرق في صفوف المهاجرين، وأشارت الأرقام إلى 40 حالة وفاة.
0: ما جرى تسبب بتوترات أوروبية، حيث طلبت إيطاليا وفنلندا بسحب إسبانيا من دائرة شنغن. في المقابل أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة استعداد بروكسل لتقديم دعم إضافي لإسبانيا، بما في ذلك تعزيز عمليات الإغاثة عند الحدود. بدورها الخارجية البريطانية أكدت على دعم إسبانيا وأعلنت أنها على دراية بقضية المهاجرين.
1: في جديد الدراسات الصحية، دعت دراسة أمريكية إلى إعادة النظر في النهج المتبع للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه، مؤكدة أن التركيز على تقليل تناول الملح وحده لم يعد كافيا، وأن زيادة استهلاك البوتاسيوم ينبغي أن تكون جزءا أساسيا من الاستراتيجيات الصحية لتحقيق أفضل النتائج مع مرضى الضغط. إن تناول البوتاسيوم يساعد الجسم على توازن السوائل، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم بفاعلية أكبر. وأوصت الدراسة بالتركيز على المصادر الطبيعية للبوتاسيوم وإدخالها باعتدال إلى وجبات مرضى الضغط كالموز والأفوكا والشمندر والبطاطا الحلوة. والآن إلى الأحوال الجوية. يستمر لبنان تحت تأثير موجة الحر التي تشتد غدا وتنحسر مساء الاثنين، ليعود الجو الثلاثاء صيفيا اعتياديا. درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية، تبلغ ذروتها غدا الأحد حيث تلامس 40 درجة في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. الجهات المعنية كررت التحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: NCN Productions بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول
4: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، معتدلات الياني لوقية بدولار ونص.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: وزنات سمير قسطنطين.
3: هل كان السنوار يعلم التداعيات؟ وهل فعلا إسرائيل لم تعلم؟ لا شك في أن يحيى السنوار دخل التاريخ، لن ينسى لا الإسرائيليون ولا الفلسطينيون هذا الاسم في العقود المقبلة. هو الرجل الذي تعود إليه مسؤولية التخطيط لأكبر حرب إسرائيلية فلسطينية في التاريخ. سألت نفسي أكثر من مرة، لو كان السنوار يعلم ما ستؤول إليه هذه الحرب، هل كان خاضها بهذا التوقيت وبهذه الطريقة؟ لم أجد يوما جوابا يرضيني عن هذا السؤال. السنوار هو الوحيد الذي كان قادرا على الإجابة عن سؤال من هذا النوع، لكن الرجل مات وذهب سره معه. بالفعل لو كان السنوار يعلم أن طوفان الأقصى سيعطي إسرائيل ذريعة لتسوي نصف غزة وأكثر بالأرض، وتقتل أكثر من 70,000 فلسطيني، وتشرد مليوني فلسطيني أكثر من مرة إلى أكثر من مكان، هل كان ليفعلها؟ أكثر من ذلك، لو كان السنوار يدري أن السبحة ستكر من تدمير غزة إلى انهيار النظام في سوريا واحتلال حوالي 70 قرية في جنوب لبنان ومهاجمة إسرائيل وأمريكا إيران، إلى كل هذه التعقيدات التي وضعت حلفاء السنوار في وضع لا يحسدون عليه، هل كان سيقوم بما قام به من دون التنسيق المسبق معهم؟ الأمر الذي يبدو أنه لم يحصل. السؤال الثاني الذي يخطر ببالي دائما هو، هل تريد إسرائيل أن تقنعنا أن مخابراتها التي استطاعت في الحرب في لبنان وفلسطين وإيران أن ترصد عصفور الدوري لم تكن تعلم بهجوم 7 أكتوبر؟ في رأيي أن يحيى السنوار لم يكن يعلم تداعيات الحرب، ولم يكن حلفاؤه يعلمون. هو ظن أنه سيحرك مياها راكدة منذ عقود، وأنه سيبرهن لإسرائيل والعالم أجمع أن القضية الفلسطينية لم تمت، وأن اتفاقات أوسلو وغيرها لم تجدد الفلسطينيين نفعا، لكن التداعيات الخطيرة لهذه الحرب لم تكن في حسبانه يوما. وفي رأيي أيضا أن إسرائيل كانت تعلم أن حماس ستشن هجوما خطيرا عليها، وأعتقد أن إسرائيل ظنت أن الفلسطينيين سيكتفون بالدخول كيلومتر أو اثنين إلى غلاف غزة وأسر أشخاص محدودي العدد وقتل بعض المستوطنين أو الجنود ومن ثم الانسحاب. أعتقد أن إسرائيل قبلت بذلك لكي تعطي نفسها ذريعة لتدمير غزة والناس والقضية أيضا. إسرائيل لم تكن تعلم حجم التوغل وحجم الخسارة التي تكبدتها في الأيام الأولى للحرب. السنوار وإسرائيل لم يعلما حجم التداعيات، لكن ما حصل قد حصل، والخسارات كانت كبيرة جدا من الجانبين. هل يا ترى قرأ السنوار ونتنياهو في كتاب مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك الذي قال المخاطرة الكبرى هي أن لا تخاطر بأي شيء في عالم يتغير بسرعة فائقة؟ الاستراتيجية الوحيدة المحكومة بالفشل هي عدم المخاطرة. في كل حياتي لم أستطع أن أوافق على هكذا قول.
2: وزنات سمير قسطنطين.

0: بوضوح مع دكتور كريستيان أوسي.
1: فجر الحلول. كثيرة هي التطورات التي تلاحقت على الساحة الإقليمية وأدت إلى إدخال العديد من العناصر إلى الحسابات التي يجريها الأفرقاء المعنيون. 1- تحرك الحوثيين على صعيد باب المندب والتعرض للمملكة العربية السعودية. 2- تحركات لبعض حلفاء إيران في العراق أثمرت استهدافا للمملكة السعودية. 3- اشتراك سعودي مع الولايات المتحدة الأمريكية في قصف بعض مواقع الحشد الشعبي في العراق ردا على حركة هؤلاء. 4- مشاركة طيران الحرب السعودي في القصف المباشر لبعض مراكز الحوثيين في اليمن. 5- قيام حزب الله بإطلاق مسيرة مفخخة باتجاه آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب في منطقة العمليات العسكرية. 6- قصف جوي لميناء طاقوي مصري وبشكل غامض. 7- رد الرئيس الأمريكي المباشر على طهران وإعادة تفعيل القصف الهادف لمواقع في إيران مع التلويح بتعميق العمليات العسكرية الدقيقة. 8- تهديد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالرد على ما اعتبره خرق اتفاق الإطار من جانب حزب الله. 9- اجتماع واشنطن بين الرئيس ترامب ونتنياهو وحرص الطرفين على إبداء الإيجابية المطلقة حيال النتائج. 10- سعي الرئيس جوزيف عون إلى تمتين الجبهة اللبنانية الداخلية وتظهير الوفاق والارتياح الكلي بعد زيارة الرئيس نبيه بري قصر بعبدة. 11- التحضير لعقد جولة روما الثانية بين 4 و 6 من الشهر الحالي بين الفريقين اللبناني والإسرائيلي للبحث في تطبيق المرحلة الثانية من المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني. وفي هذا السياق تسرب الأوساط المراقبة أن لقاء روما قد يقدم نوعا جديدا ومميزا في جغرافية المناطق التجريبية، ما يضع الجيش اللبناني أمام اختبار نوعي جدي لإثبات حضوره في مقابل إحراج حزب الله، خصوصا إذا ثبت أن ما يشاع عن المنطقة المقترحة جدي. وقد وضع الرئيس بري مقترحاته ومطالبه في هذا الشأن، واستمع إلى ما يشير إلى دوره الأساس في خفض التوتير ولجم الحزب فيما تتكثف الاتصالات اللبنانية الإقليمية مع المملكة العربية السعودية وتركيا وسواهما لإيجاد أكبر قدر من الحماية والتقدم المضمون. المقترح المطلوب لبنانيا معقد وصعب التحقيق في أن يصار إلى جعل منطقة علي الطاهر جزءا من الخطوة الثانية للانسحاب الإسرائيلي، إلا أن الجهد منصب ليكون ذلك أو ما يشبهه على الأقل ممكن التحقيق. الخطوات والتهديدات تتسارع إذن، وتحمل في مضامينها إصرارا من طهران وتحديدا من الحرس الثوري على توسيع قاعدة التوتير من خلال إطلاق العنان لحلفائه لتوسيع إطار النار، ما من شأنه وضع المزيد من العراقيل أمام الجهد الدبلوماسي أملا في الحصول على قدر أكبر من المغانم. كل هذا يضع لبنان أمام احتمالات شتى قد لا يكون أقلها تعميق أزماته قبل انبلاج فجر الحلول.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: عيد الجيش اليوم، التحديات كثيرة والثقة واسعة. العماد هيكل جال جنوبا وصلى في زوطر مؤكدا المهمة وجود دولة وأمن وطني. التفجيرات الزلزالية في شقيف تحاصر مفاوضات روما، وبيانات الاستنكار توالت. المفادان السعودي والقطري في بيروت، أزمة احتكار المحروقات، الوعود قيد الاختبار. الاستنفار بين واشنطن وطهران مستمر ولا قرار بالحرب. الحرارة إلى ارتفاع غدا وتحذير من الحرائق والتعرض للشمس. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8 تماما.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجالي بريل 3 لتر $5.90، دير جنرال 3 لتر $2.90.
3: أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف، وسارة عبدو بمسرحية معمول.

لكريم شبلي وسارة عبده على مسرح لو تياتر سنتر فريواي الدكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459. معمول

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل، فادي أبي تامر وتوني صبيح.

صباح الخير في هذه النشرة. عيد الجيش اليوم، التحديات كثيرة والثقة واسعة. الرئيس عون في رسالة معايدة إلى العسكريين لحماية السيادة وضبط الأمن. العماد هيكل جال جنوبا، صلى في زوتر، والمهمة وجود دولة وأمن وطن. التفجيرات الزلزالية في الجنوب تحاصر مفاوضات روما. بيانات استنكار رسمية ومناشدة للجم إسرائيل. المفادان السعودي والقطري في بيروت. أزمة احتكار المحروقات بانتظار ترجمة الوعود بالملاحقة. الاستنفار بين واشنطن وطهران مستمر ولكن لا قرار بالحرب. الحرارة غدا تلامس 40 درجة. تحذيرات من الحرائق والتعرض للشمس.

0: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: في عيد الجيش تغيب الاحتفالية الرسمية هذا العام أيضاً، بعد أن سرقت الحروب معالم الفرح ووضعت البلاد أمام ظروف صعبة مصيرية مع استمرار الحرب الإسرائيلية، ما وضع الجيش أمام مزيد من التحديات، ولكن مع المزيد من الثقة والالتفاف الشعبي. فالجيش يشكل ضمانة الوحدة، بل جسر التواصل بين اللبنانيين مهما اختلفوا في كل شيء وعلى كل شيء، باستثناء الطلاق على الوقوف إلى جانب المؤسسة العسكرية في كل المناسبات والأوقات. وفي رمزية محملة بمعان كثيرة، تفقد قائد الجيش العماد هيكل عشية الأول من آب الوحدات المنتشرة في زوتر، وأكد للعسكريين أن ما يقومون به ليس مهمة عادية، بل وجود دولة وأمن وطن وطمأنة مواطنين. في حين شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في رسالة معايدة للعسكريين على ضرورة التمسك بحماية السيادة وضبط الأمن، كما لفت إلى أن التفاف اللبنانيين حول جيشهم ليس ترفا بل ضرورة وجودية. وعلى أرض الجنوب، حيث التطورات متسارعة، الحرب التدميرية الإسرائيلية ترجمت بجولة جديدة من التفجيرات الزلزالية عبر أطنان من المتفجرات، تزامنا مع جولة مفاوضات جديدة الأربعاء المقبل في روما. التفجيرات المدورة حاصرت المفاوضات كما أجمعت المواقف، ما استدعى سلسلة من البيانات والمواقف الرسمية. فماذا أولا عن التحضيرات لمفاوضات الرابع من آب؟
4: كما بات معروفا، السفير سيمون كرم سيترأس الوفد اللبناني إلى روما في الرابع من آب بمشاركة السفيرة ندى حميدي، وسيرافقه وفد عسكري موسع إلى جانب خبراء في المساحة والاقتصاد. وأفادت المعلومات بأن الوفد اللبناني سيعرض خلال جولة روما ما أنجزه الجيش من مهام في جنوب الليطاني وشماله، مدعما ذلك بخرائط توثق الواقع الميداني في المنطقة إلى جانب المهام الإنسانية والاجتماعية. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قال عشية مفاوضات روما إن الطريق بين لبنان وإسرائيل لا يزال طويلا، وإن هناك حاجة إلى الكثير من العمل قبل الوصول إلى اتفاقيات نهائية قابلة للحياة. أضاف إن الولايات المتحدة حققت نجاحات دبلوماسية في الشرق الأوسط، وأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل غير مسبوق.
3: وعلى وقع مسار التفاوض، اتصالات دولية حول مرحلة ما بعد اليونيفيل وهوية القوة التي ستراقب وقف النار. من بين المقترحات تشكيل قوة أوروبية تستند إلى مشاركة فرنسية إيطالية نظرا لخبرتهما والمشاركة الفاعلة في قوة اليونيفيل سابقا. وفيما تردد احتمال المشاركة التركية، سربت إسرائيل اعتراضات على ذلك عبر إعلامها عشية المفاوضات أيضا. وفي الحراك الخارجي، ينتظر أن يصل اليوم إلى بيروت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وكذلك يرتقب وصول الموفد القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخلافي. مفاوضات روما حضرت في لقاء قائد الجيش العماد هيكل بالسفير الأمريكي، الذي أكد على جهود الجيش المتواصلة لحماية الاستقرار في إطار الآلية التنفيذية لاتفاق الإطار. وعشية عيد الجيش جولة جنوبية للعماد هيكل وكلمات معبرة للعسكريين.
4: حتى قائد الجيش العماد هيكل في الجنوب متفقدا الوحدات المنتشرة هناك، مستهلا جولته باجتماع مع الضباط والعسكريين في قيادة فوج التدخل الثاني في الزهراني، حيث كانت زيارة معايدة بمناسبة عيد الجيش، اطلع خلالها على واقع الوحدات ومهماتها والتحديات التي تواجهها. الجولة شملت بلدة زوتر الغربية، حيث كان في استقباله رئيس بلديتها، والتقى الأهالي واستمع إلى هواجسهم واطلع على الصعوبات التي تعترض عودتهم إلى بلدتهم، كما شارك في صلاة أقيمت علنية شهداء الجيش في دير سيدة البشارة زوتر الغربية التي تعرضت لاعتداء إسرائيلي. أثناء الجولة شدد العماد هيكل على مواصلة الجيش أداء مهماته في ترسيخ الأمن وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأهالي بالتنسيق مع سائر مؤسسات الدولة، وجاء في كلامه للعسكريين إن ما نقوم به ليس مجرد مهمة، بل هو مسألة وجود الدولة وأمن الوطن واستقراره وطمأنة المواطنين.
3: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عايد الجيش قيادة وضباط ورتباء وأفراد بعيد الجيش الذي يصادف اليوم. وقال الرئيس إن الجيش اللبناني ليس مؤسسة كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله. لقد آن الأوان لأن نرسخ جميعا هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة. أضاف الرئيس عون: لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، لا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم. فالجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار، حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلد. أضاف الرئيس عون: لمناسبة عيد الجيش، المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية، وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها، لنؤكد للعالم على قدرة لبنان بجيشه وحده لحماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيدا للعودة الآمنة لأبنائهم. وإذا كان الجيش يقوم بهذا الدور الجسيم، فإن التفاف اللبنانيين حوله ليس ترفا بل ضرورة وجودية. الجيش القوي لا يبنى بالعتاد وحده، بل بثقة شعبه وإسناده المعنوي والمادي. وبالتالي فإن كل تشكيك بمؤسسة الجيش أو محاولة عزلها عن حاضنتها الشعبية إنما يضعف الدولة كلها ويهدد ما تبقى من مقومات الاستقرار. وختم رئيس الجمهورية: لذا أدعو كل اللبنانيين في الداخل وفي دول الانتشار إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع فوق كل خلاف سياسي أو حزبي، لأنه لا يجوز تجريد الوطن من جيش يدافع عنه. ختم الرئيس عون. جنوبا، أصداء التفجيرات المزلزلة استدعت ردود فعل وبيانات استنكار. التفجير الإسرائيلي في شقيف أحدث دويا كبيرا تردد في قرى الجنوب وصولا إلى صيدا وخلدي مرورا بإقليم الخروب والبقاع. مركز البحوث العلمية أعلن أن التفجير في الشقيف أحدث هزة بقوة 3.8 على مقياس رختر. الجيش الإسرائيلي اعترف في بيان باستخدام 7 أطنان في تفجير الشقيف من المواد المتفجرة، وأنه استهدف أنفاقا في المنطقة. المزاعم الإسرائيلية أشارت أيضا إلى استهداف بنى تحتية لحزب الله. هذه المنطقة الجنوبية معروفة بأنها تحوي على صخور وبصورة خاصة نوع الجرانيت الذي يستخدم لصناعة البلاط. والتفجير الذي أقدم عليه العدو تسبب بموجة غبار كثيف استمرت لساعات وعلى مسافات واسعة. ماذا الآن عن ردود الفعل والمواقف الرسمية بعد التفجير الزلزالي في الشقيف؟
4: رئيس الجمهورية جوزيف عون طالب الجهات الراعية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الدبلوماسي وتقوض الأمن والاستقرار في الجنوب. وقال الرئيس عون في بيان إن التفجيرات الضخمة التي سجلت في قلعة الشقيف تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا فاضحا للالتزامات القائمة، كما تمثل تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار والتزم لبنان تنفيذ موجباته. وأشار إلى أن توقيت هذه الاعتداءات عشية الجلسة المقررة في روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار.
3: وتعليقا على تفجيرات الشقيف، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: إن الارتدادات إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، حتما فإن الإنسان ومستقبله في خطر. وختم بري: ما حصل مدان ولا يجب السكوت أو الصمت عنه أو الاستسلام لوقائعه. ولاحقا نقل زوار الرئيس بري عنه القول بعد زيارته للرئيس عون: أنا والرئيس منعرف أنه اتفاق الإطار طار. رئيس الحكومة نواف سلام أكد من جهته أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب تفجيرا وقصفا تعبر عن خرق صريح لوقف النار ولمبادئ القانون الدولي، وهي لا تمثل فقط نهجا تصعيديا مدان، بل تشكل تهديدا لسلامة الجنوب والمس بالمعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث والتي تمثل جزءا عزيزا من تاريخ الوطن. ختم سلام.
4: وجاء في بيان لحزب الله: استكمالا لمشروعه الإجرامي العدواني والتوسعي، يواصل العدو الإسرائيلي على مرأى ومسمع من السلطة اللبنانية والعالم إرهابه وإجرامه بحق جنوب لبنان من خلال تدمير القرى في محاولة يائسة لمنع أهله الشرفاء من العودة. أضاف إن المسؤولية الأولى عن استمرار هذه الجرائم المتمادية تقع على عاتق السلطة اللبنانية الصامتة والغائبة بل والمتواطئة التي منحت العدو بتوقيعها على اتفاق الإطار شرعية لاحتلاله وممارساته، فيما تواصل تجاهل كل ما يجري ولا تحرك ساكنا، وكأن أصداء تلك التفجيرات التي تصم الآذان لا تصل إلى مسامعها، فلم يرى اللبنانيون منها أي تحرك وفق ما يقتضيه واجبها الوطني والسيادي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية لوقف أعمال التدمير والتجريف، وجعل هذا المطلب أولوية وشرطا أساسيا للبنان في جميع لقاءاتها واتصالاتها.
3: جرائم التفجير الإسرائيلية تواصلت جنوبا حيث استفاقت مناطق علي الطاهر ومشاعل منصوري وطلوسة وحداثة وبيت يحون على جولة جديدة من التصعيد الإسرائيلي، والتفاصيل للزميل حسين معنا.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني والتي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى بالقصف المدفعي العنيف الذي طال مرتفع علي الطاهر، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مشاعل منصوري ومجد زون وبيت يحون. أما مسلسل الإبادة العمرانية وتفجير ونسف المنازل فقد تواصل خلال ساعات الفجر، حيث سمع عدوي 3 انفجارات ضخمة قرابة الساعة 4 فجرا في حداثة وبيت يحون. سبقها سلسلة تفجيرات لعدد من المنازل قرابة الساعة 2 فجرا وإحراق عدد آخر في حداثة وطلوسة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس سلسلة اعتداءات وتفجيرات طالت كفر تبنيت ويحمر شكيف ورب 30 ودير سريان والطيب وحداثة وزوتر الشرقية، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة طلوسة ومركبة وبني حيان وعلي الطاهر ومشاعل منصور وبيوت السياد، تزامنا مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة استهدفت وادي سلوكي وحداثة وشبعة وبيوت السياد وطلوسة وزوتر الشرقية. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري وفوق مشاعل منصوري، وألقت أيضا قنابل حارقة فوق مرتفع علي الطاهر. كما أقدم أمس العدو الإسرائيلي على إضرام النيران في منازل وأراضي وممتلكات الأهالي في بلدات ميس الجبل ومحيبيب وعيطرون وحداثة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: نبقى في الجنوب، حيث أعلنت بلدية القليعة حصولها على موافقة لجنة الميكانيزم لتسيير قافلة مدنية عبر طريق الخردل النبطي بعد غد الاثنين على أن يواكبها الجيش اللبناني. وأشارت في بيان إلى أن القافلة ستنطلق عند الساعة 8 صباحا من أمام مبنى بلدية القليعة، فيما حدد موعد العودة عند الساعة 4 من بعد الظهر من دوار كفر رمان. ودعت أصحاب السيارات الراغبين في المشاركة إلى تزويدها بالمعلومات المطلوبة اليوم قبل الساعة 7 مساء عبر تطبيق واتساب. وتشمل المعلومات المطلوبة الاسم الثلاثي للسائق ورقم هاتفه وعدد الركاب وأسماءهم الثلاثية وصورة واضحة للسيارة، إضافة إلى تحديد طبيعة المشاركة سواء كانت ذهابا وإيابا أو ذهابا فقط أو إيابا فقط. وأشارت إلى أن عدد السيارات المسموح بمشاركتها لن يتجاوز 12 سيارة.
3: في الأول من آب توالت بيانات المعايدة الرسمية والسياسية مؤكدة على دور الجيش في حماية الوطن وسلمه الأهلي. عيد الجيش يشهد المزيد من التحديات والإجماع على التفاف اللبنانيين، معطوفا على التطلع لتزويد الجيش بالإمكانات المطلوبة ماديا وعسكريا لتمكينه من القيام بدوره في حماية الوطن. عين من بطاقات المعايدة على لسان المواطنين في هذه الجولة للزميلة ليلى الدهو.
6: الجيش قبضة من وطن، إذا اشتد عودها اشتد الوطن، هو الأمل حين تضيق المساحات، والسياج الذي يحرس لبنان في وجه العواصف، والكتف الذي يستند إليه اللبنانيون كلما اهتزت الأرض تحت أقدامهم. وفي كل شهيد من شهدائه تكتب بدم طاهر صفحة جديدة من تاريخ لبنان، عنوانها الشرف والتضحية والوفاء. وإذا كان اللبنانيون يختلفون في السياسة والانتماءات، فإنهم يلتقون أمام الجيش على المحبة والثقة والامتنان. في عيد الجيش لا تكفي الكلمات لرد الجميل، فماذا يقول اللبنانيون لجيشهم في عيده؟
7: أتمنى على جيشنا يتضامنوا مع بعضهم من كل الطوائف وينتشر جيشنا على كل الأراضي اللبنانية، وأكيد أكيد منقل لهم كل عيد وهن بألف خير.
8: الجيش هو الوحيد اللي حامي البطن.
9: بتمنى لهم أول شيء أنهم يكتروا أكتر أكتر ويصيروا قوية ويسيطروا على كل أنحاء الوطن، هن ضمانتنا وضمانت كل البلد.
10: إن شاء الله بينعاد عليهم بالصحة والعافية، هن حامين البلد وتاج راسنا عقبال كل سنة وهن بألف خير.
11: أحلى جيش وأحلى بلد، وخلينا إياه الله يوفقهم،
12: الله يعطي العافية والله يصبروا تنفتح بوجهم لأنه كلنا معهم.
13: إن شاء الله حياتكم كلها بتكون أمان وسلام مثل ما بتضلوا محسننا بالأمان وحمينا مطرح ما بتكونوا.
14: الله خليلنا الجيش ويبسط سيطرته على كل لبنان، وبالنتيجة ما قلناش إلا الجيش.
15: بتمنى للجيش بعيد الجيش إنه يبسط سيطرته على كل شبر من أرض لبنان.
6: ويبقى الجيش على الرغم من كل التحديات القاسم المشترك بين اللبنانيين ورمز وحدة الوطن وسيادته، وفي عيده نردد كل عام وأنتم حصن لبنان وأمانه. ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
4: وتحت عنوان 81 عاما والوطن للوطن، عممت مديرية التوجيه رسالة معايدة إلى اللبنانيين.
16: واحدة وثمانين سنة والجيش بعده وعد الشرف وعده، يبقى لأهله درع ودمه في دا أرضه. كلكن إلكن حصة فينا، انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو، يعني الوطن للوطن.

0: حياتياً أزمة المحروقات والاحتكار بانتظار ترجمة الوعود بالمعالجة. مصادر وزارة الطاقة أعلنت عن رفع عدد بواخر البنزين المستورد إلى 3 أسبوعياً بعدما كانت 2، وأنها تعمد إلى توزيع 10 ملايين لتر يومياً على المحطات رغم حاجة السوق اليومية إلى 8 ملايين. أما عن المازوت فالشكوى لا تزال قائمة على الرغم من وصول البواخر. التلاعب مستمر في بعض المناطق مع رفع فواتير المولدات هذا الشهر في ظل التقنين القاسي. رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام الطليس طالب وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والجهات المعنية بالتدخل فورا لمنع احتكار المحروقات، وتحدث عن أزمات في بعلبك الهرمل والبقاع، وطالب المعنيين بوضع اليد وكشف المحتكرين والمتلاعبين. بدوره رئيس اتحاد نقابات الشمال النقيب شادي السيد حذر من الاحتكار والتلاعب في الشمال مشيرا إلى نفس الأزمة في البقاع، ودعا إلى محاسبة المرتكبين الذين يعمدون إلى توزيع المحروقات وفقا لعلاقات شخصية.
1: تزامنا طمأن وزير الاقتصاد عامر لبساط في حديث خاص لصوت كل لبنان ألا أزمة في المواد الغذائية والقمح والمحروقات من جراء التطورات في المنطقة والعالم، لا سيما أن العمل طبيعي في المرافق اللبنانية والمعابر الحدودية. وأوضح لبساط أن مخزون السلع الغذائية في السوبر ماركت يكفي لأكثر من 3 أشهر، ومخزون الأدوية ما بين 3 و4 أشهر، ومخزون القمح يكفي أقل من 3 أشهر، في حين أن مخزون المحروقات يكفي أقل من 2 أسبوع بسبب تأخر وصول البواخر.
0: ماليا، عرض رئيس الجمهورية مع حاكم المصرف كريم السعيد التنسيق القائم بين مصرف لبنان والحكومة لتوفير انتظام المرافق العامة، كما أطلع حاكم المصرف الرئيس عون على مسار الإصلاحات وبصورة خاصة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف. وفي قصر بعبدة أيضا استقبل رئيس الجمهورية الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لفتح ياسر عباس على رأس وفد فلسطيني يزور لبنان، وجرى استعراض للعلاقات الثنائية ولأوضاع المخيمات الفلسطينية واستكمال تطبيق التفاهم المشترك بشأن تسليم سلاح المخيمات. الوفد شرح لرئيس الجمهورية الأوضاع في الضفة الغربية والمعاناة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الاقتصادي.
1: قضائيا، وفي جديد ملاحقة رياض سلامي الحاكم السابق لمصرف لبنان وبناء لمعلومات عن وجوده في مستشفى بحنس، أشار نائب العام التمييزي بالتأكد من المعلومة وتوقيفه إنفاذا لبلاغ البحث والتحري المسطر بحقه، وقد جرى تكليف شعبة المعلومات وقسم المباحث الجنائية بالتنفيذ، حيث تم تركيز نقطة حراسة من قبل فصيلة أنطلياس في مكان وجوده في مستشفى بحنس. في جديد قانون العفو العام، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان تأييده اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة الذين اجتمعوا في المجلس النيابي، وجاء في البيان: في المناسبة هذا موقفنا منذ اللحظة الأولى لطرح قانون العفو، ولا نعرف حتى الآن الأسباب التي دفعت بعض النواب إلى التشويش.
0: في الأمن، أعلنت المديرية العامة للجمارك أن ضابطة طرابلس تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة، وأن صاحب هذه الطائرات يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص.
1: حرائق شمالا رغم التحذيرات، حيث شارك الجيش وعناصر الدفاع المدني والأهالي في السيطرة على الحرائق المشتعلة في أحراج جبل أكروم وبلدة مشحى ومنع تمددها، وأفيد بأن الرياح ساهمت في تسارع انتشار النيران بشكل كبير.
0: إلى أخبار المنطقة والعالم، حيث الاستنفار على أشده بين واشنطن وطهران، ولكن القرار لم يحسم بعد باتجاه الحرب أم العودة إلى الدبلوماسية. في السياق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي القول إن الرئيس ترامب لم يصدر أوامر نهائية بعد لاستهداف مراكز الطاقة في إيران. في المقابل، نقلت فوكس نيوز عن متحدثة باسم البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب ملتزم بالحل الدبلوماسي، لكنه سيواصل الضربات العسكرية ردا على هجمات إيران. فماذا حملت تصريحات الرئيس ترامب عن مصير المفاوضات؟
1: الرئيس ترامب اعتبر أن إيران تعرضت لضربات ساحقة، لكن لا تزال لديها بعض القدرات، وما تقوم به واشنطن ضد طهران عملية عسكرية وليست حربا. ولفت ترامب إلى أن طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبه، وإن سلوك إيران اتسم بعدم الأمانة وانعدام النزاهة بشأن الاتفاق. وفي طهران، نقل الإعلام الإيراني عن مسؤول القول إن طهران ستضرب البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والبنية التحتية للطاقة الأمريكية في المنطقة إذا ضربت بنى تحتية للطاقة في إيران.
0: ملف غزة في دائرة الضوء بعد الإعلان عن تحريك اتفاق وقف النار في مرحلته الثانية، والتي تنص على تسليم سلاح حماس. حماس أعلنت في بيان إن الأساس كما نص الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي هو التزام إسرائيل بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء الهجمات، وأن تسليم سلاحها الثقيل مشروط بالانسحاب الإسرائيلي من غزة. ومن جديد غزة إلى إسبانيا والمستجدات على صلة بظاهرة الهجرة في العالم.
1: أكبر موجة هجرة في التاريخ المعاصر هزت أوروبا من بوابة جيب سبتة الإسباني. مشاهد مروعة نشرت لآلاف المهاجرين يعبرون إلى سبتة عند الحدود المغربية على أمل تحسين حياتهم في أوروبا. لماذا إسبانيا وفي هذا التوقيت؟ تبين أنه مع انتشار تقارير حول حكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية في أوائل تموز يقضي بعدم جواز إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر في أثناء محاولاتهم الوصول إلى سبتة أو مليليا، على الفور رأى كثيرون في ذلك فرصة سانحة، ووصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأمر بأن ما جرى يشكل انتهاكا للسيادة الإسبانية، وتعهد بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية في أسرع وقت ممكن. وألقت وزارة الخارجية الإسبانية باللوم على المعلومات المضللة المتداولة عبر الإنترنت، والتي توحي بأن المهاجرين الذين يصلون عن طريق البحر سيسمح لهم بالبقاء في إسبانيا. البيانات الإسبانية أحصت عبور 60,000 مهاجر، كما أفيد بتسجيل وفيات وحالات غرق في صفوف المهاجرين، وأشارت الأرقام إلى 40 حالة وفاة.
0: ما جرى تسبب بتوترات وانقسام أوروبي، ففيما طالبت إيطاليا وفنلندا بانسحاب إسبانيا من دائرة الشنغن، أعلنت بريطانيا أنها على دراية بما جرى مع المهاجرين، وأكدت على دعم إسبانيا، وهو ما صدر في بروكسل، إلى جانب الاستعداد لتقديم الدعم اللوجستي.
1: في جديد الدراسات الصحية، دعت دراسة أمريكية إلى إعادة النظر في النهج المتبع للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه، مؤكدة أن التركيز على تقليل تناول الملح وحده لم يعد كافيا، وإن زيادة استهلاك البوتاسيوم ينبغي أن تكون جزءا أساسيا من الاستراتيجيات الصحية لتحقيق أفضل النتائج مع مرضى الضغط. إن تناول البوتاسيوم يساعد الجسم على توازن السوائل، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم بفعالية أكبر. وأوصت الدراسة بالتركيز على المصادر الطبيعية للبوتاسيوم وإدخالها باعتدال إلى وجبات مرضى الضغط كالموز والأفوكا والشمندر والبطاطا الحلوة. والآن ماذا في الأحوال الجوية؟ يستمر لبنان تحت تأثير موجة الحر التي تشتد غدا وتنحسر مساء الاثنين، ليعود الثلاثاء الجو الصيفي الاعتيادي. درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية، تبلغ ذروتها غدا الأحد حيث تلامس 40 درجة في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. الجهات المعنية كررت التحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
0: معنا في هذه النشرة: عيد الجيش اليوم، التحديات كثيرة والثقة واسعة. الرئيس عون في رسالة معايدة للعسكريين لحماية السيادة وضبط الأمن. العماد هيكل جال جنوبا، صلى في زوتر، والمهمة وجود دولة وأمن وطن. التفجيرات الزلزالية في الجنوب تحاصر مفاوضات روما. بيانات استنكار رسمية ومناشدة للجم إسرائيل. المفدان السعودي والقطري في بيروت. أزمة احتكار المحروقات بانتظار ترجمة الوعود بالملاحقة. الاستنفار بين واشنطن وطهران مستمر، ولكن لا قرار بالحرب. الحرارة غدا تلامس 40 درجة، وتحذيرات من الحرائق والتعرض للشمس.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب 70 سنت، ماكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: رئيس هيئة علماء الشيعة الأحرار العلامة الشيخ محمد الفوعاني في كلام يوصل: نحو تغيير في الجغرافيا بين لبنان وسوريا، حزب الله يتموضع خارج بيئته وينحدر إلى الأسفل، وأهالي الخط الأصفر لن يعودوا إلا بشروط قاسية. كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: أحداث في حديث مع كريستال شقير.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيف اليوم النائب بيير بوعاصي، ومعي على الإخراج الإذاعي المخرج توني صبيح. تحية إلى الجيش اللبناني في عيده، إلى الضباط، إلى العسكريين الذين يقفون على خطوط المواجهة ويواصلون أداء الواجب في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره رغم كل التحديات. تحية إلى المؤسسة العسكرية التي بقيت على امتداد العقود عنوانا للوحدة الوطنية وصمام أمان في أصعب المحطات. يأتي هذا العيد فيما يقف الجيش اللبناني مجددا في واجهة الاستحقاق بين صورة الجندي المنتشر على الأرض دفاعا عن الأمن والاستقرار والحسابات المفتوحة على كل الاحتمالات، حاملا مسؤولية وطنية كبيرة في مرحلة تتعاظم فيها التحديات الداخلية والخارجية. وتحل المناسبة على وقع تصعيد ميداني مستمر، إذ تتكرر الرسائل الإسرائيلية التصعيدية مع اقتراب كل محطة تفاوضية، آخرها ما شهدته منطقة الشقيف، في تطور يؤكد أن الميدان لا يزال ورقة ضغط حاضرة، ذلك في عز الحراك الدبلوماسي من وإلى بيروت ومع العد العكسي لجولة مفاوضات روما. صباح الخير سعادة النائب.
2: صباح النور، بشكرك على الدعوة، بحيي المشاهدين والمستمعين وبحيي فريق عملك.
1: شكرا اليوم لحضورك لاستوديوهات صوت كل لبنان. لابد وأن نبدأ من عيد الجيش 81، بعد 81 عاما على تأسيس الجيش، ما الذي يحتاجه اليوم لبنان أكثر، جيشا أقوى أم دولة أقوى تحصن هذا الجيش؟
2: أكيد أول شيء بدي عيد الجيش اللبناني بكافة عناصره ورتبائه وضباطه، وأتمنى لهم الله يحميهم ويضلوا قادرين على القيام بالمهام. بكلمة فخامة الرئيس، قال الجيش ضامن للوحدة الوطنية.
1: نعم.
2: وهون بدي أتوقف عند كلمة ضامن، لأنه كلمة دقيقة جدا باختيارها. الجيش ليس مصدر الوحدة الوطنية، الجيش هو ضامن الوحدة الوطنية. مصدر الوحدة الوطنية أولا الناس، الشعب يكونوا مصرين أنه يكون في وطن نهائي اسمه لبنان، مش كل مجموعة وجماعة يكون عندها الأجندة تبعها، مهما كانت خيبات الأمل كبيرة عبر التاريخ ومهما كانت تحديات المستقبل كبيرة. الثاني الضامن هو الدولة اللي هي تنبثق عن الشعب، من مفصول بتاتا، الأول الشعب الثاني الدولة، هودي إذا بدك مصدر الوحدة الوطنية. الضامن لهذه الوحدة هو الجيش اللي هو أداة عسكرية أمنية بيد السلطة التنفيذية الشرعية، وبالتالي بس يتكاملوا هودي العناصر، الشعب والدولة والجيش بنفس التسلسل اللي عم بحكيه، بيصير عنا مصدر وضمانة لاستمرار الوحدة الوطنية.
1: نعم، اليوم يعني ببيان رئيس الجمهورية الذي عايد فيه الجيش قيادة وضباطا ورتباء وأفراد اليوم بعيد الجيش اللي صدر اليوم، وبأمر اليوم الذي صدر أيضا عن قائد الجيش، العبارة كانت الأساسية وكانت اللافتة واللي تمحور حول مقطع معين من أمر اليوم أو المعايدة هو ضرورة التفاف اللبنانيين حول هذه المؤسسة. اليوم كل اللبنانيين على قناعة بضرورة الالتفاف حول هذه المؤسسة بهذه المرحلة الصعبة.

0: كل مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة الجيش، يعني منه أبدا ملتف حول الجيش إلا إذا منعتبر أنه حبل مشنقة عم يلتف على عنق الجيش وكافة مؤسسات الدولة. وبالتالي بما أنه هالواقع قائم، فخامة الرئيس ضوى على هذه النقطة وأضاف دغري. شو أضاف؟ قال وحد الجيش والشرعي كقوة مسلحة، عم بحكي مش بالمطلق وحد الجيش هو الشرعي بلبنان، لا، كل مؤسسات الدولة هي شرعية، ولكن ربطهم فخامة الرئيس ببعضهم، يعني بدنا الكل يلتفوا، ووحد الجيش هو الشرعي، يعني فينا مجموعة غير شرعية ليست ملتفة حول الجيش.
1: نعم سعادة النائب، السؤال الذي يتكرر في كل محطة وكل ما يتعلق، عندما يتعلق القرار بالمؤسسة العسكرية، عندما نتحدث

0: قادرا على تنفيذ هذه المهام، يعني وكلنا بنعترف بحجم التحديات المطروحة، خصوصا وأنه الجانب الإسرائيلي لا يزال موجود، والجيش الإسرائيلي موجود بالمناطق اللي الجيش اللبناني مفروض يتقدم عليها.
1: صح. أنا من حوالي الأسبوع كنت مع زملاء لألي بالتكتل الجمهوري القوي، تحديدا جورج عايس ونزيه مطل بحديين، كنا بمرجع عيون بالإقلاعة بدير
0: كان في وفد موجود،
1: هذا الوفد شفنا بأم العين التفجيرات، مش إنه حدا خبرنا، وتحديدا بمنطقة الشقيف. فإذا في احتلال لأجزاء واسعة من لبنان أكيد. السؤال كيف بدي ارجع للحظة ما قبل هذا الاحتلال؟ هذا هدف، ما هي كذا هدف عني. هيدي النقطة بتحقق بالشرعية وانتشار الجيش، بس مش بس بها، ما بدها تكون في إلى مواكبة بالإطار الدبلوماسي أولا وقرار الدولة ثانيا. الحراك الدبلوماسي شايفين حجمه، ما هيك بواشنطن وبروما وإلى مونيلي، والدولة اللبنانية بزيارتنا الأخيرة لفخامة الرئيس بحضور رئيس الحزب سمير جعجع شفنا الإصرار والتصميم، وهيدي شغلة مش عم يحكيها بين أربع حيطان، يعني كلامه يلي عم بيكرره بالعلن ومنهم بعيد الجيش واضح. فإذا الجيش عنده مهمة بالجنوب أكيد، بس كلنا عنا مهمة بالجنوب، عسكريا دور الجيش، دبلوماسيا وسياسيا دورنا كلنا سوا طبعا بقيادة فخامة الرئيس، لأنه هيدا سيصلحية دستورية له. هلأ سؤالك، هل الجيش قادر على نشر وحداته وقواه بالمنطقة الجنوبية؟ قادر أكيد بالجنوب، عم بحكي بالمناطق المحتلة، بس بإطار تفاهم معين بده يصير تحديدا مع الإسرائيلي، يلي عم بيطلب من الجيش اليوم يعني يكون انتحاري ويدخل بمواجهة مباشرة مع إسرائيل، هيدا بده يتخلص من الجيش، بده يضرب الجيش. هلا بضل السؤال الثاني، هل الجيش قادر على مواجهة حزب الله؟ هيدا التحدي على المستوى الوطني وليس على مستوى الجنوب فقط.
0: هو فعلا الجيش الذي يجب أن يكون قادرا مثل ما عم بتقول سعاد النايب على مواجهة حزب الله، أم أنه هي الدولة وقرار دولي بأن حزب الله يجب أن يكون بموقع تسليم سلاحه لهذه الدولة؟
1: 1-2-3-10-499 الدولة، 500 الأولوية ببلش دور الجيش بشكل أساسي وبدون أي التباس. هذا دور الدولة. اللي بدي أقوله وبعيد الجيش، صار في التباس عند كتار من الناس إن وكأنه الجيش مفصول عن الدولة، إنه عنده حيثيته الخاصة. أبدا الجيش منتهي إذا صار هيك. حيثية الجيش الأساسية أن يكون زراع أمنية للدولة اللبنانية الشرعية، وبالتالي لن حمله أقل ما بيحمل ولن حمله أكثر ما بيحمل.
0: لكن عم برجع علي حضرتك تفضلت في ساعة النائب إنه القرار سياسي
1: 100%. ما هي عم نقوله، الجيش هو أداة تنفيذية في يد القرار السياسي اللي هو بيدير الدولة. ليش؟ لأنه القرار السياسي نابع عن مؤسسات شرعية يلي نابع عن مشروعية الشعب. القرار السياسي السياسي السياسي أولا والتنفيذ ثانيا. بس بدي أحكي بالمطلق، بس ينعطى أوامر للجيش بدها تيجي عن قرار سياسي ورؤية سياسية، أوكي؟ الجيش بده ينفذ، وبالتالي بدنا كمان يكون في آلية مراقبة. إذا هذا الجيش نفذ مراقبة سياسية، لأنه هيدا واجب السياسي. ما عم بقول اتدخل أنا كنائب بتكتل الجمهورية القوية إذا استعملوا الهيون 120 أو 81، لا هيدي شغلته، بس أنا كسياسي بدي راقب عمل هذه المؤسسة كما أراقب عمل كافة المؤسسات بالدولة. الجيش هو في قلب الوطن والدولة ولكن ليس مستقلا، الجيش جزء من هذه الدولة ومن هذا الوطن. وبعتقد ما حدا بقول العكس،
0: ولكن سعادة النائب نحن بنعرف كتير انه بس تفوت المراقب وتحديدا السياسية والانشطار السياسي والانقسام السياسي يمكن يأثر على هذه المؤسسة.
1: حبيبتي ما في حل تاني،
0: وعلى عمل هذه المؤسسة.
1: يا تسلمي لي يا سيدتي،
0: ليه اليوم بدنا نعمل مراقبة سياسية لهذه المؤسسة التي هي فوق كل المؤسسات؟
1: سيدتي انت عندك ثقافة سياسية، بس انا عم بعرف انك عم تنقلي صدى الناس وتساؤلات الناس، بس ما فيها تكون غير هيك. يعني انا سياسي كمان. الخطأ الثاني بسبب هاي بنتيجة كل شيء حصل، ما حدا يقلي نقص ثقافة سياسية، لا، هيدا مأثر على

0: نظرة اللبنانيين للأمور قد ما تعذبوا بتاريخهم وصار وكأنه في فصل بين الجيش بين الشعب أولا والدولة والجيش، وكأنه كل واحدة منهم مجموعة لحالة. المقاربة خطيرة جدا جدا،
1: هي ثلاثية متكاملة،
0: هي أكيد وعلى رأس الشعب ووراها الدولة. طيب إذا الدولة باسم الشعب ما راقبت عمل كل مؤسساتها كلهم، شو دورها؟ شو دورة الدولة المنبثقة من الشعب؟ بيكون عندها رؤية وعندها مؤسسات تعمل بتحت سلطتها وتحت رقابتها، وبالتالي وهون في رقابة السلطة التنفيذية اللي عطيت الأوامر، وفي سلطة رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية إذا عطيت هذه الأوامر أو لا، وإذا هذه الأوامر تنفذت أو لا. وعم بحكي بالمطلق ما حصل بنتيجة 60-65 سنة بعقل اللبنانيين، وكأنه الثلاثة مفصولين هيني بنتيجة التجارب الكارثية السابقة. ومن تحدياتنا الكبيرة نرجع نربط الثلاثة ببعضهم، يعني الشعب والدولة وكافة مؤسسات الدولة مربوطين ببعضهم، منهم مستقلين عن بعضهم.
1: اليوم إذا بدك تكون في عندك موقف مما يقوم به الجيش حتى اليوم في الجنوب.
0: ما عندي موقف. هيدا دور السلطة التنفيذية، عنا وزراء بمجلس الوزراء طبعا، عنا دورنا كنواب. رح قلك شغلي بس ده. تعرفين ما بتهرب ولا من سؤال وما عندي تابوه صراحة، لأنه هيدا واجب السياسي والوطني، وبعطي رأيي مش معناتها معي حق، تكون واضح، بس رأيي بدي أعطي. مش مقبول بعد كل اللي صار ما في ولا دور لمجلس النواب. يعني تسأليني أنا شو رأيي؟ طيب رأيي بتسير فيك أنا هلأ أنا وياكي وبعض المستمعين بحيين بيسمعوا لنا، بس أنا مش هيدا دوري، بس أنا هيدا دوري كسلطة رقابية منتخبة من الناس، ما هيك؟ حكما إلي دور، وصرنا إلينا 100 مرة بالمجلس النواب وبالإعلام وعلى كل المنابر من غير المقبول، لأنه سألتيني عن دوري، أنه يكون دوري مهمش تماما. البلد محتل، ما إلي كلمة في انتشار للجيش، ما إلي كلمة في حزب الله، ما قبلين لا بالدولة مؤسساتها، ما إلي كلمة. لا بدك المظبوط تكون كتير واضح، الكلمة الأولى لإلي، الأولى مش عمول الأخيرة. لا أنا الوحيد وحيد من كل هالسلطات التنفيذية والقضائية والرأسين بالسلطة التنفيذية المنتخب من الشعب، مالنا شعب دولة مؤسسات عظيم، أنا الوحيد المنتخب مباشر، أنا اللي بعد السؤال للحكومة.
1: ولكن في مطالبة لمجلس النواب اليوم لرئيس مجلس النواب أنه
0: ألف مرة
1: لتعقد جلسة يعني لهذا الأمر، في عريضة تم توقيعها تدفع رئيس نعم، يعني صح. شو مصيره؟
0: بدك تشوفي عند رئيس المجلس، ما هي مشكلة كبيرة بلبنان، كمان مشكلة كتير كبيرة بلبنان، مع كل احترام للكل ما بيقدر رئيس المجلس يختزل المجلس، ما عنده هيدي الصلاحيه.
1: لكن اليوم عم نعمل جلسات تشريعيه، عم نعمل بعض الجلسات اللي خاصه ان كان ماليه
0: تحديدا، هي ما مقبول استنساب، والله ما مقبول. يعني احتراما للنواب واحتراما لراي النواب واحتراما للصلاحيات الموجوده بشغل بهذا الحجم مسكر المجلس،
1: ساعتها نائب، هو يعني إبعاد المجلس عن هذه الملفات الحساسة أم أنه لإبعاد شبح الانقسام والمزيد من الانقسام بين النواب اللي سينعكس حكما على الشعب؟
0: خليني أقول مشاغلة المجلس في كل مجلس العالم هو الانقسام، ما بيعمل شيء تاني مجلس النواب إلا الانقسام. بس بدي أفصل شغلتين، ما في الأكترية وفي المعارضة وفي الأحزاب السياسية وأحزاب مضادة. شو يعني لو يا جرقة كلنا قاعدين، شو قاعدين نعمل المجلس إذا قاعدين نطبطب لبعضنا؟ ليش نعمل انتخابات؟ نقعد نحن زيتنا 128 واحد
1: يوم. شو رسالتك لرئيس مجلس النواب؟
0: افتح المجلس وطرح هذا الموضوع على بساط البحث وكل واحد يعطي رأيه، بس مش مثل الجلسات الأخيرة صريخ وعويت وراح ينسحب السلاح شوي.
1: في حال طرح ستكون أكثر المواقف والتشنج، يعني
0: قائم نستمع لبعضنا، ممنوع حدا يقاطع الثاني، حزب الله يعطي رأيه، القوات اللبنانية تعطي رأيها، كل المكونات تعطي رأيها، تتابع تاخد معطيات، بدنا معطيات كمان صفين، انه ما لنا دور. واللي كان عم يخدم أمريكا، ما هيك؟ اذا بتجتمع لجنة العلاقات الخارجية تاخد هيرينج، يعني تستمع لحد من الوزراء، بيكون عم يرجوف بيكون قدو قد بلاد. شوفي بفرنسا إذا اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية وإجا وزير الخارجية يستجوبوه عن جد بيكون عم يرجف. صفيين نحن أنه مجلس النواب لشو إلى الفولكلور؟ يعني أنا مصدر كل السلطات وبدي دور وأدعو للمرة الألف الرئيس بري أنه يفتح هذا المجلس ليصير نقاش بالعمق كيف تم احتلال أجزاء من لبنان. شو بدنا أكتر؟ يعني عن جد شو بعد في أكتر؟ احتل أجزاء من لبنان، تشرد مليون لبناني، انجرفت بيوت وقرى، شو قاعدين نعمل كمجلس؟ إذا ما بدنا حتى نناقش بهذا الموضوع.
1: نعم سعادة النائب، بدي ارجع ابقى بالمشهد الجنوبي وتحديدا ما حصل بشقيف. يعني حتى رئيس الجمهورية كان واضح بموقفه وتعليقه على ما حصل، كيف رأيت اللي حصل خصوصا وأنه هذا التصعيد يعني بلغ ذروته إذا بدنا نقول بشقيف؟
0: شفته بأم العين، يعني مش إنه حد خبرنا، كنا قاعدين بالقلاعة ما هيك، وبحيي كل أهالي الجنوب وقلاعة ومرج عيون دير ميماس لأنه استقبلونا برحابة وبحفاوة البنتكي. قاعدين نحن بين القلاعة والشقيف، وتحديدا جزء بين الشقيف وتلت علي الطاهر ما هيك، أقولك يبدو في أنفاق ما بعرف ما هيك، هزت البناية فينا عباد كيلومتر، انفجار هائل. يعني أكيد في حوالي طن متفجرات هونيك لأنه تدمير، وهذا كله عم بيأثر على القلعة، عم بيأثر على الناس، عم بيأثر على البيوت،
1: حتى جيولوجيا عم بيأثر. يعني بعض التحذيرات طلعت إنه معقول تكون هذه المنطقة محذرة.
0: طن زلزال شو يعني طن؟ وهيدي مش الوحيدة، طلعت 3-4 انفجارات بس هيدي اللي شفتها بأم العين. وبالتالي لا اللي عم بيصير هونيك بس مش مقبول اللي عم بيصير بالجنوب ولا بأي شكل. في عدة شغلات، في احتلال واحد ما هيك، في تهجير اثنين، في جرف بيوت ثلاثة، عم نحكي عن شغلات كل وحدة بحجم تاريخ وبلاد.
1: في أربعة بدي ناقشك فيها، هي نترات الأمونيوم اللي عثر عليها اليونيفل بالمنطقة تحت بحولها.
0: أنا اعتقادي، أنا ما عملت تحقيق ما هيك، الفرنسوي والألمان عملوا تحقيق
1: يونيفل. نعم صدر عن اليونيفل،
0: مش بس اليونيفل، الفرنسوي والألمان من خارج اليونيفل عملوا كمان تحقيق وغطسوا تحت الماء وشافوا نوعية المتفجرات وحجم العصف وإلى ما هنالك. اللي صار اعتقادي، أنا قناعتي مش بس اعتقادي، حزب الله وراء تفجير المرفأ. اعتقادي برجع بقول ما بيقدر يكون حدا تاني. ليه؟ كل صمصات تفجير اغتيال المهونك بلبنان، إذا عرفت مين بيكون يمكن هو، بس إذا ما عرفت مين أكيد حزب الله. ولا ليش ما في تحقيق؟
1: ولكن ليش عثر عليها مكتوب عليها عبارات عبرية اللي تم العثور عليها؟
0: عم بحكي بالمطلق. نعم. عم بحكي بالمطلق. نعم. بالمطلق يا سيدتي، ليش في أعمال إرهابية بكل معنى الكلمة، اغتيالات ما في ورقة بملف ما حد يشرح له؟ وليش إذا مثل جماعة رأس النبع قد ما كانت الخلية داعش وحزب الله المهنالك وسرقات وسطوا عبنوك بعد نص ساعة بيكون لاطينهم؟ طيب ليش كل هالعمليات الكبيرة ما في تحقيق حتى، أو بالقصة المرفق تحقيق نائم؟ هلأ نترات الأمونيوم
1: نحن على مسافة 3 أيام من ذكرى
0: أكيد 4 أب أكيد 2020. نعم. طبعا وبالتالي نترات الأمونيوم اللي بجنوب ما بعرف، عم بحكي وأنا تحديدا عم بفصل اثنين، قد يكونوا مربوطين وقد يكونوا مش مربوطين. هلأ إذا عم بتقلي لي نترات أمونيوم مع
1: حسب ما صدر بالإعلام، يعني
0: هون اتساءل كمان، لأنه كمان مش كل شيء راجح، قد يكون الإسرائيلي مرتكب بلبنان مدمر ومهجر وإلا ما هونالك ومحتل. أوكي.
1: حسب الوكالات الأجنبية قال كانت تستخدم بتفجير المباني بالجنوب،
0: قد يكون هيدا إثبات شو؟ لحظة
1: مصادر مطلعة قالت للوكالات الأجنبية
0: مواد متفجرة وقبل التفجير بشكل كتير واضح بعلم الكل. هاي معناتها يعني عم بفجروا فيها، يعني هاي مواد متفجرة. شو كانوا عم يعملوا 2000 طن مواد متفجرة بقلب العاصمة؟ ما هيدا الإثبات الأساسي إنه مش قصة زراعة ولا صناعة ولا خدمات، قصة إنه هذه مواد متفجرة عم تستعمل بالتفجير. يعني كل العالم أقل خبير بيعرف، يعني مثل عم كان عم يقول لك تريندي ترادو جليسيرين دوتوليين، عفوا تريندي ترادو توليين، ولا صغير بيعرف إنه هذا التي إن تي إلى ما هنالك. هيدا إثبات أنه الكل عارفين أنه هذه مواد تستعمل للتفجير. وين حطين 2000 طن؟ بنص العاصمة. ليه بعد ما صدر قرار؟ لأنه حزب الله وراها أكيد، ما في سبب تاني.
1: القاضي البيطار جهز كل الملف وحوله
0: الحمد لله. أدي صار له 6 سنين ما هدد بوقت حسن صلى الله أنه هيدا بتعمل حرب أهلية
1: صدور للقرار.
0: بقى إن شاء الله، لأنه اليوم قوة الدولة بهالظرف هيدا قد تسمح بصدور القرار، لأنه الدولة اليوم إداء غير دولة المبارح، غير دولة مشين عون. يعني مشين عون هو قال أنه عملت إحالة، بس بلغت في 2000 طن متفجرات بنص العاصمة، عملت إحالة ونسيت أبج وأنا عامل إحالة تبع هيدا. مين؟ رئيس جمهورية. اليوم رئيس جمهورية غير مشين عون.
1: اليوم إذا بدنا نحكي عن كل هذا المشهد جنوبا، قبل ما ننتقل بعد الفاصل لمحاور أخرى، برأيك نتجه إلى مواجهة جديدة، إلى جولات، أم أنه الدبلوماسية فعلا ستنجح في المحافظة أقل على استاتيكو القائم؟
0: ما بعرف، بس علينا نسعى. في 3 حلول لما هو وضع قائم بالجنوب، خليني أقول 4. معليش، في أول حل مصرين عليه الشباب كل ما يدور في فلك حزب الله، نناشد المجتمع الدولي العمل على انسحاب إسرائيل من لبنان. كتير حبيت أنا نناشد المجتمع الدولي. شو الحديث هذا؟ ما نشدنا وناشد غيرنا بدول العالم سنوات وسنوات وسنوات وما صار شيء. هيدا أول طرح عقيم. تاني طرح نظري وتبين أنه لا، عن جد نظري، هو الحرب المقاومة. إذا حدا بيفكر أنه قادر يسحب إسرائيل اليوم بالقتال، يفرجيني مراجله. هيدا عمل انتحاري، وهيدا مزايدات بلا طعمة. فرشوبة والغجر وشبعة من سنة 2000 محتلين، محاول حزب الله يحرر شبر منه، محاول. كيف بدك تحرر هودة؟ طيب ثالث خيار بالدبلوماسية، مش معناتها زبطت ونجحت ورح تصير بكرة، عم بحكي خيارات. ورابع خيار يا سيدتي اللي هو الأخطر والأرجح، إذا ما صار شيء شو ضل مثل ما نحن، لأنه هيدا الوحيد اللي بده ما نعمل شيء تينجح،
1: لأنه هذا الواقع القائم بشكل خطر. يعني بطبيعة الحال انعكاساته كتير كبيرة،
0: أكيد
1: ستتفاقم إذا
0: بيقضى على موالي. ويسلم تمك، أكيد وأهم كلمة قلتي له ستتفاقم، أهم كلمة، مع احترام لكل شيء قلتي. شو يعني ستتفاقم؟ ما في شيء بالدنيا اسمه طرف البقاء مطرح ما أنت استاتيكو، يا بتقدمه يا بترجع لورا. وبالتالي إذا ضلينا اليوم بالاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، إذا سمعنا الشباب بكل شيء عم بيقولوا نناشد ونقاتل، رح تتفاقم الأمور وترجع لورا، وعم على الأقل على المستوى الإنساني.
1: ساعة نايب حضرتك شايف جولة جديدة من العنف؟
0: ما بعرف، الأرجح
1: وفق المعطيات
0: الاحتمال كبير. ما في، أنا ما بتوقع المستقبل، أنا بحط المعطيات تعزز قدرتي على خطة للمستقبل. نعم. بس لا أتوقع المستقبل. مين بيعرف؟ مين بيعرف كيف بتدير الأمور؟ الوضع القائم سيء كفاية، حتى لو ما صار تصعيد هو سيء بشكل كافي. يعني اعتقادي، تجاوب على سؤالك، اعتقادي بس قد أكون مخطئ 200%، قلت لك ما بحب استشراف المستقبل. اعتقادي ما في جولة جديدة من التصعيد، قد يكون على علي الطاهر وبس، قد يكون، بس اعتقادي ما في حاجة أكثر للإسرائيلي تا يفرض اليوم قراره على أجزاء من لبنان. واليوم ما عاد محل إلا بالعم يعملوا فخامة الرئيس يلي هو الدبلوماسي.
1: نعم، سأتابع الحديث معكم أنا أبي بيير بوعاصي، ولكن بعد هذا الفصل القصير.
2: أحداث في حديث. تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure. أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و 70 سنت، طاووق الكيلو ب 5 دولار و 40 سنت.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أحداث في حديث.
1: أرحب بكم مجددا مستمعي صوت كل لبنان في هذه الحلقة من برنامج أحداث في حديث، وضيفي النائب بيير بوعاصي. صباح الخير من جديد.
2: صباح الأنوار من جديد.
1: سعادة النائب، يعني كنا بالحديث الميداني والحديث عن الجيش قبل الفاصل، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هذا التصعيد يأتي بعد زيارة الرئيس إلى واشنطن، ولكن أكثر بعد أيام من لقاء ترامب نتنياهو. هل الأمور برأيك هذه الاجتماعات اللي حصلت، وخصوصا أنه رئيس جاء من واشنطن بأجواء كانت كتير إيجابية، كيف نقدر نربط بيناتهم، بين المشهد الميداني وبين اللقاءات اللي حصلت بالبيت الأبيض؟
2: كمان اعتقادي، يعني عم تخديني على ملعب التحليل.
1: يعني اليوم نحن بإطار أكيد ما عنا الموقف نحن نصدره من عنا، ليس القرار بيدنا، ولكن اليوم نظرا للمعطيات، نظرا للمواقف التي تصدر، يمكن تجميع هيك مشهد معين.
2: عم تخديني على ملعب التحليل. أنا ما بحب التحليل ولا استشراف في المستقبل، بس ما رح خلي سؤال ما جاوبك عليه، لأنه أنا عقلي عقل استنتاجي، يعني بجمع كتير معطيات تطلع بخلاصة.
1: نعم،
2: تحليل ببلش بخلاصة بصير بمعطيك. المهم اعتقادي مرة جديدة وشوي من خبرتنا بالحرب، انه هيدي خطوة قام بها نتنياهو للتهويل وللضغط، وهذا امر طبيعي
1: قبل جولة تفاوض روما مثل كل جولة عم بتصير.
2: طبعا يعني نحن كنا بلبنان، بس كنا بالتحويطة، بس يبلش التفاوض او يعني عن حفلة التفاوض لوقف اطلاق النار بسبق الخيل كانوا يجتمعوا بوقتها، والله يرحم جان غانم، كنا نعرف شو نطرنا، جهنم تفتح علينا قبل المفاوضات، لأنه الكتار بيعتبروا أنه هيك بقووا حالهم وبيستجمعوا أوراق أكثر للتفاوض. اعتقادي أنه هيدي خطوة إسرائيلية، وهي خطوة طبعا مرفوضة بكل الأشكال، بس عسكريا ومحدودة الأفق، سياسيا ممكن محاولة استثمارها بالتفاوض، بس برأيي خطوة إسرائيلية وليس أمريكية.
1: شو متوقع من جولة روما؟ يعني اليوم نحن على مسافة أيام من جولة جديدة من المفاوضات، هي الجولة السابعة من المفاوضات. ما رح نقول عن الجولة السابعة ناطرينا تتحصل، ولكن بعد ست جولات شو بتقول ساعتني؟
2: معنا خيار تاني. عديت لك،
1: ولكن اليوم عدات جولات وجولات ورا بعضها، يعني من دون إحراز أي تقدم. قد اليوم بيخدم لبنان هذا الشيء؟
2: شو عنا خيار آخر؟ هل بتقلي لي إنه عم نتقدم بسرعة بالتفاوض؟ بقول لك أكيد لا، أكيد لا. رسم إطار يلي هو تم موافق عليه من الطرفين. هل هذا الإطار بدأ تنفيذه؟ أكيد لا. من المسؤول عن عدم بدء تنفيذه؟ الإسرائيلي بشكل واضح. بس بما أنه ما عندنا خيار آخر، وبما أنه وضعنا حزب الله بأسوأ وضع ممكن يكون فيه للتفاوض، بدنا نستمر بالتفاوض بصعوبة بالغة. رح أعطيك مثال، لو من 4 أو 5 سنين بلشنا بالتفاوض مع إسرائيل، معلومة كانت مطروحة أساسا، حزب الله اللي وصلنا لهون، أكيد كان عندنا عناصر قوة أكتر بكتير من
1: نحن اليوم. ولكن كان في تفاوض البحري.
2: 100%. ولكن كيف مشي؟
1: كان في التفاوض البحري اللي حصل.
2: تماما، ومشي بسلاسة، مشي بسلاسة، ووصل النتيجة بسلاسة، بغض النظر إن إذا منوافق على كل تفاصيله أو لا، بس انطلق بسلاسة، مشي بسلاسة، وصل لضمانة بسلاسة بنفس الثلاثة. ما هيك؟ يعني الأمريكي واللبناني والإسرائيلي اليوم بعد هجوم بري كاسح، تهجير مليون مواطن لبناني، جرف القرى وموزين القوى أكيد لصالح إسرائيل، بل عنتريات العسكري والأمني والدبلوماسي والاقتصادي ويو نيمت بدك إياها، ميزان القوى لصالح إسرائيل. طيب فوت هالوحش علينا حزب الله وانا عم فاوض اليوم تجرب اطلع، هل المفاوضات عطيت نتائج مباشرة؟ لا، مع انه في خطوات عملية محطوطة بالاتفاق الاطار يلي هي المناطق التجريبية.
1: نعم،
2: حتى هيدي ما صارت. الحق عمين؟ اكيد على الاسرائيلي، اكيد على الاسرائيلي.
1: من سيضغط اليوم لالزام الاسرائيلي؟ بطبيعة الحال لازم الجانب الامريكي يكون هو الفاعل، أكيد. والدور الفاعل اكيد لأله.
2: بدون شك.
1: حتى اليوم برأيك الامريكي اليوم ينتظر ما سيحصل مع ايران على أساسه ترتيب المشهد اللبناني، ولو أنه فصل المسارات تكرس بجولة روما وبلقاء الرئيس،
2: كان كل همنا نفصل مسار لبنان ومسار
1: كيف بيخدم اليوم فصل المسارات؟
2: كثير بيخدم، لأنه مسار إسلامباد هو مسار للمصالح الإيرانية وحقهم، ما هيك؟ بس إذا ربطت لبنان بمسار إسلامباد يلي هو الإيراني عم بيدافع عن مصالحه وهو من يحرك 100% حزب الله، بكون ربط لبنان بمصالح إيران، وبالتالي لا ما بدي أربط لبنان مصالح إيران. هلأ يلي بيقول أنه ربط لبنان بمصالح إيران نقطة قوة للبنان، بيكون بعده عم بخبر إخبار، تم استعمل عبارة تانية، للبنانيين. ما هو المصيبة ربط المصارين اللبناني والإيراني، هيدي المصيبة من 82 لليوم، من دخول حزب الله على لبنان ب 82 لليوم، مصيبتنا الفعلية هي ربط لبنان بإيران بحجة القتال ضد إسرائيل على الأرض اللبنانية، يتدمر لبنان وإيران ضلها آمنة. مش هيك عم يصير 82 لليوم؟ بارح تصار الاشتباك بين الأمريكيين والإيرانيين، بارح بعد شو بعد ما أساسا 82 لليوم صار مدمر أجزاء واسعة من لبنان، على الأقل اقتصاديا واجتماعيا وعلى كل هالمستويات يلي عم نحكي عنها
1: اليوم. أيضا من ضمن يعني هذا المشهد الدبلوماسي كان في أكثر من زيارة لتركيا، إن كان لرئيس الحكومة وقبل يومين لرئيس الجمهورية، وأيضا نحن على مسافة ساعات من وصول في مفدين سيصلون إلى بيروت، سيصلان إلى بيروت تباعا، السعودي والقطري. اليوم هذه الحركة الدبلوماسية قدها بتشكل مظلة للبنان على أبواب مفاوضات روما؟
2: بتعرفي اليوم موسم صيفي وبحر، المصلي بتحميك من الشمس ومن
1: ويمكن تركيا وجهة مناسبة بالصيف،
2: عفاكي بس المصلي إذا وقت عليك بتروحي متشقفة، خاصة المصليات الكبار بحطون على البحر، هذا التشبيه عم بعطي. وبالتالي شبكة العلاقات اللبنانية إذا لبنان متماسك وعارف شو بده تسوى الدنيا. يعني فلا ايمي الحملة على يوسف رجي،
1: خلينا نحكي بالدورة التركية هلا الدورة التركية في الملف اللبناني، خصوصا كمان انه صدرت تطمينات مع زيارة رئيس الجمهورية انه لا تركيا لم تدفع باتجاه اي دخول قد يكون للسوري في لبنان.
2: اعتقادي لبل قناعتي انه ولا يمكن تركيا مع كل شيء انه في تركمان بعكار ولا ما هنالك، كلهم طرح انه السن اليوم بلبنان بده يفتش على راعي له، كمان كله حكي. وبالتالي بما انه الاتراك كانوا المساهم الاساسي بوصول رئيس الشرع على الحكم بسوريا، وبالتالي لمصالح تركيا ممكن يحلل رئيس الشرع ليدخل على لبنان، وين اجت الضربه اللي ازيتنا كتير؟ كلام رئيس ترامب انه انا سوف اطلب او لهن،
1: لكن في اصرار من الرئيس ترامب رغم نفي الرئيس الشرع والوزير الشيباني يعني اعطى تطمينات في الداخل اللبناني لدى زيارته بيروت، ولكن مصر الرئيس ترامب على هذا الخيار.
2: متفقين.
1: هل هذا الخيار هو موضوع على الطاوله؟
2: لا. ليه؟
1: إنه حضرتك كنت مواكب بعد اللقاءات التي حصلت
2: باللقاء مع الوزير الشيباني، كان كتير واضح ما هيك، وسمع هيدي النقطه، خيي نحن بلد ذات سيادة، نحن منقرر خطواتنا، موقفنا الواضح والنهائي عدم التدخل بشأن اللبناني، احترام مصالح البلدين وضبط الحدود بين البلدين، مش فتح الحدود بين البلدين، لأنه لضرب سيادة لبنان هو من أيام يعني 75 إذا بدك، بس بالتسعين بعد الطائف ما هيك، وتحديدا آخر فترة حزب الله اللي كان فاتح الحدود اللبنانية ليجيب سلاح ومقاتلين وتدريب وإلى ما هنالك ويتاجر المخدرات. ضبط الحدود من الطرفين أساسي، احترام مصالح الطرفين أساسي، سيادة الطرفين أساسي، وبذات الوقت بنفس هالمنطق العام الوزير شيباني ولا ممكن نطلع بلبنان. وبالتالي مع احترامنا لكل الدول الأصدقاء بالعالم وأمريكا جزء منها، مش شغلة هاي، مش ما بنمشي تحت أوامر حدا، واحد واثنين الجانب السوري عم بقول ما راح امشي. وبالتالي إذا نحن متماسكين وعارفين شو بدنا، بنتواصل مع كل دول العالم بندية كتير من رحابة الصدر، لأنه لبنان هيك ولازم يضلوا هيك وما يضل معزول، مثل ما كان ايام وزير الخارجيه جبران باسيل يلي كان كان وزير بالوكالة عن حزب الله يلي عزل لبنان عن العالم, بطل يحكي فعليا وبالعمق إلا مع سوريا وإيران.
1: كوزير خارجية كما يوسف رجي كما جبران باسيل ينقل موقف الدولة والسلطة, يعني اليوم الوزير يوسف رجي لينقل موقف السلطة.
2: أكيد أكيد طبعا بدون أي شك. هلا
1: يعني يمكن لوزير خارجية أن يغرد خارج السر؟
2: لا بس بدي أعطي نقطة تكون دقيق فيها. هل وزير الخارجية بينقل مواقف السلطة اللبنانية؟ إيه, ولازم يكون هيك. ما حكينا عن الدولة لازم تكون متماسكة. للأسف التركيبة السياسية بلبنان تنتج حكومات غير متجانسة, وبصير في تفاوت بين بين المقربات. اثنين, دستور الطائف عطي كتير كتير كتير صلاحيات للوزير, وهيدي ما بعرف هيدا يمكن مش كتار حتى بالحزب القوات اللبنانية وافقوني وجهة النظر, بس لا بدي دوب الوزير ولا بدي اعمل منه حكومة. انا كنت وزير وبعرف عن شو عم بحكي. الوزير لا لازم يدوب دوره ولا لازم يصير هو حكومة بحد ذاته, يعني كل وزارة حكومة ما حدا بيتعاطى معه. اما وزراء القوات اللبنانية وتحديدا بهذا العهد مع الوزير يوسف رجي, اكيد عنده هويته السياسيه بدون شك القوتيه, ولكن ولا مره خرج ولا مره عن السياسه العامه للدوله اللبنانيه, ويلي اذا بدي لخصها هي بمحطتين, خطاب القسم هيك والبيان الوزاري. قلت لي لا, الوزير رجب ما خرج عن خطاب القسم ولا عن البيان الوزاري, ظلوا طبعا بإطار الانسجام العمل الحكومي.
1: ولكن سعادة النائب, كثيرون يطرحون لماذا يغيب الوزير رجي عن المشهد اللبناني في الخارج, خصوصا اللقاء الذي حصل في البيت الأبيض. كان هنالك وزير الخارجية الأمريكية ولكن وزير الخارجية اللبناني لم يكن.
2: صراحة مع كل دعمنا لكل ما عم بيصير اليوم من تفاوض وعلاقات مع الأمريكيين وزيارة الرئيس إلى واشنطن, واحد. اثنين, مع كل دعمنا أن يكون هنالك للرئيس, كل هامش الحركة بموضوع التفاوض والمعاهدات الدولية هيدي صلاحيته بالمادة 52. منيح؟ أنا بأسف معلش أنا بيير وعاصي عم بحكي مش عم بيخد موقف عن القوات. أنا بأسف أنه بكل هالمسار كان مغيب رئيس وزير الخارجية. هل هذا حق؟ ايه حق, بالدستور مكفول, هو بشكل فريق العمل تبعه مثل ما بده يشتغل. هل انا كنت بتمنى وبعدني بتمنى يكون وزير خارجية لبنان يوسف رجب نشوف حالنا فيه مواكب لكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية, ان كان زيارات رئيس الحكومة وان كان زيارات رئيس الجمهورية وان كان, انا بعتبر, انا برجع بقول انه الوزير يوسف رجي قيمة مضافة كوزير اولا وكدبلوماسي محترف ثانيا لاي عمل بيقوم فيه لبنان بالعلاقات الخارجية.
1: ولكن قد يكون السؤال الاهم, لماذا؟
2: صراحة ما بعرف, يعني انا برجع بقول لك ما عندي تابو بحكي عن كل الامور مثل ما هي, بس اعرف بعرف, بس بدي اخذ موقف شخصي باخده وبحدد انه هذا موقف شخصي. والثالثة, بس كون عم بياخد موقف بإطار التكتل والحزب كمان بقول هذا التكتل. لماذا ما بعرف, بس بكل الأحوال أيا كان لماذا بأسف على التغييب, لأنه ما فينا نخبي حالنا بإصبعنا ونقول لا ما في مبالا فيه, ما العالم شايفه ما هيك, وإذا كل العالم شايفه يعني معهم حق. وبالتالي لا, في تغييب بالنسبة لإلي واضح لوزير خارجية لبنان عن كل محطات. وبرجع بقلك ولو أنه الصلاحيات الدستورية تعطي فخامة الرئيس
1: حق اختيار,
2: حق اختيار الوفد تبعه, برجع بقول أو وزير رئيس الوزراء يختار الوفد تبعه بزيارات بيقوم فيها بالخارج, ولكن برجع بقول أنا بأسف, أتفهم أتقبل الصلاحيات الدستورية, ولكن حقي كمان أقول بأسف وحقي أسأل مع المواطنين ليه.
1: ذلك يتزامن مثل ما كنت أشرت سعادة النائب بيير بوعاصي إلى الحملة الموجهة على الوزير الرجي النائب إبراهيم الموسوي، وصفه بأنه مندوب ميليشياوي همه الأوحد تخريب الوحدة.
2: ليش سائب اثنيناتهم من بيت الموسوي زميلنا إبراهيم والزميل السابق نواف؟ لكن لو ما عم نحكي عن شيء في مصير وفي دمار في كذا، كان عن جد بضحك. يعني إذا بتسمعي تصريح اثنين مفصولين نهائيا عن الواقع، هيدا احتمال، وعم بخبروا الناس اخبار بس تجربوا يقنعون بشيء هن اللي عم بيقولوه مش مقتنعين فيه. بيقول عن الوزير رجي نائب إبراهيم الموسوي انه تصرفه ميليشياوي، يعني لأنه وكأنه حزب الله تم إنشاؤه بقرار مجلس الأمن، ما هيك، وبتجهيز وتدريب ومتابعة مجلس الأمن. أخي ما أنت تعريف الميليشيا، أنت تعريف الميليشيا، يعني إذا بتفتح القاموس وتطلع ميليشيا بيطلع لك تعريفه حزب الله. يعني أنت armed non-state actor، يعني أنت جماعة خارج عن الدولة مسلح. أوكي، طيب هذا تعريف الميليشيا. شو تعريف الميليشيا؟ يعني اليوم تعتبر
1: مجلس الوزراء خارج عن القانون.
2: شو هي
1: مجلس الوزراء؟
2: شو هي
1: جماعة خارج عن القانون؟
2: حزب الله طبعا طبعا طبعا أكيد. ما هي ميليشيا خارج عن القانون، مش بس ميليشيا إجمالا أو عطول ميليشيا، ونحن ما بدي سمي حالنا ميليشيا، بس ما كنا خارجين عن القانون، قانون الدولة خلينا نقول، ما هيك؟ بس في قانون أهم هو القانون الطبيعي لدروان التيرال. يعني اليوم كنا نحن محتلين، كنا عم نقاوم، هذا حق طبيعي. بس حزب الله خلق ميليشيا وعيش ميليشيا، وعم بقول على راس السطح بدي ضلني ميليشيا. شوي بيتهمك بالميليشياوية لأنه في وزير، يعني بإطار مؤسسات الدولة، عم بياخد مواقف باسم طبعا السنسيبيليتيه البوليتيك تبعه، يعني بانتمائه السياسي الفكري خلينا نقول، او لانه حزب القوات اللبنانيه سماه. من هي القوات اللبنانيه؟ لا مسلحه ولا نونسيت اكتر ولا كذا، هي الحزب اللي عنده اكبر كتله برلمانيه بالمجلس. بتسميه ميليشيا، بتسمي حالك غير ميليشيا. يعني برجع بقول لك لو ما الواقع هالقد دراماتيكي كان فعلا شيء بيضحك. اللي بدنا نقول للنائب السابق نواف الموسوي، ما هيك؟ نواف الموسوي أي مقيمة على يوسف رجي؟ عظيم. بارح قلت عملت تصريح فيها، يا استاذ نواف، يا حاج نواف، فضل بد ما نسند لإلك وزاره خارجيه، وانا كتبت اطالب باسناد وزاره خارجيه للحاج نواف الموسوي، هيك هن بحبوا الاسناد، ما هيك؟ تنرجع لبنان ما بيحكي الا دولتين بالعالم، كانوا سوريا وايران، اليوم بقى وحده ايران. انت لك حق تنتقد يوسف رجي الذي يعيد ترميم ما دمرته انت بالاصاله او بالوكاله وبتنتقده؟ لا ولو عن جد خلصت الدنيا.
1: سعادة النائب، يعني أيضا هنالك حملة على الوزير جو الصدي خاصة بالكهرباء، خاصة بأمور عدة ما تتعلق بالأمور الحياتية. اليوم يعني في حسابات بينه يبدو بين وزير المال كرمال هذه الأمر، وكأنه تقاذف الكرة، ولكن بنهاية المطاف ما عنا كهرباء. يعني اليوم عم بتقولوا ما حصل انه حملة قد تكون سياسية، لكن الا تعتقدون انه هنالك مواقف، هنالك اداء ساهم بفتح هذا الباب؟
2: خليني اقول اولا، هل الى بعد سياسي؟ اكيد ايه، بس هذا طبيعي. يعني انا ماني مصدوم ان يكون الى بعد سياسي.
1: يعني اذا كانت على الوزير رجي من قبل حزب الله، على الوزير جو الصدي
2: بخلفيته فعليا تيار، اكيد، لانه استلم من سنة 2012 لمؤخرا، ما هيك؟ 24 قد يكون 12 سنة وزارة الخارجية بوزارة، عفوا، والخارجية كمان وزارة الطاقة بايده.
1: يعني يوم وزارة الخارجية وزارة الطاقة كانوا مع التيار، اليوم مع القوات، شو اللي تغير؟
2: رح اقول لك.
1: العالم بتقول انه ما لمسنا اي تغيير، خصوصا وانه بعدنا عم نطالب ما في كهرباء بنص الصيف، ما في كهرباء.
2: أول شيء
1: في أموال، بدنا أموال للفيول.
2: خلينا نقول مظبوط، الكهرباء اليوم مش بأفضل حالاتها، واحد. اثنين، اللي عنده السلطة بيتحمل مسؤولية. اليوم سمينا نحن جو صدي كقوات لبنانية، وإذا في مآخذ، وفي مآخذ على إداء أو تأمين الكهرباء نحن نتحمل المسؤولية مش بنت الجيران. يعني بدنا ليش عم تعود بلبنان إنه اللي عنده السلطة بيتحمل المسؤولية، ومن خلال هذه المسؤولية ومن خلال مراقبة المعارضة لأي ثغرة وانقضاض عليها، هيدي اسمها الديمقراطية، هيدي اسمها الديمقراطية. وبالتالي ما ننصدم منها ومنقول لا مش لازم وانتو كنتوا ونحن صرنا. هلأ واجب الوزير صدي شو أول شيء يقول من وين انطلق، ضروري هيدا حق وواجبه يقول خي أنا من وين انطلقت بس الكهرباء ولوين بدي روح، ونحن كنواب والناس بتحاسب إذا
1: في طلق. ورقة اللي صدرت
2: خليكي معي خليكي اليوم الطاقة شو بدها. أنا أؤكد أنه هيك شاب أو صبي عمره 20 سنة عنده حلك مش كل مشكلة الطاقة بلبنان. شو هالعملية السحرية الطاقة؟ ما بمجاهل الدنيا كلها سوا في كهرباء، وبالتالي شو بدها الكهرباء؟ بدها إصلاح تقني وغير تقني واحد، أو تصليح خلينا نكون أداء، زيادة الانتاج وياه that's it. وبالتالي هاو شو بدهم؟ بدهم رؤية، بدهم نظافة، نظافة كاف، وبدهم مصاري،
1: وفي زي الجبية أيضا
2: بدهم مصاري. هاي
1: الجبية مصدر أساسي،
2: ما هيدي غير تقني، بس قول غير تقني تحديدا الجبية، والتقني هو تحديدا الهدر بالشبكة، ما هيك؟ وزيادة الانتاج معروف شوي، ما في ألف طريقة.
1: يعني اليوم الحملة سياسية عليكم
2: أكيد أكيد، ومنتحمل مسؤوليتنا، ما عم نتهرر المسؤولية.
1: كيف بتردوا عليها؟
2: إيه؟ عم بقول إنه واضحة اليوم عم ينشغل جهد كتير كبير على الشبكة، الشغل على الجباية ما بيقدر يصير عنا كهرباء بشكل مزبوط إلا بهذا الإصلاح الغير تقني اللي هو الجباية، وهون تحدي كتير كبير وحله مش تقني لأنه هو غير تقني. اوكي رح اقول كيف. اليوم الجبايه وعم بشرح للناس مش لا عم بردير ولا عم بتنصل المسؤوليه، ولا جبايه اساس لا ما في كهرباء ببلاش بالعالم. المشكله وين؟ التعليق قبل الساعه، خلينا نفكر فيها، التعليق بلبنان قبل الساعه مش بعد الساعه بالبيت. لو بعد الساعه بالبيت كان بينعمل عدادات ذكيه والف طريقه، بيجي الجابي وبيسجل السيره. التعليق قبل الساعه كتير صعب حله. دور مين؟ دور الأجهزة الأمنية والقضاء، مش دور وزير الطاقة.
1: فاتنا قبل يوم اسمح لي أسأل هذا الشيء، البعض يقول أنه اليوم رح تصير القوات ما خلونا، على مبدأ أنه كانت الانتقادات تلاحق بالفترة السابقة التيار الوطني الحر أنه ما عم يقدروا يعملوا، ما عم يقدروا يعملوا بالوزارات. اليوم في البعض هيك تتردد أنه معقول قد تنقلب على القوات اليوم.
2: خليك معي، أول شيء كان بدي ما خلوني أنا صاحب الشعار، أنا اللي طالع فيه لجبرا بيسيل، وبالتالي بعرف عن شو عم بحكي. كان بدي ما خلوني شو أساسه؟ يلي عنده السلطة وما بده يتحمل مسؤولية. ما بتقدر تاخد سلطة وما تتحمل مسؤولية، ما بتقدر تكون مسؤول عن شغلة ما لك سلطة عليها. اليوم الأساس شغلتين، شارح وليس تبرير للمرة الألف، لأنه أتحمل المسؤولية لأنه عندي السلطة. ما في يزيد الإنتاج بلا مصارك، عم يبدي معملين على الأقل كل واحد 1000 ميجاوات، ما في أعملهم بلا مصاري، ما في، بكون عم كذب عليك. خليك معي بس خليني كفي. أوكي هيدي واحد. المشكلة وين؟ إنه كان في مصاري بال2019، بطل في مصاري، كان في مصاري قبل 2019. الثاني كمان تم نخبر الناس اخبار مش صايرة، ما في ولا معمل كهرباء أو محرك لإنتاج الطاقة 1000 ميجاوات بالعالم جاهز ولا واحد. لو عندي مصاري بوصي على واحد بيجهز، بده على الأقل سنة ونص وبعدين ركبه وبعدين ركبه. يعني عدونا اليوم الوقت والمال، حدا بيعرف انه كيف ممكن تزيد الإنتاج بلا مصاري؟ حدا يقول لي؟ لو تقلي بتقليلي في هذا الأخذ والرد بين وزير المال وبين وزير الطاقة، أكيد ولازم يضاف عليه أخذ ورد بين وزير الداخلية ووزير الطاقة. ما بعرف إيش مصار أساسا، لأنه هيدي شغلة وزارة الداخلية هي تضبط الهدر، يعني عدم الدفع للدولة. برجع بكرر، ما في كهرباء، ما فيش ولا خدمة عامة أساسية، تحديدا الكهرباء أو المياه ولا ما هنالك، بدون ما المواطن يكون عم يدفع حقه. اليوم كتار من المواطنين ما عم يدفعوا، واحد، اثنين مش مأمن مصاري تقدر زيد الانتاج، تلات اللي بيقلك قادر زيد الانتاج بلا مصاري عم بيكذب عليك، واللي بيقلك انه بوقتها ما كان في مصاري قبل 2019 كمان عم بيكذب عليك. واتحمل مسؤوليتي، انا عم بشرح مش عم برر.
1: سعادة النائب بيير أبو عاصي، يعني رح أرجع للسؤال اللي كان قبل الحملات على الوزير رجي والوزير جو الصدي، هو عن الزيارة القطرية والزيارة السعودية إلى بيروت اليوم بهذا التوقيت بالغ الحساسية، مع حركة أيضا كانت لافتة للعراقي إن كان باتجاه البيت الأبيض أو كان إيران، تواصله مع حزب الله ومع سوريا. اليوم شو حجم هذه الحركة وأيضا شو مفاعيلها؟
2: أول شيء مرحب فيها 100%. برجع بقول نحن بدنا أفضل العلاقات مع كل دول العالم، تحديدا مع محيطنا العربي، وتحديدا بدي أقوله ما حد يزعل مني، الخليج العربي، وتحديدا بدي أقوله مثل ما هي على رأسها المملكة العربية السعودية، وكلهم إخواننا، كلهم كلهم. وبرجع بقول الدول العربية وخاصة الخليج العربي، ليه كم وقفوا حدنا، وقفوا حدنا لسنوات، لعشرات السنوات، استثمروا بلبنان، حطوا وديع بلبنان، عمروا بيوت بلبنان، استقبلوا مئات ألاف اللبنانيين، مش عشرات ألاف، مئات ألاف اللبنانيين كله هيدا، واستوردوا بضاعة من لبنان إلا بس بلش حزب الله يبعث له مخدرات. كله هيدا كان موقف الاقتصاد اللبناني على إجراه، وبس وقفوا هودي نهار الاقتصاد، ما حد يغلط بس وقفوا هوا هودي المصدر الأساسي للدولار بلبنان، واللي كان عم بيقول في حصار علينا كان عم بيضلل الناس، ما هيك؟ وبالتالي لا، مرحب ألف مرة، وكل مرة هذه الدول وكبتنا وكان عم بيقوم قيامته عليها حزب الله ودمر أجزاء من هذه العلاقة، تراجع وضع لبنان. نحن مرحب أولا، ثانيا أصدقاء من سنوات وسنوات وسنوات، كنت وزير على خارجية، كنت رئيس جهاز العلاقات الخارجية بالقوات وعيشهم بالدقيقة، وبالتالي مرحب فيهم ألف مرة، يجوا يواكبونا يساعدونا على المستوى الدبلوماسي الدولي.
1: قد يكون مطروح تعديل وزاري قد يشمل أنه تتسلم حقيبة خارجية أو
2: لا؟ لا لا لا لا أبدا أبدا أبدا أبدا.
1: شكرا لك سعادة النائب بيير بوعاصي، شكرا للمخرج توني صبيح الذي رافقني في هذه الحلقة، والشكر الأكبر لكم مستمعين الكرام. الموعد يتجدد مع برنامج أحداث في حديث السبت المقبل.

0: مباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين هاجدو لوقية بدولار وتسعين سنت، معتدلة الياني لوقية بدولار ونص.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 31/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,444,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,462,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,276,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,157,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: واحدة وثمانين سنة والجيش بعده، وعد الشرف وعده، يبقى لأهله درع ودمه في دارته. كلكن إلكن حصة فينا، انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو، يعني الوطن للوطن.

من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر ب$5.90، دير جنرال 3 لتر ب$2.90.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. عايد رئيس الجمهورية جوزيف عوني الجيش قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا بعيد الجيش الذي يصادف اليوم في الأول من آب، قائلا إن الجيش اللبناني ليس مؤسسة كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله. لقد آن الأوان لأن نرسخ جميعا هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة، لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم. فالجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون ذراع العسكرية الحصرية للدولة، وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار، خطوة خطوة، حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد. أضاف الرئيس عون: المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية، وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر بجيشه وحده على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيدا للعودة الآمنة لأبنائها إلى بلداتهم. وإذا كان الجيش يقوم بهذا الدور الجسيم، فإن التفاف اللبنانيين حوله ليس ترفا، بل هو ضرورة وجودية. فالجيش القوي لا يبنى بالعتاد وحده، بل بثقة شعبه وإسناده المعنوي والمادي. وبالتالي فإن كل تشكيك بمؤسسة الجيش أو محاولة عزلها عن حاضنتها الشعبية إنما يضعف الدولة كلها ويهدد ما تبقى من مقومات الاستقرار. لذا أدعو كل اللبنانيين في الداخل وفي دول الانتشار إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع فوق كل خلاف سياسي أو حزبي، لأنه لا يجوز تجريد الوطن من جيش يدافع عنه. رئيس الحكومة نواف سلام كتب من جهته على منصة إكس: جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده نجدد اعتزازنا بجيشنا الوطني ونوجه له ولشهدائه الأبرار أكبر تحية، فهو يبقى العنوان الأول لاستقلالنا. وأضاف: لا استعادة لسيادتنا ولا استقرار لوطننا ولا أمن لأبنائنا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا وببسطها سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة. وأكد أن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه من أجل الدفاع عن لبنان وحماية شعبه. هذا وهنأ وزير الإعلام بول مرقس الجيش، وكتب أيضا عبر منصة إكس: تحية للجيش في عيده، رمز التضحية والشرف والوفاء، إليه تشخص الأنظار وعليه تعلق الآمال في هذه المرحلة الدقيقة وفي كل حين. أكد نائب بيير بوعاسي أن الجيش اللبناني يشكل ضامنا للوحدة الوطنية وليس مصدرا لها، معتبرا أن بعض المواطنين لا يلتفون حول المؤسسة العسكرية، بل ينظرون إليها أحيانا على أنها امتداد لدورهم. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، أوضح بوعاسي أن الجيش اللبناني قادر على نشر قواته في الجنوب، لكن ذلك يتم ضمن إطار تفاهمات محددة، ولا سيما مع الجانب الإسرائيلي. مشيرا إلى وجود التباس لدى شريحة من اللبنانيين، وكأن الجيش كيان منفصل عن الدولة ويتمتع بحيثية مستقلة وهو ما نفاه، مؤكدا أن الجيش يجب أن يكون الذراع الأمنية للدولة اللبنانية الشرعية. وفيما يتعلق بالوضع في الجنوب، شدد بوعاصي على أن أجزاء من الأراضي اللبنانية لا تزال تحت الاحتلال، وأن الهدف يتمثل في العودة إلى ما قبل الاحتلال، معتبرا أن تحقيق ذلك يكون من خلال تعزيز الشرعية وانتشار الجيش اللبناني بالتوازي مع مواكبة دبلوماسية وقرار واضح من الدولة اللبنانية. وأشار إلى وجود حراك دبلوماسي بهذا الاتجاه، لافتا إلى أنه لمس خلال زيارة أخيرة إلى رئيس الجمهورية إصرارا وتصميما على هذا المسار، مؤكدا أن هذا الموقف يعلن بشكل متكرر في المواقف الرسمية والعلنية. واعتبر بوعاصي ألا خيار ثان سوى التفاوض، قائلا لقد رسم إطار وتمت الموافقة عليه من الطرفين، فهل بدأ تنفيذ هذا الإطار؟ بالطبع كلا. لم يغب شبح الخروقات الإسرائيلية عن القرى والبلدات الحدودية، حيث استهدف القصف المدفعي تلة علي الطاهر وبلدة أرنون، كما سقطت طائرة درون إسرائيلية في بلدة كفر رمان بسبب خلل فني وفق المعلومات الأولية. إلى بيروت من المرتقب أن يصل في الساعات القليلة المقبلة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد القطري وزير الدولة لشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي.
3: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تخطط لضربات جديدة على إيران في أقرب وقت ممكن نهاية الأسبوع. وأكد المسؤولون أن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب، مشيرين إلى أن خيارات توسيع الحرب ستشمل قصفا مكثفا لمدة أسبوعين لمواقع الصواريخ الإيرانية. وأضاف المسؤولون الأمريكيون الجيش استعد لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية بما في ذلك جبل الفأس. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية. أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى أن هناك بلاغا عن انفجار قرب ناقلة على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرق خصب في عمان. أفادت السلطات الروسية في زابوروجيا بمقتل شخص وإصابة 12 في هجوم أوكراني على حافلة كانت تقل عمالا في المقاطعة. بهذا ينتهي الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل
1: أنا لبنان تلقى فضيحة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: رح سلمك هالأمانة يا كارلوس، حافظ عليها وسلمها لأولادك.
1: الأمانة وصلت، رح صونا بعيوني وكمل الدرب وسلمها لأولادك.

رئيس هيئة علماء الشيعة الأحرار العلامة الشيخ محمد الفوعاني في كلام يوصل نحو تغيير في الجغرافيا بين لبنان وسوريا. حزب الله يتموضع خارج بيئته وينحدر إلى الأسفل، وأهالي الخط الأصفر لن يعودوا إلا بشروط قاسية. كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار تحليل أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.

0: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
1: لا، ألف وردة ووردة.
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الخروقات الإسرائيلية، سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير فوق بيروت والضحية

0: الجنوبية. لمناسبة عيد الجيش، وضع وزير الدفاع ميشيل منسا إكليلا من الزهر على نصب شهداء ضباط الجيش في الكليات الحربية. هنأت السفارة الأمريكية في بيروت الجيش في عيده قائلة: نقدر تفاني الجيش في حماية سيادة لبنان وأمنه، ونأمل أن يواصل بسط سلطة الدولة على أراضيها. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أمل من جهته أن يواصل الجيش اللبناني بسط سلطة الدولة على أراضيها، مؤكدا أن واشنطن ملتزمة بنجاح الإطار الثلاثي.
1: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في ميدانيات غزة سقط عدد من المصابين بحالات خطيرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت مواطنين في منطقة الغزالي شمال المدينة. اعتبرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن استهداف مصافي النفط ومنشآت الغاز يهدف إلى تعطيل حياة الإيرانيين ونشر القلق بينهم. أشار قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إلى أن الولايات المتحدة تتابع بوتيرة متسارعة مسار إشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم الروسي على العاصمة كييف الليلة الماضية أدى إلى مقتل 9 أشخاص. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: واحدة وثمانين سنة والجيش بعده وعد الشرف وعده يبقى لأهله درع ودمه في ده أرضه كلكن إلكن حصة فينا انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو يعني الوطن للوطن

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل

0: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: لمسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في عيد الجيش 81 عايد رئيس الجمهورية جوزيف عون أفراد المؤسسة العسكرية واصفا إياها بالضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله. المزيد مع الزميلة مارلي الدكاش.
2: عايد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الجيش قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا بعيد الجيش قائلا إن الجيش اللبناني ليس مؤسسة

0: كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله. وتابع الرئيس عون: لقد آن الأوان لأن نرسخ جميعا هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة، لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم. فالجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار خطوة خطوة، حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد. وأضاف الرئيس عون: في الجنوب حيث كتب جيشنا أروع صفحات التضحية والصمود، تتضاعف اليوم مسؤولية الجيش مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأرض اللبنانية، فالمرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية، وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر بجيشه وحده على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيدا للعودة الآمنة لأبنائها إلى قراهم وبلداتهم. وقال: إذا كان الجيش يقوم بهذا الدور الجسيم، فإن التفاف اللبنانيين حوله ليس ترفا بل ضرورة وجودية، فالجيش القوي لا يبنى بالعتاد وحده بل بثقة شعبه وإسناده المعنوي والمادي، وبالتالي فإن كل تشكيك بمؤسسة الجيش أو محاولة عزلها عن حاضنتها الشعبية إنما يضعف الدولة كلها ويهدد ما تبقى من مقومات الاستقرار. وفي هذا السياق دعا الرئيس عون كل اللبنانيين في الداخل وفي دول الانتشار إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع فوق كل خلاف سياسي أو حزبي، لأنه لا يجوز تجريد الوطن من جيش يدافع عنه. وجدد الرئيس عون ثقته الكاملة بقيادة الجيش التي أثبتت في أدق الظروف وأصعبها أنها على مستوى عال من المسؤولية والمهنية والتجرد، فأدارت الملفات الحساسة بحكمة وحرص على المصلحة الوطنية العليا بعيدا من كل مزايدة أو انحياز، وهذا ما يعزز مكانة هذه المؤسسة في وجدان اللبنانيين جميعا. وقال الرئيس عون: أما العسكريون الذين يسهرون على حدودنا وأمننا في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، فإنني أؤكد لهم أن الدولة اللبنانية رئاسة ومجلسا نيابيا وحكومة ستستمر بكل ما أتيت من عزم في العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية وتأمين الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم، لأن كرامة العسكري من كرامة الوطن، ولا يجوز أن يطلب منه التضحية بينما يترك هو وأسرته عرضة للعوز والحرمان. سنواصل السعي بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتأمين الدعم والتجهيز والتدريب الذي يليق بمؤسسة عريقة قدمت وما زالت تقدم أغلى التضحيات. وختم الرئيس عون بالقول: عاش الجيش، عاش لبنان، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
1: رئيس الحكومة نواف سلام كتب من جهته على منصة أكس: جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد، في عيده نجدد اعتزازنا بجيشنا الوطني ونوجه له ولشهدائه الأبرار أكبر تحية، فهو يبقى العنوان الأول لاستقلالنا. وأضاف: لا استعادة لسيادتنا ولا استقرار لوطننا ولا أمن لأبنائنا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا وببسطها سلطة الدولة عليها من النقورة إلى العريضة. وأكد أن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه من أجل الدفاع عن لبنان وحماية شعبه. ولمناسبة عيد الجيش أكدت اليونيفيل التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان. هذا وهنأت السفارة الأمريكية في بيروت الجيش اللبناني في عيده قائلة: نقدر تفاني الجيش في حماية سيادة لبنان وأمنه، ونأمل أن يواصل بسط سلطة الدولة على أراضيها. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أمل من جهته أن يواصل الجيش اللبناني بسط سلطة الدولة على أراضيها، مؤكدا أن واشنطن ملتزمة بنجاح الإطار الثلاثي. كذلك كتبت المديرية العامة لأمن الدولة عبر حسابها على منصة أكس: قوة الوطن في وحدة مؤسساته وتضحيات رجاله يدا بيد من أجل لبنان. تتواصل الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث أطلق زورقان إسرائيليان النار باتجاه قوارب صيادي الأسماك مقابل شاطئ المنصور من دون تسجيل إصابات. كذلك استهدفت مدفعية إسرائيلية أطراف بلدة كفر شوبة بقذيفتين. رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن استمرار النهج العدواني الإسرائيلي ضد لبنان يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم. في السرايا الحكومية عقد اجتماع خصص لعرض ومناقشة الإطار الوطني اللبناني للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية الذي أعدته الحكومة اللبنانية بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبحضور السفراء ورؤساء بعثات التعاون ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية. وخلال الاجتماع عرضت السيد أبرز مرتكزات الإطار الوطني، مؤكدة أن الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التعافي لا يمكن أن يتحقق من خلال مبادرات متفرقة، بل يتطلب قيادة حكومية وتنسيقا فعالا بين مؤسسات الدولة وشراكة وثيقة مع المجتمع الدولي بما يضمن توحيد الجهود وتعظيم أثرها. من المرتقب أن يصل إلى بيروت في الساعات القليلة المقبلة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد القطري وزير الدولة لشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي.
2: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تخطط لضربات جديدة على إيران في أقرب وقت ممكن نهاية الأسبوع. وأكد المسؤولون أن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب، مشيرين إلى أن خيارات توسيع الحرب ستشمل قصفا مكثفا لمدة أسبوعين لمواقع الصواريخ الإيرانية. وأضاف المسؤولون الأمريكيون: الجيش استعد لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية بما في ذلك جبل الفأس. في المقابل أشار قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إلى أن الولايات المتحدة تتابع بوتيرة متسارعة مسار إشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. أعلن الجيش الكويتي أنه رصد منذ فجر اليوم عددا من المسيرات المعادية، مؤكدا أن قواته تعاملت معها وتمكنت من تدميرها. وأوضح الجيش الكويتي أن العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان. وأشار إلى أن الحادث أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا المسيرات من دون تسجيل إصابات بشرية. في فرنسا تجددت الحرائق في جنوب البلاد مدفوعة برياح المسترال. بهذا نصل إلى ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

81 سنة والجيش بعده وعد الشرف وعده يبقى لأهله درع ودمه في دارته. كلكن إلكن حصة فينا، انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو، يعني الوطن للوطن.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية الأغنية البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار العميد توني أبي سمرة تحت الضوء. هل نحن أمام فرصة حقيقية لترسيخ الاستقرار أم أن المنطقة تقترب من إعادة رسم قواعد الاشتباك؟ وهل نجحت الدولة اللبنانية في تثبيت حضورها أم أن التحديات الأمنية والسياسية لا زالت تتقدم على المسار الدبلوماسي؟ تحت الضوء مع ماري العالم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كولي لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

رئيس هيئة علماء الشيعة الأحرار العلامة الشيخ محمد الفوعاني في كلام يوصل نحو تغيير في الجغرافيا بين لبنان وسوريا. حزب الله يتموضع خارج بيئته وينحدر إلى الأسفل، وأهالي الخط الأصفر لن يعودوا إلا بشروط قاسية. كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

جاي الحق بيرجع لاصحابه. اللي غابوا تتبقى الارض بعدن فينا ما غابوا. علي جبينك علي بعد وشرع للمجد بوابه. اللي غابوا تتبقى الارض بعدن فينا ما غابوا. علي جبينك علي بعد علي بعد.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يوميا
0: بالأول 5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي الدكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

وممثلي، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم، وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في طلوس ودير سريان. في مناسبة عيد الجيش، اعتبر وزير الدفاع ميشيل منسا أن الأول من آب عبرة لنعتبر، ذكرى لنفتخر، هو يوم من أيام الوطن، مشيرا إلى أن لبنان يواجه المحنة الشديدة وإن جيشه يخوض امتحان السيادة ومعمودية الكرامة وحصرية البندقية الشرعية. وقال: يعود الأول من آب ورفاق لكم لم يعودوا، قدموا حياتهم، بذلوا دماءهم لتكون للبنان الكرامة وتكون غالية، ليكون للبنانيين الحياة وتكون أفضل. تقدمون بلا حساب وتقدمون بلا خوف، لا تهابون عدوا ولا تخشون معتديا، حميتم الوطن من الغدر ولم تنتظروا وساما على الصدر. وأضاف: نطلب منكم الكثير ونقابلكم بالقليل، لكن رصيدكم هو الأكبر والأعلى في قلوب اللبنانيين، رصيد الامتنان والتقدير والإقدام والإجلال. وزير الصناعة جو عيسى الخوري كتب من جهته على منصة إكس: تحية فخر لكل ضابط ورتيب وجندي يحمل عاليا علم لبنان، ولكل شهيد من الجيش اللبناني روى بدمه تراب لبنان. لبنان لا يحتاج إلى جيوش، بل إلى جيش واحد. أكد مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبد الله أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، داعيا إلى تحصين الجبهة الداخلية والوقوف إلى جانب المواطنين والمؤسسات الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية. وعلى صعيد الاعتداءات الإسرائيلية، رأى أن المفاوضات التي عقدت في روما لم تنجح حتى الآن في وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل، ولم تؤدي إلى تطبيق فعلي لورقة وقف إطلاق النار.
2: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد التلفزيون السوري بأن قوات الجيش الإسرائيلي دهمت منزلا وفتشته في وادي الرقاد في ريف درعا الغربي. دانت وزارة الخارجية الكويتية استمرار العدوان الإيراني واستهدافه منشآت حيوية في انتهاك لسيادة الكويت. أكدت قوة الاتحاد الأوروبي البحرية أن سفينة تجارية عبرت البحر الأحمر بسلام تحت حماية فرقاطة إيطالية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار العميد توني أبي سمرة تحت الضوء: هل نحن أمام فرصة حقيقية لترسيخ الاستقرار أم أن المنطقة تقترب من إعادة رسم قواعد الاشتباك؟ وهل نجحت الدولة اللبنانية في تثبيت حضورها أم أن التحديات الأمنية والسياسية لا زالت تتقدم على المسار الدبلوماسي؟ تحت الضوء مع ماري العالم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كولي لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

81 سنة والجيش بعده، وعد الشرف وعده، يبقى لأهله درع ودمه في دارته. كلكن إلكن حصة فينا، انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو، يعني الوطن للوطن.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
3: لا، ألف وردة ووردة.
4: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم. أزمة سياسية في القارة العجوز، باطنها إنساني وظاهرها الخوف من المهاجرين ومن يركب على موجة خطرها، يا الأحزاب اليمينية في أوروبا. الآلاف من الشباب تدفقوا نحو مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني على الشواطئ المغربية في عملية تشير التقارير أنها أكبر عبور جماعي منذ سنوات طوال. أكثر من 60,000 من المهاجرين كان عددهم كافيا لدق ناقوس الخطر داخل الاتحاد الأوروبي، مع دعوات لاستبعاد إسبانيا مؤقتا من منطقة شنغن في أعقاب ما حدث مع استغلال سياسي من أحزاب اليمين في أوروبا التي ترفع شعارات معادية للمهاجرين معتبرة إياهم خطرا على أوروبا كلها. فما الذي حدث حتى انطلقت هذه الحشود نحو ما تعتبره الحلم الأوروبي؟ ومن المسؤول في ظل تأكيد إسبانيا على شكرها للسلطات المغربية على المساعدة في هذا الملف؟ وكيف ستستغل الدول الأوروبية هذا الموضوع لمزيد من السياسات ضد الهجرة والمهاجرين؟ نبحث هذا الملف مع ضيوفنا بعد الفاصل.
1: لم تعد واقعة دخول عشرات آلاف المهاجرين إلى سبتة حدثا حدوديا يرتبط بالهجرة، لكنه يفتح أزمة أوروبية تضع مدريد أمام اختبار أمني وقانوني وسياسي. فرنسا تنشر قوات وطائرات ومسيرات على الحدود مع إسبانيا، وتعلق إيطاليا اتفاقية شنغن مع مدريد من جانب واحد. تجد الحكومة الأسبانية نفسها أمام ضغوط أوروبية ومواقف مبالغ فيها، فترفع لهجتها الأمنية وتقدم الحدث بوصف اعتداء يستدعي إجراءات حازمة، مع شكر السلطات المغربية على تعاونها.
2: ما حدث اعتداء وانتهاك لوحدة أراضي إسبانيا ويستحق استنكارنا الشديد. من يقف خلف ذلك يخدم مصالح شبكات الجريمة المتخصصة بالإتجار بالبشر. سنسرع ما يتعلق بإعادة المهاجرين الداخلين بصورة غير نظامية وبالتعاون مع السلطات المغربية، وهناك الكثير منهم قد بدأوا المغادرة بالفعل. وأشكر السلطات المغربية على تعاونها في عمليات إعادة المهاجرين.
1: خطاب مدريد لا يخفف من حدة الانتقادات الأوروبية. تتصاعد موجة المواقف الهجومية وتحمل مدريد مسؤولية الأحداث مع تأييد المقترح بتعليق عضوية إسبانيا في شنغن.
3: فشلت إسبانيا فشلا ذريعا بحماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. ندعم مقترح روما باستبعاد إسبانيا مؤقتا من شنغن، فالدول التي لا تفي بواجبها في حماية الحدود الخارجية لا يمكن لها أن تبقى عضوا بهذه المنطقة.
1: تتبنى المفوضية الأوروبية بدورها خطابا صارما يحاول إعادة فرض الهيبة المفقودة للحدود، وتدعو لتفكيك شبكات الإتجار بالبشر وتهريبهم.
4: الصور الواردة من سبتة غير مقبولة. لا يمكننا السماح لأي شخص بالدخول إلى اتحادنا دون الالتزام بقواعدنا. يجب أن تتوقف عمليات العبور الخطيرة فورا، ويجب تفكيك شبكات التهريب.
1: يؤكد المشهد أن أحداث سبتة تتجاوز حدود إسبانيا لتكشف عن أزمة ثقة داخل الاتحاد الأوروبي، مع وجود تباين واضح في تقاسم الأعباء.
5: لا تتوقف الأزمة عند شواطئ البحر في سبتة، بل تمتد إلى أوروبا ومدريد، لتكشف أن شعار وحدة الحدود يتحول سريعا إلى منصة حادة لتبادل اللوم بين الشركاء، ناهيك عن ازدواجية معايير التعامل بين مهاجر وآخر. سامح رمضان، آرتي، روكسل.
0: وللحديث معنا من طنجة الكاتب والخبير بالشأن الإسباني والعلاقات المغربية الإسبانية نبيل الدرويش. من مدريد ممثل إسبانيا السابق في لجنة مكافحة العنصرية في الاتحاد الأوروبي الدكتور عبد الحميد البجوقي، ومن باريس المحامي والمستشار القانوني والسياسي الدكتور إيلي حاتم. أهلا ومرحبا بكم جميعا معنا. أبدأ معك سيد نبيل في محاولة لفهم ما جرى، كيف بعدة أيام تدفقت كل هذه الحشود نحو سبتة الإسبانية، ومن المسؤول عما جرى؟ هل هي مدريد أم الرباط؟
6: أعتقد بأن هناك عدة عوامل ساهمت في الوضع الذي وصلنا إليه. أولها أننا في فصل الصيف، وفصل الصيف طبعا تكون الأحوال الطقس جيدة ومناسبة للعبور من مدينة الفنيدق إلى مدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا سباحة، وهذا ما يشجع يعني مجموعة من الشبان يعني برقم أو بأعداد مرتفعة عن باقي فصول السنة في ركوب هذه المغامرة. هناك عامل ثاني مرتبط أيضا بفصل الصيف، وهو أن مجموعة من هؤلاء الشبان ومجموعة من العائلات المغربية يعني تذهب لقضاء يعني عطلة الصيف أو للاستجمام في شواطئ شمال المغرب، وهذا يعني بأن عددا مهما من هؤلاء رغم أنه يعني قاطنون في مدن مغربية أخرى إلا أنه فعلا كانوا متواجدين في
0: لكن يا أستاذ نبيل، يعني في كل سنة الناس تذهب للشواطئ وتذهب للسياحة.
6: سآتي هناك عامل، هناك عامل ثالث مرتبط بأن هذه السنة عرفت ارتفاعا في محاولات يعني الدخول إلى مدينة سبتة سباحة، بحكم أن مافيات التجار في البشر روجت في الثلاث أسابيع أو الشهر الأخير لخبر بين الشباب المغاربة، هو أن المحكمة العليا يعني قضت أو اجتهدت قضائيا وقالت بأنه كل من يدخل إلى مدينة سبتة سباحة لا يعد مهاجر يعني شرعي غير شرعي يقتضي إعادته بشكل فوري إلى السلطات المغربية. طبعا هذا شجع الشباب إلى ركوب يعني البحر والذهاب إلى سبتة سباحة، هذا عامل كان أحد عوامل الجذب. هناك عامل ثالث مرتبط بخلافات حادة ما بين رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وما بين يعني ما يمكن أن نسميه بالدولة العميقة، والحرس المدني الإسباني هو جزء من هذه الدولة العميقة. فالحرس المدني الإسباني كان يضغط على الحكومة المركزية في الآونة الأخيرة ويقول بأن هذا الضغط المتزايد على مدينة سبتة لم يعد عدد الأفراد الموجودين في مدينة سبتة قادرين على صد كل هذه المحاولات. 24 ساعة قبل هذا الاقتحام الكبير الذي عشناه، البحرية الملكية المغربية أوقفت 200 شخص كانوا يحاولون الدخول إلى مدينة سبتة المحتلة، واستطاع يعني 47 شخص الدخول في ظرف أسبوع واحد. يعني الأسبوع الماضي وصلت الحصيلة إلى 1000 محاولة، معنى أنه كان هناك ضغط كبير ومتواصل. لا ننسى بأنه يوم الدخول الكبير كان يوم عيد ويوم عطلة في المغرب، والملك محمد السادس كان يحتفل بعيد العرش على بعد حوالي 20 كيلومتر من المعبر الحدودي بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة.
0: طيب. دعني أنتقل لو سمحت للدكتور عبد الحميد في هذه النقطة. دكتور عبد الحميد، يعني كما تفضل ضيفنا بالحديث بأنها صراعات داخلية في إسبانيا وفي أوروبا ككل هي المسؤولة في نهاية المطاف عما جرى، عن تفجر هذه الأزمة الإنسانية والسياسية. بالنهاية يعني لا يمكن لأي دولة في العالم أن تحمي حدود دولة أخرى. المغرب ليس مسؤولا عن حماية الحدود الإسبانية أو الحدود الأوروبية.
7: فعلا سأبدأ من حيث انتهى سؤالكم، وهو أنه هل المغرب ملزم أن يحمي حدود دولة أخرى ولو أن هذه الحدود المغاربة يعتبرونها وهمية لأنها مدينة محتلة؟ هل أو على الأقل هذا هو الموقف المغربي تجاه الموقف الإسباني الذي يصر على أنها مدن إسبانية؟ هذا سؤال وجيه، والذي يبرر كذلك على أن هناك عناصر أخرى تساهم في تعقيدات هذه العلاقة وهذا الموضوع وهذا الملف وهذه الحدود بالخصوص. أعتقد على أنه مركب بشكل معقد، وهذه ليست الأزمة الأولى. الأزمة السابقة كانت والهجوم السابق أو الدخول الكبير للمهاجرين كان سنة 2021 أثناء توتر العلاقات بين المغرب وإسبانيا حين استقبلت إبراهيم غالي زعيم البوليزاريو في مدريد مريضا بالكوفيد. الآن هذه الأزمة لا توجد، كل العناصر نرى على أنه كان هناك انقسام أوروبي وإسباني كبير جدا بين اليمين واليمين المتطرف الذي يجر وراءه الآن اليمين الذي كان محافظا، واليسار في مقدمته الحزب الاشتراكي الذي يترأس هذه الحكومة. هذا التفكك وهذا الانقسام طبعا ساهم في تأجيج هذا الوضع أنا في تقديري، وكذلك ساهم في تعقيده. طبعا هناك مبررات، أنا لا يمكن أن أنكر أن هناك مبررات في وضع اجتماعي واقتصادي بالمغرب قد يشجع الشباب، أو انسداد الأفق قد يشجع الشباب، لكن كذلك هناك عناصر أخرى نفسية، هناك عناصر أخرى تتعلق بشباب حالم، هناك ما يسمى بالسيندروم الحلم الأمريكي في المكسيك، هناك عناصر متعددة، لأننا نرى شبابا في ريعان شبابهم ما يقرب عن 7000 قاصر وصلوا أثناء هذه الحملة. هذه كل هذه العناصر في تقديري ساهمت في هذا الدخول غير المسبوق. نتحدث عن 49,000، وهذه إحصائيات وزارة الداخلية الإسبانية، 49,000 متسلل، وما يقرب عن 38 أو 39 حسب آخر الأخبار من الموتى بين الغرقى والذين ماتوا.
0: أكثر من 50 دكتور عبد الحميد، يعني فقط للدقة حتى اللحظة أكثر من 57 شخصا يعني لقوا حتفهم في هذه الهجرة. دكتور إيلي، طالما أن هناك دول أولى ودول ثانية، دول تتصرف بعقلية المستعمر القديمة، ستستمر موجات الهجرة نحو الدول الأولى إن صح التعبير من الناحية الاقتصادية، ويحق لأي شخص البحث عن حياة أفضل. السؤال للدكتور إيلي لو سمح الدكتور عبد الحميد، وسأعود إليك بطبيعة الحال في سياق هذه الحلقة.
8: شكرا، تحياتي لك ولضيوفك الكرام وإلى جميع المشاهدين. الصورة معقدة أكثر في هذه القضية، لأن هذه القضية اتخذت هذه الصورة السياسية الكبرى. بالطبع هناك مأساة، ويجب هنا أن نكون منتبهين حول هذه المأساة التي عانى منها هؤلاء الأشخاص، خاصة الذين ماتوا خلال هذه القضية. ربما يجب أن نذكر أن هناك المشكلة الأولى التي تعاني منها كل الدول الأوروبية، وليس فقط الدول الأوروبية والدول كما تفضلت التي كانت مستعمرة قبل. إسبانيا لم تكن مستعمرة في دول أفريقيا، بل هناك فرنسا، ربما إيطاليا بقليل، وخاصة بريطانيا. ولكن هناك مشاكل اقتصادية بطالة، مشاكل اجتماعية تعاني منها دول الاتحاد الأوروبي، ومن المستحيل أن تقبل هذه الدول مجموعات أو شعوب أخرى تزداد عليها وتأخذ مثلا المعونات أو الأموال التي تعطى للذين يلجؤون على أراضيها. هناك مسألة ثانية هي مسألة سياسية أيضا، هناك استعمال هذه القضية من الناحية السياسية سواء داخل إسبانيا أو داخل دول الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب طلب أن أو بعض البعض طالب بأن تخرج إسبانيا من معاهدة شنغن. بالطبع في داخل إسبانيا هناك الصراعات الديمقراطية، وهناك تحميل مسؤولية لفريق أو لحزب سياسي ضد الآخر، ونحن نعلم أن رئيس الوزراء السيد سانشيز لديه خصوم داخل إسبانيا، وبالطبع خصوم خارج إسبانيا، خاصة مثلا أعطيك مثل إيطاليا، نسينا ما قامت به وصرحت به السيدة جورجيا ميلوني، وذلك استعمالا لهذه القضية لمصالح سياسية. والحل ليس بهذه الطريقة، الحل هو بمساعدة هؤلاء الشباب في دولهم الأم. والنقطة الثالثة هي مشكلة قانونية أيضا بالنسبة لمدينة سبتة، فلمن تنتسب هذه المدينة؟
0: وبدأت الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات دكتور إيلي يعني ضد إسبانيا مبدئيا. هناك مطالب الآن بإخراج إسبانيا من دول الشنغن حتى يتم حل هذه المشكلة. سأعود إليك، لكن هناك تساؤل يطرح وجهه للسيد نبيل درويش عن مسؤولية الحكومات والحكومة المغربية حين يكون هناك هذا العدد الذي لا يستهان به من الشباب المغربي يريد المغامرة بحياته في محاولة للوصول إلى الشاطئ الآخر. هنا نتحدث عن استراتيجيات لبناء المواطن، لبناء المواطنة، لتطوير الاقتصاد.
6: طبعا المغرب يعني لا يمكن لأحد أن ينكر بأنه يعني عرف قفزات كبيرة في مجال التنمية في العقود الأخيرة، وخاصة في الربع القرن الماضي. فالمغرب يختلف تماما من حيث البنية التحتية والمشاريع الكبرى وتوفير فرص الشغل عن المغرب الذي كان قبل ربع قرن. لكن الإشكال والمعضلة الكبرى التي يعيشها المغرب هو أن هناك ليس هناك عدالة مجالية. أولا معنى أن هذه التنمية استفادت منها بعض الجهات في المغرب مقابل جهات أخرى لم تستفيد منها بشكل كافي، فالمغرب يسير بسرعتين، بمعنى أن هناك سرعة تنموية يعني موجودة وحاضرة كل من زار المغرب، وهناك سرعة أخرى يعني أقل أو أبطأ. وهناك إشكالية أخرى في المغرب، وإن نتائج هذه التنمية، نتائج هذه المشاريع الكبرى لم تنعكس إلى حدود الساعة على مستوى عيش يعني فئة لا بأس بها من المواطنين المغاربة. فالتقرير الأخير لبنك المغرب تحدث عن وجود 13% كمعدل للبطالة، بين 13% من العاطلين، هناك 40% من الشباب. هناك مؤسسات دستورية في المغرب أيضا سبق لها الحديث عن كون هناك فئة من الشباب في المغرب لا تقوم بأي شيء، معنى أنها لا تدرس ولا تشتغل ولا تقوم بأي تكوين. أعتقد بأن هذه الفئات هي لقمة سائغة لمافيات وشبكات الهجرة غير الشرعية. علاوة على ما قاله الأستاذ عبد الحميد البشوقي، هو أن الهجرة في حد ذاتها لها عوامل نفسية وسيكولوجية، بمعنى أن هؤلاء الشباب يحلمون بأوروبا، يحلمون بإسبانيا على أساس أنها ستوفر لهم العيش الرغيد، وعلى أساس أن الحياة أسهل في أوروبا، وهذا غير صحيح. أعطيك دليل في هذا الصباح، من بين يعني 60,000 تقريبا الذين دخلوا مدينة سبتة، 25,000 خرجوا طواعية اليوم من مدينة سبتة، والعديد منهم صرحوا وهم يعودون إلى المغرب بأنهم لم يجدوا ما كانوا يتوقعونه، معنى أنهم دخلوا إلى مدينة سبتة وجدوا أنها مدينة عادية، وجدوا أنها لا توفر لهم تلك الشروط التي كانوا يتوقعونها، وعادوا طواحية إلى الأراضي المغربية، وبالتالي لم يتم حتى ترحيلهم. بالتالي فهي مسألة يتدخل فيها ما هو اقتصادي، بما هو اجتماعي، بما هو نفسي. الأسئلة الآن، هذه الظاهرة ما حدث طرح أسئلة كبيرة، من يملك أجوبتها؟ هي الحكومة المغربية التي عليها أن تقدم أجوبة وحلول، لأنها هي المكلفة بتدبير السياسات العمومية طيلة 5 سنوات الماضية.
0: طيب يعني أنتقل إليك دكتور عبد الحميد، انطلاقا مما تفضل به الأستاذ نبيل الدريوش بحديثه صراحة عن تقاسم المسؤوليات عما جرى بين جميع الأطراف. وهنا أريد السؤال عن استغلال الأصوات اليمينية التي يعني في الدول الأوروبية طبعا، التي تحذر وتضخم مسألة الهجرة غير الشرعية، على العلم بأن الدول الأوروبية قائمة بشكل كبير على العمالة الواصلة إليها من دول أخرى. ما رأيك بتعاطي الدول الأوروبية مع هذه الأزمة، وكيف سينعكس على أصوات أحزاب اليمين المتطرف داخل تلك الدول؟
8: طبعا
7: صحيح، أنا أعتقد ومتفق إلى حد بعيد مع صديقي الدكتور نبيل دريوش على أن هناك مسؤوليات مشتركة، لكن هناك مسؤوليات الحكومة المغربية تجاه شعبها، وهناك مسؤولية الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي تجاه حدوده. لا يمكن، وهذه كانت تصريحات أحيانا أعتقد أنها كانت تصريحات بليغة في تاريخه لوزير الخارجية المغربي حين قال بشكل واضح لا يمكن أن نكون دركيا، بالإضافة إلى لا يمكن أن نكون دركيا هناك أعباء، هناك مسؤوليات كبرى، ضبط هذه الحدود القريبة جدا، يجب أن يزور الشخص المنطقة أو لنراها في الخريطة لنرى طبيعة هذه الحدود وشروط هذه العلاقة. اليمين طبعا، اليمين المتطرف واليمين حتى المحافظ اليوم يستعمل هذه الورقة بشكل بائس، أقول أنه يستعملها بشكل بائس داخل دول الاتحاد الأوروبي كورقة انتخابية، وهو يعرف أنها لا تطابق الحقيقة. المهاجرين لا يسرقون مناصب الشغل، المهاجرين هم من الآن يدعمون استمرار وصمود صندوق التقاعد والخدمات الاجتماعية والصحية في هذه الدول، وبالخصوص الدول الحديثة الهجرة كإسبانيا وكالبرتغال وغيرها. كذلك هناك تفصيل صغير يجب الانتباه إليه، هذه المدينة متنازع عليها تاريخيا، المغرب يعتبرها مغربية وإسبانيا تعتبرها إسبانية أوروبية، فعلا الاتحاد الأوروبي يعترف بها كذلك، لكن كإسبانيا، لكن الحلف الأطلسي لا تدخل في حدوده هذه المدن. وبالتالي هناك وضع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، استثنائية هذا الوضع للمدينة كان سابقا تتعامل مع الحكومات السابقة الإسبانية قبل الأزمة والتوتر أنه كان يسمح بدخول المغاربة من شمال المغرب في كل المنطقة، هؤلاء الشباب الذين تقريبا دخلوا الآن بهذه الطريقة كانوا يدخلون بشكل طبيعي إلى سبتة وإلى مليليا بالجواز بدون فيزا، لكن إسبانيا طبقت الفيزا الأوروبية فيزا شنغن على الجميع ومنعت دخولهم، فسهلت بهذه الطريقة، كانوا سابقا يدخلون ويخرجون باستمرار، الآن سهلت بهذه الطريقة هذه الرغبة الملحة في هذا التحدي الذي نراه لدى الشباب. هذا واقع أعتقد أنه كان كذلك مؤثرا في هذه العملية بالشكل الذي تمت به، ولا يمكن أن نغفل أن بعد بداية العملية، لا أقول بالضرورة قبل، دخلت أطراف أخرى لتؤجج ذلك عبر وسائط التواصل الاجتماعي، حيث شاهدنا جميعا والتلفزيون الإسباني ينقلها ووسائل الإعلام كيف كانت هناك جهات تصور وتعطي خريطة الطريق الحقيقية أو خرائط الطريق لكل المهاجرين، خصوصا الذين دخلوا عبر عبر عبر البر وليس
0: طيب دكتور إيلي. إذن يعني يمكن طرح التساؤل، إن كانت هي أزمة مفتعلة من قبل جهات ما لها مصلحة في افتعال ما جرى، والسؤال الآخر يعني بما بقي لدينا من وقت عن مستقبل دول الشنغن في ظل هذه التحديات؟
8: أولا ردا على سؤالك الأول، حسب المعلومات التي هي لدي حول هذه القضية لا أعتقد أن هناك أيادي خارجية افتعلت هذه الحادثة، ولكن هناك قوى سياسية استعملت وضخمت هذه الحادثة لأسباب سياسية ولبعض الأجندات التي استعملها بعض الأحزاب السياسية للتقرب من المنتخبين، خاصة في الحالة التي نعيشها في معظم الدول الأوروبية، نتحدث عن فرنسا حيث أن هناك أعداد هائلة من البطالة، وحتى الفرنسيين أو حتى الأجانب المتواجدين على الأراضي مثلا الفرنسية لا يجدون العمل ليمكثوا في فرنسا. الآن الجواب على سؤالك الثاني حول مستقبل الاتحاد الأوروبي، للأسف أنا متشائم حول هذا المستقبل، لأن ليست هناك فقط قضية الهجرة التي تؤثر على هذا الاتحاد، ولكن هناك عوامل أخرى، منها بالطبع هذه المسألة، مثلا السياسات الخارجية، نرى كيف تتعامل مثلا إسبانيا ببعض القضايا الدولية بما في ذلك القضية الفلسطينية، وهذا مختلف جدا مثلا عن الطريقة التي تتعامل بها فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا وإلى آخره. إذن ليس هناك اتحاد بشكل هذه الفكرة المتحدة، التضامن الأوروبي. بالطبع المشاكل الاقتصادية والتي تؤججها أيضا مشاكل الهجرة وصعود ما نسميه اليمين المتطرف في عدد كبير من هذه الدول سيؤثر أعتقد على مستقبل هذا الاتحاد، وليس فقط على اتفاقية شنغن بل على هيكلية هذه المنظمة، لأنها هي يجب أن تكون منظمة أكثر مما هي اتحاد،
0: وربما يجب أن تكون أكثر توافقا بما يخص السياسات الخارجية والداخلية، وهو ما أشرت إليه دكتور إيلي بأنه غير موجود اليوم داخل الاتحاد الأوروبي. أشكركم جزيل الشكر على المشاركة معنا من باريس، المحامي والمستشار القانوني والسياسي دكتور إيلي حاتم، ومن مدريد ممثل إسبانيا السابق في لجنة مكافحة العنصرية في الاتحاد الأوروبية الدكتور عبد الحميد البجوقي، وأيضا كان معنا من طنجة الكاتب والخبير بالشأن الإسباني والعلاقات المغربية الإسبانية الأستاذ نبيل الدريوش. شكرا جزيلا لكم، وكل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: واحدة وثمانين سنة والجيش بعده، وعد الشرف وعده، يبقى لأهله درع ودم وفدا أرضه. كلكن إلكن حصة فينا، انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو، يعني الوطن للوطن.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، مرتدلة تلياني لوقية بدولار ونص،

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 1 آب 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع زينة عبود جرجس، فادي أبي تامر وتوني صبيح.

أسعدتم أوقاتا. في عناوين هذه النشرة: في عيد الجيش تحديات كبرى وآمال أكبر. الرئيس عون: لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة ولا حماية للبنان إلا بجيشه. سلام: لا سيادة ولا استقرار لوطننا إلا بانتظار جيشنا من النقورة أو بانتشار جيشنا من النقورة إلى العريضة. قائد الجيش يزور صور وجرعة دعم أمريكية للدولة والجيش. تقرير خاص: إجماع وطني حول الجيش ضامن الأمن. وفي نشرة أيضا: واشنطن تستعد لتوسيع الحرب في إيران وضرب البنية التحتية النووية.

النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس بـ $60.

0: دولار بالسنة. حمل تطبيق قمن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. بعيون ترنو إلى دولة سيدة مستقلة، يحل عيد الجيش على اللبنانيين وسط أمال ممزوجة بتحديات كبرى وثقة أكبر بأن الجيش اللبناني يشكل الضامن الوحيد للأمن والركيزة الأساسية لتنفيذ أي مسار يعيد للدولة حصرية السلاح وقرار السلم والحرب بما يؤمن انسحابا إسرائيليا كاملا. وبانتظار ترجمة وعود الدعم الخارجي على أرض الواقع، شكل الأول من آب محطة لتجديد العهد الوطني على الوقوف خلف المؤسسة العسكرية لتمكينها من بسط سلطتها في كل شبر من الأراضي اللبنانية. في هذا الوقت بقي الاستنفار سيد الموقف على مستوى المنطقة وسط استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتصعيد الحرب في إيران، مع ما يحمل ذلك من انعكاسات وبلبلة أمنية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. البداية من محلياتنا.
4: في عيد الجيش 81 عايد رئيس الجمهورية جوزيف عون أفراد المؤسسة العسكرية واصفا إياها بالضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله. المزيد مع الزميلة مارلي دكاش.
5: عايد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الجيش قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا بعيد الجيش قائلا إن الجيش اللبناني ليس مؤسسة كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله. وتابع الرئيس عون: لقد آن الأوان لأن نرسخ جميعا هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة، لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم. فالجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وهذا ما نعمل عليه بثبات وأصرار خطوة خطوة، حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد. وأضاف الرئيس عون: في الجنوب حيث كتب جيشنا أروع صفحات التضحية والصمود، تتضاعف اليوم مسؤولية الجيش مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأرض اللبنانية، فالمرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر بجيشه وحده على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيدا للعودة الآمنة لأبنائها إلى قراهم وبلداتهم. وقال: إذا كان الجيش يقوم بهذا الدور الجسيم فإن التفاف اللبنانيين حوله ليس ترفا بل ضرورة وجودية، فالجيش القوي لا يبنى بالعتاد وحده بل بثقة شعبه وإسناده المعنوي والمادي، وبالتالي فإن كل تشكيك بمؤسسة الجيش أو محاولة عزلها عن حاضنتها الشعبية إنما يضعف الدولة كلها ويهدد ما تبقى من مقومات الاستقرار. وفي هذا السياق دعا الرئيس عون كل اللبنانيين في الداخل وفي دول الانتشار إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع فوق كل خلاف سياسي أو حزبي، لأنه لا يجوز تجريد الوطن من جيش يدافع عنه. وجدد الرئيس عون ثقته الكاملة بقيادة الجيش التي أثبتت في أدق الظروف وأصعبها أنها على مستوى عال من المسؤولية والمهنية والتجرد، فأدارت الملفات الحساسة بحكمة وحرص على المصلحة الوطنية العليا بعيدا من كل مزايدة أو انحياز، وهذا ما يعزز مكانة هذه المؤسسة في وجدان اللبنانيين جميعا. وقال الرئيس عون: أما العسكريون الذين يسهرون على حدودنا وأمننا في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، فإنني أؤكد لهم أن الدولة اللبنانية رئاسة ومجلسا نيابيا وحكومة ستستمر بكل ما أتيت من عزم في العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية وتأمين الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم، لأن كرامة العسكري من كرامة الوطن، ولا يجوز أن يطلب منه التضحية بينما يترك هو وأسرته عرضة للعوز والحرمان. سنواصل السعي بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتأمين الدعم والتجهيز والتدريب الذي يليق بمؤسسة عريقة قدمت وما زالت تقدم أغلى التضحيات. وختم الرئيس عون بالقول: عاش الجيش، عاش لبنان، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
3: في عيد الجيش أيضا كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة إكس: جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد، في عيده نجدد اعتزازنا بجيشنا الوطني ونوجه له ولشهدائه الأبرار أكبر تحية، فهو يبقى العنوان الأول لاستقلالنا. وأضاف: لا استعادة لسيادتنا ولا استقرار لوطننا وأمن لأبنائنا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا وببسط سلطة الدولة عليها من النقورة إلى العريضة. وأكد أن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه من أجل الدفاع عن لبنان وحماية شعبه.
4: وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مدينة صور على متن طوافة عسكرية هبطت في استراحة صور السياحية، ومنها انتقل إلى سكنة بنوا بركات حيث يلتقي قائد القطاع الجنوبي وعددا من الضباط في إطار جولة تفقدية للوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة والاطلاع على أوضاعها ومهامها الميدانية. وبحسب المعلومات من المتوقع أن يتفقد قائد الجيش الوحدات العسكرية في منطقة المنصوري.
3: هذا وكان عقد قائد الجيش لقاء في اليرزي مع وزير الدفاع ميشيل منسل الذي قدم التهاني لمناسبة عيد الجيش وأشاد بجهود المؤسسة العسكرية وتضحيات عناصرها في سبيل الوطن. منسل الذي وضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء ضباط الجيش في الكلية الحربية أشار إلى أن لبنان يواجه المحنة الشديدة وجيشه يخوض امتحان السيادة ومعمودية الكرامة وحصرية البندقية الشرعية. وأضاف: يعود الأول من آب ورفاق لكم لم يعودوا، قدموا حياتهم، بذلوا دماءهم لتكون للبنان الكرامة وتكون غالية، لتكون للبنانيين حياة وتكون أفضل، تقدمون بلا حساب وتقدمون بلا خوف.
4: لمناسبة عيد الجيش أكدت اليونيفيل التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان.
3: هنأت السفارة الأمريكية في بيروت الجيش في عيده قائلة: نقدر تفاني الجيش في حماية سيادة لبنان وأمنه ونأمل أن يواصل بسط سلطة الدولة على أراضيها. بدوره وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أمل في أن يواصل الجيش اللبناني بسط سلطة الدولة على أراضي لبنان، مؤكدا أن واشنطن ملتزمة بنجاح الإطار الثلاثي.
4: الجيش جسر التواصل ونقطة التلاقي بين اللبنانيين، وفي الأول من آب عممت مديرية التوجيه رسالة معايدة إلى اللبنانيين تحت عنوان 81 سنة والوطن للوطن.
6: واحدة وثمانين سنة والجيش بعده وعد الشرف وعده، يبقى لأهله درع ودمه في أرضه، كلكن إلكن حصة فينا، انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو، يعني الوطن للوطن.

0: كذلك كتبت المديرية العامة لأمن الدولة عبر حسابها على منصة أكس: قوة الوطن في وحدة مؤسساته وتضحيات رجاله يدا بيد من أجل لبنان.
1: الجيش هو ضمانة الأمن والأمان، إنه لسان حال اللبنانيين في مختلف المناطق. إلى عينة من المعايدات للجيش في الأول من آب في جولة لزميلة ليلى الدهوك.
2: الجيش قبضة من وطن، إذا اشتد عودها اشتد الوطن، هو الأمل حين تضيق المساحات، والسياج الذي يحرس لبنان في وجه العواصف، والكتف الذي يستند إليه اللبنانيون كلما اهتزت الأرض تحت أقدامهم. وفي كل شهيد من شهدائه تكتب بدم طاهر صفحة جديدة من تاريخ لبنان، عنوانها الشرف والتضحية والوفاء. وإذا كان اللبنانيون يختلفون في السياسة والانتماءات، فإنهم يلتقون أمام الجيش على المحبة والثقة والامتنان. في عيد الجيش لا تكفي الكلمات لرد الجميل، فماذا يقول اللبنانيون لجيشهم في عيده؟
3: أتمنى على جيشنا يتضامنوا مع بعضهم من كل الطوائف، وينتشر جيشنا على كل الأراضي اللبنانية، وأكيد أكيد منقل لهم كل عيد وهن بألف خير.
4: الجيش هو الوحيد اللي حامي الوطن.
5: بتمنى لهم أول شيء أنهم يكتروا أكتر أكتر ويصيروا قوية ويسيطروا على كل أنحاء الوطن، هن ضمانتنا وضمانة كل البلد.
6: إن شاء الله بينعاد عليهم بالصحة والعافية، هن حامين البلد وتاج راسنا عقبال كل سنة، وهن بألف خير.
7: أحلى جيش وأحلى بلد، وخلي لنا إياه، الله يوفقهم،
8: الله يعطي العافية، والله يصبروا تنفتح بوجهم لأنه كلنا معهم.
9: إن شاء الله حياتكم كلها بتكون أمان وسلام، مثل ما بتضلوا محسننا بالأمان وحامينا مطرح ما بتكونوا.
10: الله خلي لنا الجيش ويبسط سيطرته على كل لبنان، وبالنتيجة ما قلناش إلا الجيش.
11: بتمنى للجيش بعيد الجيش إنه يبسط سيطرته على كل شبر من أرض لبنان.
2: ويبقى الجيش على الرغم من كل التحديات القاسم المشترك بين اللبنانيين، ورمز وحدة الوطن وسيادته. وفي عيده نردد كل عام وأنتم حصن لبنان وأمانه. ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
0: في المواقف أكد النائب بيير بوعاصي أن الجيش اللبناني يشكل ضامنا للوحدة الوطنية وليس مصدرها. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، أوضح بوعاصي أن أجزاء من الأراضي اللبنانية لا تزال تحت الاحتلال، وأن الهدف يتمثل في العودة إلى ما قبل الاحتلال، معتبرا أن تحقيق ذلك يكون من خلال تعزيز شرعية وانتشار الجيش اللبناني بالتوازي مع مواكبة دبلوماسية وقرار واضح من الدولة اللبنانية.
12: صار في التباس عند كتار من الناس إنه وكأنه الجيش مفصول عن الدولة، إنه عنده حيثيته الخاصة. أبداً أبداً، الجيش منتهي إذا صار هيك. حيثية الجيش الأساسية أن يكون ذراع أمنية للدولة اللبنانية الشرعية، وبالتالي لن حمله أقل ما بيحمل ولن حمله أكثر ما بيحمل.
13: لكن عم برجع علي حضرتك تفضلت في ساعة النائب إنه القرار سياسي
12: 100%. ما هي اللي عم نقوله، الجيش هو أداة تنفيذية في يد القرار السياسي اللي هو بيدير الدولة. ليش؟ لأنه القرار السياسي نابع عن مؤسسات شرعية يلي نابع عن مشروعية الشعب. القرار السياسي السياسي السياسي أولا والتنفيذ ثانيا. في حلول لما هو وضع قائم بالجنوب. في أول حل مصرين عليه الشباب كل ما يدور في فلك حزب الله، نناشد المجتمع الدولي العمل على انسحاب إسرائيل من لبنان. كتير حبيتها أنا، نناشد المجتمع الدولي. شو الحديث هذا؟ ما نشدنا وناشد غيرنا بدول العالم سنوات وسنوات وسنوات، ما صار شيء. هيدا أول طرح عقيم. تاني طرح نظري وتبين أنه لا، عن جد نظري، هو الحرب المقاومة. تالت خيار بالدبلوماسية. مش معناتها زبطت ونجحت وحتصير بكرة، عم بحكي خيارات. ورابع خيار يا سيدتي اللي هو الأخطر والأرجح، إذا ما صار شيء شو ضلنا مثل ما نحن.
1: لم يغب شبح الخروقات الإسرائيلية عن القرى والبلدات الحدودية، حيث استهدف القصف المدفعي تلة علي الطاهر وبلدتي أرنون وكفر شوبة، كما سقطت طائرة درون إسرائيلية في بلد كفر رمان بسبب خلل فني وفق المعلومات الأولية. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في طلوسي ودير سريان، في حين أطلق زورقان إسرائيليان النار باتجاه قوارب صيادي الأسماك مقابل شاطئ المنصوري من دون تسجيل إصابات. كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة حارقة فوق أطراف وادي السلوقي لجهة بلدة بني حيان تسببت باندلاع النيران. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان.
0: من المرتقب أن يصل إلى بيروت في الساعات القليلة المقبلة المفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والمفد القطري وزير دولة لشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي. واليوم رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن استمرار النهج العدواني الإسرائيلي ضد لبنان يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم.
1: في السراي الحكومي عقد اجتماع خصص لعرض ومناقشة الإطار الوطني اللبناني للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية الذي أعادته الحكومة اللبنانية. وخلال الاجتماع عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أبرز مرتكزات الإطار الوطني، وأكدت أن الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التعافي لا يمكن أن يتحقق من خلال مبادرات متفرقة، بل يتطلب قيادة حكومية وتنسيقا فعالا بين مؤسسات الدولة وشراكة وثيقة مع المجتمع الدولي بما يضمن توحيد الجهود وتعظيم أثرها.
0: نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تخطط لضربات جديدة على إيران في أقرب وقت ممكن نهاية الأسبوع. وأكد المسؤولون أن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب، مشيرين إلى أن خيارات توسيع الحرب ستشمل قصفا مكثفا لمدة أسبوعين لمواقع الصواريخ الإيرانية. وأضاف المسؤولون الأمريكيون الجيش استعد لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية بما في ذلك جبل الفأس.
1: في المقابل أشار قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إلى أن الولايات المتحدة تتابع بوتيرة متسارعة مسار إشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. واعتبرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن استهداف مصافي النفط ومنشآت الغاز الهدف منه تعطيل حياة الإيرانيين ونشر القلق بينهم. وسط هذه الأجواء رأت السفارة الأمريكية في إسرائيل أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف المصالح الأمريكية في الخارج أو المواقع المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية، وحذرت من احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري. السفارة الأمريكية في إسرائيل طلبت من الأمريكيين الموجودين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها.
0: واليوم أعلن الجيش الكويتي أنه رصد منذ الفجر عددا من المسيرات المعادية مؤكدا أن قواته تعاملت معها وتمكنت من تدميرها. وأوضح الجيش الكويتي أن العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال البلاد كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان. وأشار إلى أن الحادث أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا المسيرات من دون تسجيل إصابات بشرية.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن الهجوم الروسي على كييف الليلة الماضية أدى إلى مقتل 9 أشخاص، في حين أفادت السلطات الروسية في زابوروجيا بمقتل شخص وإصابة 12 في هجوم أوكراني على حافلة كانت تقل عمالا في المقاطعة.
0: وإلى صفحة الأحوال الجوية. يستمر لبنان تحت تأثير موجة الحر التي تشتد غدا وتنحسر مساء الاثنين ليعود الجو الصيفي الاعتيادي يوم الثلاثاء. درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية، تبلغ ذروتها غدا الأحد فتلامس 40 درجة في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. الجهات المعنية كررت التحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
1: في الختام تذكير بعناوين النشرة: في عيد الجيش تحديات كبرى وآمال أكبر. الرئيس عون لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة ولا حماية للبنان إلا بجيشه. سلام لا سيادة ولا استقرار لوطننا إلا بانتشار جيشنا من النقورة إلى العريضة. قائد الجيش يزور الصور وجرعة دعم أمريكية للدولة والجيش. تقرير خاص إجماع وطني حول الجيش ضامن الأمن. واشنطن تستعد لتوسيع الحرب في إيران وضرب البنية التحتية النووية.
0: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: يوميا عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صوت كل لبنان.
2: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

زقاق البلاط، أصول الفكر، عمارة الأرستقراطية البيروتية، وحكايات الساحة القديمة. اليوم المشوار بقلب العاصمة بيروت، مطرح كل حجر فيه بخبرك عن نهضة فكرية وعمرانية هزت الشرق كله، مطرح الأصول العتيقة بعد واقفة بوقار وكبرياء لتحرس الذاكرة بالمدينة. نحن اليوم بزقاق البلاط، الحي البيروتي العريق اللي ارتبط اسمه بأول شارع تبلط بالحجر بالقرن 19، صار مركز للأرستقراطية وللفكر والعلم. لما بتوصل لهون وبتمشي بأحياء زقاق البلاط الضيقة، بتشوف القصور المهيبة، قناطرها ثلاثية، حدائقها مخفية، بتحس برهبة غريبة كأنك عم بتقلب صفحات كتاب من التاريخ النادر. اليوم رح نمشي بين الممرات الأثرية ونشم ريحة ورق الكتب القديمة والياسمين البيروتي، ورح نسمع حكاية حي كان وبيبقى منارة لبلدنا. يلا نبلش المشوار. زقاق البلاط هو متحف حي لعمارة بيروت للقرن 19 والنهضة الفكرية. المعلم الأبرز هون هو قصر حنيني الفخم والأبنية الأرستقراطية بقناطرها الحجرية الفخمة وزخاريفها السقفية المدهشة يلي رسمها الفنانين العالميين. رح نحكي عن المدرسة الوطنية اللي أسسها المعلم بطرس البستاني. هالمنارة العلمية خرجت كبار مفكري الشرق. ورح نحكي عن المسجد القديم والزوايا الصوفية اللي بعد حجاره بتنضح بالسكينة والصلاة. بتمشي بالحي وبتشوف القصور عندها قناطر ثلاثية بتعكس الغنى الثقافي والاجتماعي لزقاق البلاط، ووين الشخصيات الكبيرة مثل السيدة فيروز قضت طفولتها هون ببيتها البسيط وتركت أثر ما رح يموت.

0: بيمثل حي زي البلاط ذروة التوسع الحضاري للأرستقراطية البيروتية خارج الأسوار القديمة بالنص الثاني من القرن التاسع عشر. أهل زقاق البلاط وناس القدامى بيمتازوا بالثقافة والأناقة بالتعامل، وعشقهم لبيروت وتاريخها ما له حدود. التقينا بالعم أبو أحمد، رجل وقور من سكان الحي القدامى اللي حافظوا وعم يحفظوا حكايات أسورة وجيرانا أبا عن جد. خبرنا أبو أحمد كيف كان الحي بالزمانات ملتقى لكبار المفكرين والأدباء والسياسيين حتى، وكيف كانت السهرات الثقافية تولع منابر الفكر، وعن الهمة وكيف عيال الحي بيحافظوا على بيوتهم بزقاق البلاط وعلى تراثهم ليبقى منارة بتشرف كل لبنان. أما الأكل بزقاق البلاط فإلو طعم اللقمة الهنية والترتيب المنزلي البيروتي المعروف بنظافته وأصالته. بعد مشوار التأمل والمشي بين القصور، الست عايشة بتخبرنا عن ورق العريش والمحاشي البيروتية، انشغلت بحرفية ونفس طيب. أما الكعك البيروتي السخن بالسمسم بيتقدم مع الجبنة البلدية والشاي بالنعنع، واللقمة هون فيها بركة وصحة وذوق، ومصنوعة بمحبة ونفس بيشبه أهل زقاق البلاط. اليوم مشينا بحي بيختصر ثقافة ونهضة بلد، شمينا ريحة ورق الكتب العتيقة والياسمين البيروتي، ولمسنا الرقي والأصالة بعيون أهله الأوادم اللي بعدهم بيحرسوا هوية منطقتهم. الأنوار بلشت تضوي بالبيوت والقصور كأن حكاية أمل ما بتنطفي. رح نترك زقاق البلاط منورة بجمالها وفكرة اللي بيشرف كل لبنان، ومن بين شوارع وقصور زقاق البلاط العريقة ومن قدام القناطر الحجرية الفخمة اللي انكتب عليها تاريخ الفكر والعز بقلب العاصمة بيروت، منودعكن لليوم. شكرا لزقاق البلاط وأهله.
1: هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان. هوى لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15، ويمكن إعادة الاستماع إلى هالحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 31/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,444,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,462,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,276,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,157,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار العميد توني أبي سمرة تحت الضوء. هل نحن أمام فرصة حقيقية لترسيخ الاستقرار أم أن المنطقة تقترب من إعادة رسم قواعد الاشتباك؟ وهل نجحت الدولة اللبنانية في تثبيت حضورها أم أن التحديات الأمنية والسياسية لا زالت تتقدم على المسار الدبلوماسي؟ تحت الضوء مع ميري العالم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كولي لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: واحدة وثمانين سنة والجيش بعده، وعد الشرف وعده، يبقى لأهله درع ودمه في دا أرضه. كلكن إلكن حصة فينا، انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو، يعني الوطن للوطن.

0: وتخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
3: لا، ألف وردة ووردة.
4: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30، الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: حاسنا على أن تلت بلدي أصيل.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف، وسارة عبدو بمسرحية معمول.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر $5.90 دير جنرال 3 لتر $2.90

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز 3:15 نقدمه لكم من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يجول قائد الجيش العماد رودولف هيكل على صور لتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة والاطلاع على أوضاعها ومهامها الميدانية. وقد زار ثكنة بنوا بركات حيث التقى قائد القطاع الجنوبي وعددا من الضباط. وبحسب المعلومات من المتوقع أن يتفقد قائد الجيش الوحدات العسكرية في منطقة المنصوري. كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط في خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي الطاهر بجنوب لبنان الليلة الماضية، وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح متوسطة في خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان. كتب النائب محمد خواجة على منصة إكس: مدام نتنياهو وقادة جيشه يجاهرون أنهم لن ينسحبوا من المناطق المحتلة في جنوبي لبنان ويمعنون بارتكاب جرائم إحراق البلدات والقرى وتدمير الممنهج والتفجيرات الزلزالية، فما الجدوى من الاستمرار بالتفاوض المباشر؟ نفذت دورية من مكتب الأمن القومي التابع للأمن العام اللبناني في بلدة تبنين جولة تفقدية ميدانية على محطات البنزين المقفلة في البلدة والجوار، حرصا على منع استغلال أزمات المحروقات. وتبين أن عددا من المحطات أغلق في محاولة لاحتكار البنزين، فأجبر عناصر الدورية أصحاب المحطات على إعادة فتحها فورا وبدء تزويد سيارات المواطنين بالمادة دون تأخير. قطع الأهالي طريق العبد البحري بعد سقوط كابل كهربائي لا يزال تحت التيار، وطالبوا الجهات المعنية بإزالة الخطر وإصلاح العطل فورا.

0: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نتابع تقديم موجز 3/4 من صوت كل لبنان. نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن أسطولاً من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران، ويضم حاملتي طائرات إلى جانب ما لا يقل عن 15 سفينة حربية أخرى، منها 11 مدمرة. تعرضت ناقلة غاز طبيعي موسال تحمل شحنة من قطر لضربة بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ. رأى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على منشآت مدنية في دولة الكويت هو استمرار لنهجها العدائي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي الخبر الأخير، أشارت السفارة الأمريكية في العراق إلى أن الوضع الأمني لا يزال معقدا في الشرق الأوسط، وهناك احتمال لحدوث تصعيد غير متوقع. موجز 3/4 قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فضيل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، ماكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. يواصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارته إلى الجنوب لتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة والاطلاع على أوضاعها ومهامها الميدانية. وقد زار ثكنة بنوا بركات في صور، حيث التقى قائد القطاع الجنوبي وعدد دن من الضباط. ومن المتوقع أن يتفقد قائد الجيش الوحدات العسكرية في منطقة المنصوري. رأى النائب كريم كبارة أن الجيش يبقى رمز السيادة وعنوان الثبات والأمل بقيام دولة قادرة عمادها مؤسساتها الشرعية. وكتب بمناسبة عيد الجيش تحية وفاء لقيادة وأبناء المؤسسة العسكرية، ودعمنا لهم مطلق ليبقى لبنان وطنا آمنا سيدا ومستقلا. في ظل استمرار موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد وتستمر حتى منتصف شهر آب، أصدرت وزارة الزراعة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إرشادات وقائية وتدابير عملية لحماية المواطنين والمزارعين وضمان سلامة الممتلكات والمزارع والتقليل من خطر نشوب الحرائق في المناطق البرية والزراعية. وأفادت وزارة الزراعة بأن التقديرات المناخية تشير إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 40 درجة مئوية في المناطق البقاعية، وتصل إلى 35 درجة مئوية على الساحل، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الليلية التي تصل إلى 30 درجة مئوية في البقاع، مما يرفع مؤشر الحرائق إلى مستويات حرجة. نقلت واشنطن بوست عن مسؤولين قولهم إن قائد القيادة الأمريكية في أوروبا بعث بإخطار مكتوب لكبار مسؤولي البنتاغون يفيد بأنه سيضطر للاختيار بين الدفاع عن الوطن الأمريكي أو الدفاع عن إسرائيل إذا لم يتم توفير مدمرة بحرية إضافية. النائب أجوب

0: زيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: واحدة وثمانين سنة والجيش بعده وعد الشرف وعده يبقى لأهله درع ودمه في دا أرضه. كلكن إلكن حصة فينا، انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو، يعني الوطن للوطن.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أخبارنا الإقليمية والدولية أيضا، بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. كشف وزير الطاقة التركي أن تركيا والعراق يوقعان اتفاقا مدته عاما لاستخدام خط أنابيب النفط المؤدي إلى ميناء جيهان، والترتيبات تغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل، والجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد. في الخبر الأخير، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن استهداف سفينة حاويات روسية خاضعة للعقوبات تبلغ حمولتها أكثر من 100 ألف طن وإغراقها. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارنيز غيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء تنطلق عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وجي تي في، معي أنا ماري علم حبشة. بين الميدان والدبلوماسية يقف لبنان أمام لحظة حساسة تتقاطع فيها الحسابات الأمنية مع الاستحقاقات السياسية وسط أسئلة تتجاوز الحدود إلى مستقبل التوازنات في المنطقة. فما موقعه في خضم التحولات الإقليمية؟ وهل نحن أمام مرحلة احتواء؟ أم أمام إعادة رسم لقواعد الاشتباك؟ كل هذه الملفات نناقشها مع ضيفنا نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار العميد توني أبي سمرة. أهلا وسهلا فيك.
3: مرسي على فرصة مدام ميري.
2: شرفتنا جنرال. يعني خليني أبلش وسط التصعيد الإيراني الأمريكي، سؤالي لك، هل نحن أمام حرب موسعة وشاملة؟
3: أنا حسب ما بشوف الوضع أنه من جهة الأمريكان ما بدون حسم لا عسكري ولا حسم دبلوماسي بالوضع اللي احنا فيه هلأ. الوضع مثل ما هو عم يعني بيتطور، بنشوفه احنا عسكريا على الأرض أكتر، ولكن أنا برأيي بعضه مضبوط من قبل الرئيس الأمريكي يلي ما بده يفوت بخيار عسكري شامل. القوات الولايات المتحدة عندها إمكانية عسكرية تفوت بحرب شاملة وتخلق دمار شامل في إيران. ما عم نحكي عن أسلحة دمار شامل النووي مثلا لا، ولكن بأنواع ذخيرة وحملات جوية تقدر تعطي دمار كتير كبير داخل إيران. اللي ظاهر أنه رئيس ترامب ما بده يفوت بهالمجال، لأنه رئيس ترامب عنده رؤية أبعد من ما هو معلن من سلاح نووي وباليستي وأذرع. رئيس ترامب عم بيشوف دور إيران ومكانة إيران في ظل الشرق الأوسط وانعكاس هالنظام بالشرق الأوسط على النظام العالمي. فإذا رئيس ترامب بده يضرب من جهة وبده يعمل مفاوضات من جهة. أنا برأيي منضلنا نحن بهالوضع هيدا لحد ما توصل إيران تقتنع أنه الحصار العسكري، الحصار البحري خاصة، إلى جانب التأثير العسكري مثل الضرب اللي شفناها امبارح بالليل، يقنع الإيرانيين أنه تنلاقي حل مع الأمريكان. أنا هون بحب ذكرك بشغلي بس، أنه قبل أكتوبر 6 لما حماس عملت عمليتها بغزة بأكتوبر 7، قبل منا كنا عم نحكي عن The Abraham Accord، كنا عم نحكي عن عن شرق أوسط جديد، عم نحكي عن خطوط تجارية باتجاه إسرائيل للشرق الأوسط إلى الهند. هيدا من ناحية النظام العالمي ما بيتلاقى أو بيتنافس مع المبادرة الصينية للبلد أند رود إنيشيتيف اللي جاي باتجاه أورو آسيا. فإذا بهالإطار هذا نحن بدنا نحط الرؤية الأمريكية لما بعد الحرب والدبلوماسية اللي عم نشوفه. من جهة تانية إيران عارفة الوضع اللي هي فيه، عارفة أنه من الناحية العسكرية الكلاسيكية ما فيها تقاتل الأمريكان، عم بتقاتل بما نحن بنسميه asymmetric warfare، حرب غير متماثلة. بيجي الأمريكان يحاسم الوضع ببحر بخليج بهرموز وهيك، ولكن بيكفي يطلع صاروخ واحد وزورة صغير سريع واحد تيقول إيراني لا أنا بعدني هون وموجود. فإذا من الناحية العسكرية الكلاسيكية ما بتقدر إيران تعمل شيء، ولكن عم تعمل اللي حزب الله بيعمله بلبنان، هلا نحكي عنه قدام شوي. بظل هالدور اللي فهمته إيران فيها تخرب الأوضاع، فيها تعمل disruption للنظام عم تحاول تحطه أمريكا. بدها توصل لمحل إيران تقتنع، إن كان من خلال الحصار البحري اللي قلت لك أو من خلال الضربات العسكرية المتتالية، لا تقول للأمريكان طاعوا كيف نلاقي حل. هلا بإيران بتعرف أنت في صراع على السلطة ما بين المتشددين.
2: هذا اللي كان بدي أسألك يا جنرال، يعني عندك الفريق يلي هو بركة أكثر مرونة إذا صح التعبير، يلي هو بيضم كاليباف عرقجة، عندنا كمان يعني الرئيس بوسشوكيان، عندك بالمقابل المتطرفين، في عندنا الحرس الثوري وعندنا أحمد وحيدي. يعني هذا الصراع إلى ماذا سوف يقول وكيف سوف تكون الانعكاسات؟
3: هذا إلى جانب الصراع في صنع القرار داخل إيران، أنا بشوفه يطال الشيء اللي بتسمى النظام العقائدي الديني. اليوم بالنسبة للمتشددين الحفاظ على نظام العقائد الديني أهم من الخسائر اللي ممكن يتكبدوها بهالمسار هيدا، لأنه آية الله يلي هو ممثل المهدي على الأرض، يلي هو عم بيحضر عقيدة عميقة جدا ومتجذرة جدا في ولاية الفقيه، فإذا هذا الدور أساسي ومهم. وهودي نظرتنا للأمور أنه لا، إحنا ما بدنا نعد مثل ما بيقولوا الغرب كم دبابة دمرت وكم باخرة دمرت، ما بدنا نفوت بالبراغماتية عددية، ما بدنا نفوت بعقيدة دينية. وهوني المتشددين أنا برأيي عم بيكون قرار أقوى من قرار المعتدلين يلي مستعدين يفوتوا مفاوضات. بس أنا بشوفها أنه مسألة وقت، لأنه يصلوا لمحل ما بقى فيهم يهدوا، يصلوا نحن بالعلم العسكري بسموها the culminating point، يعني نقطة الذروة، يعني بيوصلوا لمحل أكثر من نقطة الذروة ما بقى فيهم يهدوا الصراع ويهدوا النظام، بيصير في تفاوض واقعي أكثر مع الأمريكان. ولكن بطبيعة الحال هذا رح يقود وقت ورح يأخذ كمان تضحيات وخسائر بإيران وبالخليج خاصة مثل ما احنا عم نشوفه.
2: وكان لافت رد يعني المملكة العربية السعودية، برأيك التوقيت كمان يعني بالدفاع
3: إيران بدها توسع. إيران هلأ شايفة ان اليوم حزب الله وضعه ضيق، هلأ نحكي عنه قدم شوي حزب الله، فإذا كدور لاعب أساس حزب الله على طول هو الدور اللاعب الأساس في الثورة الإيرانية خارج حدود إيران من أيام الثمانينات أول ما بلشت الثورة إلى حين ضعف اللي وقع فيه حزب الله أخيرا. هلأ في عندهم اثنين حلفاء عم بيحركون، إن كان الحوثيين في اليمن وإن كان حشد الشعبي في العراق. هلأ الحوثيين عندهم معطيات وأولويات خاصة لهم، صحيح إن قراب من الإيرانيين وعلى فرد خط مع الإيرانيين وبدهم يشتغلوا مع الإيرانيين، ولكن عندهم حيثيات مش مستعدين يفوتوا بحرب تدميرية مثل اللي صارت معهم لما اجى الامريكاني اصفهم من فتره. فاذا عم بيحسبوا حساباتهم الخاصه، من جهه عم بيعملوا شيء بيزعج السعوديين بالبحر الاحمر، بس من جهه ثانيه قدام هن مستعدين يفوتوا مثل ما فات حماس او مثل ما فات حزب الله بالحرب. انا بتصور هذا له حدود لانه عندهم معطياتهم الخاصه بالداخل. لا بالنسبه للحشد الشعبي هون في نقطتين اساسيتين، اجى رئيس الوزراء بالعراق وطلب من الميليشيات المسلحة تنضوي تحت القوات الشرعية وتحت الدولة وقرار الدولة، في قسم منهم فاتوا ولكن في قسم بعد من الحشد الشعبي ما فات تحت هالرأي هاي. ورئيس وزراء العراقي عطيهم فترة لآخر شهر الجاي بتصور لحتى ينضوا تحت الشمسية العراقية لقوات المسلحة. هاي من جهة. من جهة تانية إيران شايفة إنه إذا صار هالشي هيدا حرمت من الحشد الشعبي في العراق، سقط نظام الأسد، الوضع حزب الله بلبنان دقيق جدا، فإذا عم بتحاول تحافظ على الحشد الشعبي. وهون التصعيد اللي صار باتجاه السعودية وردة فعل السعودية عليه، فإذا إيران بدأت تحاول طالما هي تحت الضغط حصار البحري وتحت ضغط القصف الجوي عم بتحاول توسع الحلقة لحتى تريح حيلها شوي. اليوم الظاهر من خلال الحشد الشعبي والتهديد اللي عم نشوفه من الحشد الشعبي تجاه السعودية والأمريكان وإلى ما هو
2: بهمنا كمان عميد نكون كمان عم نحكي عن دور الدول الأوروبية وحلف الناتو، لا سيما أنه كان لافت كمان التغيير بالنهج.
3: هلا أكيد أوروبا هي أول الخاسرين بالنسبة اللي عم تعمله إيران بمضيق هرمز، عندما بتحد النفط يطلع من هرمز ومشتقات النفط، فإذا عم تحط الوضع الأوروبي بوضع سيء جدا، وخاصة إذا تربطيه بالنسبة لحرب بأوكرانيا روسية وعم بيشتروا من روسية وما عم بيشتروا من روسية. فإذا وضع أوروبا وأمداد أوروبا بالغاز وبالنفط دقيق جدا. هلأ بالأول الأوروبيين ما كانوا في قبلانين يفوتوا مع الأمريكان لأنه اعتبروا أنه هيدا الحرب بلشت من خلال أمريكا وإسرائيل، ولكن اليوم شافوا أنه الموضوع صار مضيق هرمز، وخاصة العمل اللي عملوه الإيرانيين لما ضربوا البخرتين بجنوب قرم مضيق هرمز من جهة سلطنة عمان، هذا شيء اعتبروا أنه لا صفينا بطلنا موضوع حرب ما بين إيران وإسرائيل وأمريكا، صرنا بموضوع إيرانيين عم بيسكروا المضيق هرمز، صاروا الأوروبيين أقرب إلى الأمريكان أنه ياخذوا موقف ممكن مش عسكري ولكن داعم للموقف الأمريكي، خاصة من ناحية الشرعية في قتال إيران وحصار إيران لحتى إيران تفتح مضيق هرمز. هلأ البريطانيين مهم كان موقفهم أخيرا لما سمحوا للطائرات الأمريكية تطلع من عندهم وتقصف بإيران، والدور المحتمل لألهم لتنظيف مضيق هرمز من الألغام إذا كانت موجودة الألغام هناك، ولكن بعد دور أوروبا دور خلفي مش متقدم بقد ما كان رئيس ترامب بحب يشوفه من أول الحرب. هلأ كل ما يطلع موضوع باب المندب والبحر الأحمر،
2: نعم،
3: كل ما أوروبيين يفوتوا بالصراع أكتر وأكتر.
2: نعم. طيب خلينا يعني ننتقل لكل هذه هيك التغييرات والأحداث ونربطها بالانعكاسات على الداخل اللبناني. كيف شايف الصورة؟ لسيما أنه عندنا تصعيد كمان بالجبهة الجنوبية.
3: هون كمان وضعنا دقيق نحن جدا. إذا بتشوفي أنه مع أنه الإسرائيليين عم بيقولوا له نحن عم بيطلعوا طيران من عنا وطيران الاير سبلاي بالاير ريفيولينج احنا عنا، ولكن ايران حذره جدا، لم ترد باي صاروخ باتجاه اسرائيل. هيدا واحد، لانه عارفه عندما تضرب اسرائيل رده الفعل رح تكون بلبنان. واليوم حزب الله وامل مش قادرين بالوضع الداخلي في لبنان والوضع العسكري اللي هن فيه والحروب اللي عايشوها من اكتوبر 8 لليوم، صافت شايفة انه حزب الله بطر هو يلي بيقدر يلعب الدور الرئيس في الاذرع لايران في لبنان، عم بيحاولوا يجنبوه حتى ما يتعرض لخسائر اكثر، خاصة من الضغط السياسي الداخلي بلبنان وحرمان حزب الله وامل من اي شرعية كانت عنده، كان يدعي انه كانت لديه من اللبنانيين اللي كانوا مأيدينه. اليوم شايفين أن هالوضع سيء بالنسبة لحزب الله، عم يحاولوا يجنبوا إسرائيل، هيدا واحد. اثنين، ولكن كمان من جهة تانية نرجع للمتشددين ولدور الدين وآية الله، في عندك ناس كمان متشددين عم بيقولوا لا نحن بدنا نكون فايتين بالمعركة، لأنه معركة هيدي معركة ما ما ما في خاسر ورابح، هن الرابحين لأنه العقيدة تربح. إذا كمان في عندك خط هون متشدد متخوف ولكن متشدد، مش هيك ضربوا الإيلية على
2: صحيح.
3: على علي الطاهر. علي الطاهر هو مركز رئيسي أساسي في قيادة حزب الله لعملياته في كامل جنوب ومقابل الإصبع الجليل، واليوم أي ضرر بيصير بيكون كتير كبير على على على علي الطاهر وامتداده جنوب شمالا على خط القناة باتجاه جرود جزين. فإذا حذر جدا، لأنه إذا ضرب في علي الطاهر صار فيه تمدد إسرائيلي بالعمق أكثر، يعني عم تقطعي ظهره لكل أشكال مقاومة حزب الله وأمل في الجنوب. هون عم بيحسوا بحساب، وكمان في صراع أنا برأيي ما بين القرارين. ومش هيك بتشوف اليوم امبارح طلع الرئيس بري على القصر. هلا مش معناته
2: كسر الجمود برأيك هاي الزيارة؟
3: لا، ولكن هيدا موقف، ليه هيدا موقف يفرجيك انه في طرف من اللي عم بيقرروا على الارض انه مش قادرين هلا نحمل هالخسائر الكبيره اذا اسرائيل جا فاتت بالمعركه للاخر. وهذا ينعكس مش بس على قرار نبيه بري وامل، لانه امل هي عندهم جزء مقاتل مع حزب الله،
2: نعم،
3: عم بيقاتلوا معهم، ولكن هذا يعكس كمان داخل حزب الله في عندك مكون عم بيقولوا عملنا اللي عملناه حقنا اللي بدنا نحققه تنرتد على الداخل، وعندك مكون آخر عم بيقول لا خلينا نفوت بالصراع على الآخر. ولكن الثمن هون عارفين رح يكون كتير كبير بعلي الطاهر يلي هذا الباك بون تبع مقاومتهم في الجنوب. وإذا صار في امتداد إسرائيلي على خط القنن بالعمق أكثر كمان بيكون خطر أكبر وأكبر وأكبر على حزب الله وإمكانية استدامة أي عمل عسكري في منطقة الجنوب في صراع مستقبلي. هلأ هذا مهم جدا بالنسبة لنا نحن، لأنه هذا عم بيصير بنفس الوقت يلي فخامة الرئيس أخذ المبادرة الشجاعة يلي هو ثابت في قراره وفتح خط التفاوض المباشر، حرم حزب الله وأمل وإيران من ورقة كانوا يفرضونها فيها. تخيلوا نحن بعدنا مرهونين بالتفاوض الأمريكي الإيراني وين كنا صرنا.
4: بس فخامة الرئيس أيضا جنرال يعني قال أنه حركة أمل والرئيس بر هو ضمنيا كأنه مع الاتفاق، بس بده يشوف نتائج. وكان لافت كلامه الإجابة كمان مع الرئيس ترامب.
3: هو بيعرف أكثر منا لأنه هو بيقعد مع دولة الرئيس وعنده معطيات نحن أنا وياكي معنا إياها، نحن عنا ثقة باللي عم بيقوله. ولكن ظاهر الأمور اللي شايفينه لحد هلأ أنه امبارح حزب الله أرسل رسالة لآيات الله وآيات الله جوابهم عم بيبيعوه، فإذا هودي عم بيبيعوه هداك عم بأيد البيعة وعم بيدعمون. والرئيس بري هو الجهة الثانية للكوين تبع حزب الله. حزب الله هو القوة العسكرية وميليشيا أمل المسلحة جزء منه، ومن الجهة الثانية من يؤمن الدعم، من يؤمن المال، من يؤمن الدبلوماسية، من يؤمن السيادة السياسة، من يؤمن الغطاء لحزب الله هو رئيس بري. مشان هيك اليوم نحن ما بنفصل بين اثنين، لأنه حزب الله مش بس هو بندقية عم بتقاتل أو صاروخ عم بيقاتل أو طيارة مسيرة عم بتقاتل، هو جهاد البناء، هو البنك تبعهم شو اسمه القرض الحسن، هو سرقة مصريات الدولة من اللي بيدفعوا مصاري تاكس وضرائب وكل عم بيسرقون باتجاه الجنوب من خلال وزارة المالية. فإذا هالآلية يلي بتأمن دعم سلاح حزب الله ومدارس حزب الله ونشاط حزب الله الاجتماعي، هذا كله متكامل، ما فيك تقاتل بدون لوجستية، وهذه اللوجستية اللي بيأمنها السياسية واللوجستية والأمنية والغطاء الدبلوماسي هو الرئيس بري. إذا هذا جهاز واحد لا يتجزأ، حتى لو الرئيس بري اليوم عم بيحاول يميز حاله، ولكن حتى الرئيس بري امبارح عم بيقول انه ما صار شيء، طلع الرئيس وعمل مفاوضات بأمريكا وبعد ما شفنا شيء هالأرضي فرجونا شيء، كسروا لنا عينه وفرجينا شيء.
4: أنا كان بدي أسألك عميد، يعني كانت كتير زيارة إيجابية وحكينا ناجحة إذا بدنا كمان نقول من حيث الشكل، بس قطع أيام من حيث المضمون، ماذا حققت هذه الزيارة؟
3: أنا مؤيد لهالخطوة، مش بس للخطوة، مؤيد لأنه فخامة الرئيس صارم في موقفه، ما في تراجع، نحن لقدام ومسألة وقت. هون أنا بس أنا بشوف بقرأ أنه أول شيء اللي قدر عمله فخامة الرئيس هي أنه سلاح حزب الله من سنة 1900 أوائل الثمانينات لليوم، السلاح والحرب هن بالأساس لازم يكونوا وسيلة لتحقيق غاية سياسية أو هدف معين، ولكن حزب الله حول السلاح والحرب من وسيلة إلى غاية بحد ذاتها. صار غاية حزب الله هي استمرار الحرب حتى يستمر السلاح. فخامة الرئيس بزيارته لأمريكا والوفد المفاوض قبل منه عندما مضي مع الإسرائيلية والأمريكان سحب ورقة العذر يلي عم بيستعمله على طول حزب الله أنه أنا عم بحارب إسرائيل. بموقفه السياسي وخطوته القوية حرم حزب الله من هالموضوع هذا، وعم بيصير أكتر وأكتر اليوم سلاح حزب الله عم بيتحول من غاية صارت وسيلة، وعندما بتصير وسيلة محد ذاتها بيضعف دورة. هذا أنا برأيي الشيء الإيجابي الأكبر لحققه فخامة الرئيس والوفد المفاوض قبله. هلأ صحيح لأنه على الأرض عندك إسرائيل يلي إيران عم تحاول تتجنبها لحد هلأ، ولكن إسرائيل لم غير مقتنعة إسرائيل أنه الدولة اللبنانية فيها تفرض سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، يعني ما يكون في سلاح خارج إطار الدولة. لما أنا هون أنا حذر بهالكلمة لأنه عندك سلاح حماس، عندك سلاح حزب الله، وعندك سلاح الفلسطينيين.
4: نعم.
3: فإذن وعندك 1.5 مليون سوري مهجر هودي.
4: وشفنا خليني بس هيك عفوا بس هلأ حادثة كمان بئر العبد
3: كمان.
4: وشفنا ما ضبط. طيب نحن أوكي كان في قرارات كتير حلوة وشجاعة من قبل الدولة. نعم. وضمنا بيروت منزوعة السلاح. نعم. ما عم نشوف ترجمة لهذه.
3: هلأ أنا بدي إجي على النقطة بزيلة أنا بشترك، ولكن قبل ما نصلى فإذا نحن اليوم إسرائيل مقتنعة أنه الدولة اللبنانية لا تستطيع فرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزع السلاح من كافة هالفصائل المسلحة أمل وحزب الله، ولكن الفلسطينية والسوريين المهجرين الموجودين عندنا بلبنان. ليش مش مقتنعين؟ لأنه التجربة من من من أيام زمان، أيام ياسر عرفات لليوم، الدولة اللبنانية ما قدرت حملية الحكم.
4: نعم.
3: مش هناك إسرائيل متخوفة، مش هناك إسرائيل حذرة جدا في توسيع بقع التجربة. ولكن أنا برأيي حسب ما أنا بشوفه أنه الضغط الأمريكي على إسرائيل رح يعطي فرصة أكثر للرئيس وللجيش أنه ينتشر من بقعة إلى بقعة إلى بقعة. هلأ نحن هون في عنا تصور جريء أكثر، ولكن نحن منا بالسلطة. يعني أنا زبت إليلي أنا بقول لك هلأ دغري ما بنطر بس إسرائيل تعطيني منطقة قدر أنا فوت عليها، أنا فوت على منطقة على كامل جنوب الليطاني يلي حد الخط الأصفر، يعني ما بين الجنوب الليطاني والخط الأصفر أنا هاي المنطقة بنضفها على الآخر، بسيطر عليها على الآخر. حزب الله من جهة عم بقول أوكي أنا ما عندي منع بهالشيء، من جهة تانية عندما الدولة بتعمل هالشيء وعندهم هالإمكانية، يعني بفوتوا على كل خندق على كل متريس على كل بلدة، بفتشوا وين السلاح، بيمنعوا البيئة الحاضنة من تعطي غطاء لمقاتلين حزب الله من العودة، هيدا بتبني كريديبيليتي للجيش وللدولة. هلا هي بدها وقت، وأنا مقتنع إنه شوي وشوي مع الضغط الأمريكي إذا ما زهق منا الرئيس ترامب يمشي الحال.
4: الجيش قادر.
3: الجيش قادر 100%. أنا مقتنع.
4: غير لوجستيا منه بحاجة لغطاء سياسي بعد أقل.
3: هلا بده الغطاء السياسي عطوه الدولة وعطاه رئيس الجمهورية عطاه الغطاء السياسي، يمكن ناقص غطاء قضائي.
4: نعم.
3: بقانون الدفاع في عندك فقرة الرابعة أو الخامسة واضحة، ولكن هون بده قرار من مجلس الوزراء تيعمل منطقة عسكرية. نعم. أو تيعمل أو قضاء يجي يقول معك إذن تام لتقدر تفوت على البيوت وتفتش وتتأكد إنه ما في سلاح وما في مخازن، لأنه لسوء الحظ حزب الله إذا قلنا إيه وإذا قلنا حباني هون ما حباني هون استعمل البيئة الحاضنة تخبي حير وراها من زخائر إلى تموين إلى مراكز قتالية وإلى ما هناك. فإذن مش هناك إسرائيلية حذرين جدا، بس أنا معول على نقطة ونقطة بنمشي فيها باتجاه. ولكن أنا عم تسأليني رأيي من بعد هاللي صار هيدا هيك مثلا مثل امبارح راس النبع والخلية.
4: نعم.
3: وهيدا انا باكد لك في ملايين الخلايا هيك، هيدي خليه انفضحت.
4: نعم.
3: تخيلي كم في خليه مش مفضوحه. فاذا نحن اليوم من عم نشدد على نحن بحاجه نغير النظام كله سوا بلبنان، ونحن بنطمح الى تغيير النظام باتجاه نظام فيدرالي، ولكن هذا رح ياخذ وقت. رغم ما انه
4: في ناس بشوفه تاخر هالطرح، في ناس بشوفه انه الفيدرالية تاخر طرحها
3: تاخرت. وهذا انا يعني حزب الله انا مش عارف حزب الله وامل مش عارف ليش مش ماشيين، مع انه هيدا افضل حل لهم، ولكن خلي هالموضوع على جنب، هيدي الرؤيه تبعنا البعيده. ولكن فيك تعمل خطوتين ثلاثه اربعه بتخليك تمشي باتجاه معين. يعني انت رايحه من بيروت على جوني، ما فيك تطيري من بيروت تغطي بجوني تعملي ترانسفورميشن لجسمك، بدك تطلع بالسياره وتمشي 10-15 كيلومتر 20 كيلومتر 30 كيلومتر. اليوم انا برايي اول خطوه هي مسك الحدود اللبنانيه مع سوريا بشكل صارم. وهذا نحن عندنا تصور كيف هالشيء ممكن يكون. الجيش عم يعمل عمل جبار ولكنه غير كافي، والعلامه المهربين بيهربوا سلاح وذخيره ومقاتلين وكابتاغون ومصاري، واللي بيهرب وهودي انتبه اللي بيهرب بيهرب لأعدائه، مش معناته انه هودي مع حزب الله او ضد حزب الله بيهربوا ولا ما بيهربوا اكوردنجلي، لا.
4: نعم.
3: المهرب بيهرب اللي بيدفع له مصاري. فاذا لازم الدولة اللبنانية تمسك الحدود بشكل صارم، تسكرها نهائيا، هيدا واحد. اثنين، مش نهائيا يعني بنسب عالية 90 و95%. عندك الخطة الثانية هي انه الجيش والقوات المسلحة لازم يعيد النظر بالقوة البشرية اللي فيها. نحن اليوم المسيحية والدروز 1% من الوحدات المقاتلة. ما بيصير نبقى هيك، بدنا نشوف بأي طريقة نشجع نرجع نخلق وحدات محلية إقليمية تقدر تجيب عليها بأول مرحلة عسكر قديم عسكر بالاحتياط لحتى ترجع تخلق نوع من من من ديموغرافية مقبولة في القوات المسلحة بتعطي هيدي فلكسبيليتي وإمكانيات عملانية نعم. أكثر بكتير. النقطة الثالثة هي تسكير خزانة السرقة للمال تبعنا يلي عم بيكبوه بحزب الله وبجنة.
4: كيف يتم ذلك؟
3: هذا في ولو في أنا ما خبير.
4: بس كيف أنت أكيد استنادا لخبرتك عميد يمكن ضبط هذا الأمر فعليا وهيك خليني أقول أنا من كل النوافذ.
3: في أنا كنت بحضر دائما محاضرات مع خبراء في على وزير المالية أول شيء ينحط مراقبة ومساءلة. إن اليوم أنا خليني حدا يسأله يقول له قديش صرت صارف أنت بدون قرار استثناء قرارك وتوقيعك على ملايين الدولارات أنت اللي ما حدا بيعرف قديش في مجلس النواب يسأله في عندك إمكانية تسأل الحكومة هذا
4: نعم.
3: واحد اثنين في شكاوى تطلع من من من أشخاص مثلي ومثلك يتشكوا على إنه شو عم بيصير وين هالمصاري عم بتروح في البلديات تحاسب إنه وين مصرياتنا ما احنا بدنا نزفت طرقاتنا ما انت عم تعمل حادث بالسياره بتكسر سيارتي كون ولا سمح الله 100 مره حدا بيعمل حادث وبيكون في حادث كبير لانه طرقاتنا مش مينتيند لانه الاشارات السير رايحه لانه الاسعافات مفقوده لانه الطبابه منا مجانيه لانه التعليم واقف كل هالامور هي عم بيسرقوا لي مصرياتك مصرياتي. فاذا وزاره الماليه هي النقطه الثالثه. والنقطه الرابعه هي سلاح فلسطيني خلصنا
4: نعم.
3: مثل عم بتقول امبارح براس النبع انا باكد لك انه بالمخيمات الفلسطينيه في ميات من الخلايا النائمه ان كان لداعش وان كان لغير داعش هودي بالمصاري بيحركون مجرمين وين ما كان بيروحوا. انا برايي هالخطوات الاربعه اذا تتخيلي معي انت اليوم فخامه الرئيس بقراره الجامد والصارم باتجاه المفاوضات ما في عوده الى الوراء تجي المؤسسات الدوله تعمل هالخطبة 1 2 3 4 تعمل بولدوناج بتكبر ساعتها عامل الثقة الإسرائيلية بيشوفه بقول لا جيش جدي والدولة جدية فإذا بيتفاعلوا معه أكتر. الأمريكي كمان بيشوفه جدي أكتر بيتفاعل معه أكتر وكمان إيران بتشوفه لا خي الدولة عم تبني حالها ليش حتى ضلني أنا معادي للدولة خليني لاقي حل مع الدولة. فإذا عامل هالثقة هذا يبنى من خلال خطوة خطوة ودرجة درجة تنوصل ل للغاية يلي احنا منشوفه انه فخامة الرئيس يدعي لمؤتمر وطني يخلق يطلع منه عقد اجتماعي جديد منأكد نحن كأربع طوائف كل واحدة اليوم على سوء الحظ عندها سرديتها هالطوائف الأربع بتقعد بتقول نحن بدنا نعيش سوا بتقعد نفتش على هالنظام يلي بيحمي هالعقد الاجتماعي ونقدر نعيش سوا. وأنا برأيي الفيدرالية هي أنسب شيء لأنه على مستوى حوكمه هي في المراقبه في ترانسبيرنسي في الاستثمار بالامور اللي انا وياكي بحاجه لها بالضيعه بالبيت المدرسي وفي عندك الامن الاقليمي ضمن اطار امن اتحادي فيدرالي. فاذا كل هالحسنات تبعها هيدي نقدر نحن نرجع نخلق لبنان على الصوره يلي انا وياكي مستحق نشوفها مش بس انا وياكي كل الطوائف بتستحق اشوفها. وخاصه هون انا بدي اقول شغلي انه اليوم بنظام المركز الفاسد اللي عندنا اياه مثلا شو دور الدروس طيب بيصير مكون اساسي من دروس من جبل لبنان ما لهم دور حاسم في النظام المركزي يلي مسيطرين عليه ساعه ياسر عرفات بيسيطر عليه ساعه بشار الاسد وحافظ الاسد ساعه ايران لا بدنا نطلع من هالجوره يلي عم نحفر فيها وبعدنا عم نحفر ننزل نطلع كل مكون لبناني يكون عنده إمكانية يحقق غاياته كل مكون لبناني يحس حاله عم بيشارك. المشاركة شيء أساسي. اليوم أنا وياك إذا نحن عايشين ببيت واحد إذا أنت بتاخذي كل القرارات أنا ما إلي دور ما فينا نعيش بده يكون في مشاركة. فإذا اليوم المشاركة بتصير على صعيد الوطن كل المكونات الأربع بتعيش ما هي بدها بتحقق غاياتها بتحقق أمنها بتحقق أهدافها الثقافية والسردية كلها.
4: بس هالمشاركة عميد تنكون واقعيين أكيد مع احترام كامل لرأيك بس يكون عندك أنت طرف هو يتبع يعني عنده عقيدة عنده إيديولوجيا وعم تحكي حضرتك بالبراغماتية وبالمسار الدبلوماسي وهذا النهج أكيد للدولة الشرعية، كيف يمكن الموازنة كمان؟
3: هون نقطتين كثير مهمين. أول شيء تتوازن القوى. أنا دبلوماسي وبفهم بالسياسة شوي،
4: نعم،
3: وبحب فاوض، ولكن أنا مني ما أنا أؤمن بميزان القوى،
4: نعم،
3: والبراغماتية. تتقدر تقعد مع حزب الله وأمل اليوم، بدك تخلق ميزان قوى جديد. تتخلق ميزان قوى جديد لازم نحن المكون المسيحي، المكون السني المعارض، المكون الشيعي المعارض، لأنه نحن منغلط إذا مفكرين أنه كل الشيعة حزب الله وأمل، لا، في مكون كتير كبير نحن على تواصل معهم،
4: نعم،
3: والمكون الدرزي كمان المعارض. إذا نحن اجتمعنا ميزان قوى حكما لصلحنا مش لقله، هيدا واحد. ولكن نحن بدنا نخلق ميزان قوى جديد، ولكن أكيد اليوم عندما بيكون في عندك مكون لبناني عم بيجي يعطي بيعة، امبارح عملها مقاتلي حزب الله وأمين عام حزب الله أمين قاسم باسم الكل، بعت ليها لولاد الفقيه، فإذا جماعة ما بدهم لبنان، ما هن عاملين الميليشيا تبعهم، وزارة المالية تبعهم، المدارس تبعهم، عاملين فيدراليتهم، بدهم الفيدرالية وبدهم بنفس الوقت يمصوا دم الباقيين. لا، رح يوصل لمحل هن رح يعرفوا انه نحن عم نقول لهم لا، نحن وقفوا بوجهن، هيدي واحد. اثنين، بدهم يعرفوا انه مصلحتهم مش بولاية فقيه بعيد عنهم اميال ووكيل والاف الكيلومترات، يهن اذا بدهم هالشيء هيدا عم ياخذوا وطن على التقسيم. نحن لا نتمنى التقسيم، نتمنى الفيدرالية، لانه هي بتردهم لحضن الوطن. ولكن ما في شك نحن امام معضلة، ومعضلة اساسية، مش هيك بدنا ناخذ وقتنا، ولكن بدنا نكون حتى لو اخذنا وقتنا، الرؤية باتجاه الفيدرالية تكون ثابتة، بنمشي خطوة خطوة صح. كمان نحن بدنا نقوي حالنا بالداخل المسيحي حتى نقدر نتفاوض مع الآخر، والمسيحي يتواصل مع الدرزي، خاصة الدرزي بالجبل.
4: أنت تشدد على ذلك.
3: والمكون السني اللي معارض، والمكون الشيعي يلي كمان نحن نعول عليه المعارض. وإن شاء الله أنه أنا مؤمن أنه نحن ماشيين بهالخط، وأنا مؤمن أنه هالخط رح ينجح.
4: بس قد ايه رح يكون هيك محفوف بالعقبات؟
3: لسوء الحظ، يعني انه انا اليوم ما بدي اعطي هالمثل، بس اذا عندك انت بالبيت شخص عم بيطلع مشكلجي وعم بيتزعرن وعم بيكسر، محتاره انت شو بتعمل؟ ما هيدا بنتيجه ابنك، ما فيك تقتليه لانه هيدا ابنك، وما فيك تتركيه ينزح حياه الباقيين.
4: نعم،
3: بده يفهم حزب الله وامل، وانا به بري كمان، انه الخط اللي ماشيين فيه هو خط خطا. في عندهم دوله، في عندهم رئيس جمهورية، في عندهم حكومة وهن أعضاء فيها، بدهم يجوا تحت هالرأي هاي. إذا قالوا لا، الأحزاب بدها توقف بوجهن، إذا لا، الشعب يوقف بوجهن. أنا بعرف كتير شيعة زملاء لقالي وأصحاب لقالي، أنا بأكد لك أنه في قسم كتير كبير وأكتر وأكتر وأكتر عم بيجوا بيقولوا لا، نحن ما بدنا ولاية الفقيه، أنا ما بدي أمشي جندي بولاية الفقيه حتى حرر غزة. تاخذ وقت لسوء الحظ، وفي معاناة. نحن ما عم نمشي مثل بقولوا it's not a walk in the park، منا شغلة سهلة، بس نحن بدنا نضلنا focused، بدنا نفوكس على انه الرئيس يضل ثابت باتجاهه، بدنا نفوكس على الوحدة بالداخل، بدنا نفوكس على نمشي خطوة خطوة خطوة، معالم على الطريق، مش مثل سيد قطب، ولكن نحط معالم على الطريق من معلم الى اخر تنوصل مثل كان يقول زياد الرحباني من عمود كهرباء لعمود كهرباء بصير بس لا، نحن عم نطلع إيجابيا، نعم، مش سلبيا.
4: حكيت على الوحدة وقد أساسية جنرال، عندك تخوف من اعتبارات وتداعيات أمنية في هذه المرحلة الدقيقة؟
3: ما في شك، لأنه اليوم حزب الله مثل ما حكينا أنه اليوم بوضع منو قادر يعمل عمل عسكري، رغم ما أنه مبارح نايب من عنده عم بيهددنا بست شباط تاني، وهيدي بفتكر لازم هو مثل مرة واحد منه قال خليه فخيمة رئيس قومي غسل وجهه، لا، أنا بقول له، بقال له عم يحكي عن ست شباط، غسل وجهك إذا بتريد، لأنه مش ماشي الحال بينك وبين ست شباط، لأنه هن اليوم في وضع، أنا دائما مركز على الكلمة اللي هن استعملوها، هن أوهن من بيت العنكبوت، هن فيهم يعملوا حرب جرية، فيهم يعملوا كمين على إسرائيل، ولكن ما فيهم يقاتلوا عسكريا. إذا فكره هو بده يعمل ست شباط ويطب يحتل مناطق بعيد كتير، ما بيقدر يقتحم، بيقدر يعمل خلل، ولكن الشعب سوف يتصدى،
4: الظروف تختلف،
3: ما في يحتل.
4: نعم. فإذا
3: أنا هون اللي بقول له اللي بخاف منه مش بخاف منه اللي متخوف منه أنا ما بخاف بس أنا متخوف منه إنه حزب الله تكبر براسه إنه أنا مش قادر أعمل عمل عسكري سوف ألجأ إلى ما لجأت إليه من بعد ثورة الأرز ما بعد ثورة الأرز
4: صار يحطوا يعني.
3: صار يحط قبل الاغتيال صار يحطوا متفجرات صغيرة بمحل ما تأذي
4: نعم.
3: حطوا 4-5 كيلو بشارع بحي صغير ليش لأنه تخلق بانيك بتفرج إنه الدولة مش قادر تمسك الأمن فإذا حزب الله قد يلجأ إلى بعض العمليات الإجرامية حتى شو ليفرج إنه الدولة اللبنانية مش قادرة تضبط الأمن إذا الدولة اللبنانية حتى بهالوضع هيدا فإذا هون بنرجع للسؤال إنه إذا أنتم مش قادرين تمسكوا الأمن وتكمشوا الحرامي اللي عم يسرق جدين الستات والموتوسيكلات اللي عم يسرقوا البيوت فإذا إذا صرنا هيك هذا أنا متخوف إنه يعمل هالشيء هيدا واحد اثنين إلى لاغتيالات أكيد هيدا هون ولكن عندما بيعمل عملية اغتيال باغتيال الحريري قدر تخبى وراء إصبعه وفي عالم اليوم صدق أنه مش هو اللي قاتل الحريري رغم أنا مقتنع أنه هو اللي قاتله هو وسوريا وإيران النظام الأسد وإيران ولكن اليوم ما وقف فيه بارافان يتخبى وراء إذا عمل اغتيال لأحد المسؤولين واضح من هو اللي قتله لقمان سليم واضح من قتله في يرجع لعمليات داخل الصف الشيعي المعارض داخل الصف السني المعارض وأكيد داخل الصف المسيحي المعارض مع درزي أنا بتصور ما في يلعب لأنه غير مكون عن بقية المكونات نعم. اللي بعده وليد جملاط موجود بمكان ما بده يزعله لوليد جملاط هلأ هذا تخوف بس تمنه على حزب الله غالي جدا وبيقصر المسافة عم تحكي عنه احنا عم نقول هذا مسار طويل
4: نعم.
3: ولكن إذا فات بهالخط المسار يسرع أكثر وأكثر بس أنا بحب ركز كمان أنه الموضوع منه فقط سلاح حزب الله وأمل ولكن أيضا سلاح الفلسطيني وسلاح الخلايا النائمة يلي موجودة يلي كمان ممكن تلعب هي بالمياه العكرة معقول حدا منهم يجي يرجع لعملية هي فتهم حزب الله فيها ونفوت بصراع تاني الموضوع دقيق جدا وبيتطلب وعي من الجميع وخاصة من حزب الله وأمل وأنا بقول لهم أنه ما عندكم مخرج بالآخر لأن الفيدرالية حكما بدها تجي إذا مش اليوم بكرة فيدرالية بتوحد الاتحاد فيدرالي على 10452 وأنا بقول له لحزب الله واللي فيه عنده وعي وطني براسه مش عقائد ديني أعمى باتجاه ولاد الفقيه وعاو على حولكم وعرفوا أنه الحل الوحيد هو في العودة إلى الوطن في الحوار لبناء عقد اجتماعي جديد كل واحد منا يعيش له بده
4: نعم.
3: هو بده يعطل نهار الجمعة وبده مدارس المهدي صحتين على قلبه هو بيعيش عنده أنا بيعيش عندي بس أنا بستعمل مصرياتي لإلي عندي وهو بيستعمل مصرياته إلي عنده أنا مدارسي مثل ما أنا بدي وهو مدارسه مثل هو بده تحت شمسية فيدرالية اتحادية
4: خليني روح معك جنرال للمفاوضات يلي رح تصير الأسبوع المقبل في روما وتوقيتها مهم لأنه هي جاية كمان بعد القمة قمة ترامب عون برأيك شو رح تحمل؟
3: هو أنا بتمنى انه تكون ناجحه بتمنى انه الجيش اللبناني وضعه دقيق جدا لانه الجيش من جهه بنفذ على الارض من جهه ما بده ياخذ طرف يبين وهو كانه ضد فئه لبنانيه هلا انا بتفهم هالشيء هيدا ولكن بده يكون في ترجمه لقرار فخامه الرئيس السياسي بده يترجم من خلال الجيش تكتيكيا على الارض والمفاوضات بروما أنا بشوفها فرصة لحتى الجيش اللبناني يقدر يحط ورقه على الطاولة ليحط إطار مع الإسرائيلي حول كيفية التحقق من تنفيذ الجيش اللبناني لما هو مطلوب منه لأنه المطلوب من الجيش هو يفوت على المنطقة ينظفها بس كمان يضبط عودة الأهل ويمنع بيئة حاضنة تفوت مقاتلين لحزب الله فإذا مش إنه مرة عملناها وخلاص لا هذا تكون عمل متواصل وهون إن شاء الله يقدر الجيش اللبناني وضباطه يعني هني بموقف صعب إنه يقدروا يقنعوا الإسرائيلي والأمريكي بالخطوات الجبارة اللي فيهم يعملوها على الأرض وإن شاء الله يتجاوب معهم الإسرائيلي بإعطاء فرص أكتر وأنا هون برجع بردك لنقطة قلتها بالأول إنه مش لازم ينطر الجيش اللبناني فقط إنه ينسحب من هالنقطة وهالنقطة لازم كمان الجيش يكون عنده مبادرة إنه هي هالمنطقة ما بين الخط الأصفر ونهر الليطاني خلينا ننظفه نخلص منه بقى. هلا اكيد في صعوبه، ما عم اقول انه هيني، واكيد في صعوبه وفي كمان وضع دقيق انه كيف الاسرائيلي بعده بالشريط الاصفر نحن عم ننظف من جهتنا، ولكن في خيارات. اذا ما في حوف خيمه الرئيس اخذ خياره وترك ورفض الخطوة الباكستانية واللي فوتتنا كان بمتاهات ما لها طعمة، مثل ما أخذ خيار استراتيجي سياسي الرئيس بده يكون في خيار تكتيكي على الأرض. إحنا ما بنقبل ولا بشكل من الأشكال يكون في أي قوة مسلحة خارج إطار الجيش. إن شاء الله يكون هذا موقف، والله يقوي الجيش بمفاوضاته بكرة وعلى الأرض.
4: كمان منعيد كل كمان الجيش من عناصر من ضباط من قياديين، لأن احنا أيضا هيك على مشارف كمان، بس بدها تنعرض الحلقة حيكون تزامنا مع عيد الجيش اللبناني.
3: يعني الجيش أنا بقلبي، الجيش أخذ حياتنا.
4: نعم.
3: بكل خيار، وأخذ رفاقنا. بس كمان الجيش منو جيش شعب مقاومة مثل ما عملوا فينا السوريين، لا، الجيش هو لحاله، الجيش هو اللي بيحمل السلاح وهو اللي بيفرض إرادته على الأرض. وهذا نحن نتأمل نطلع من هالسم اللي فوتوه بصفوفنا جيش وشعب مقاوم، نخلص منه once and for all بيقولوا، ويرجع الجيش وحده رايتنا، ونحن حياتنا للجيش مبارح واليوم وبكرة.
4: أكيد. بدي أختم معك عميد على مشارف الذكرى الأليمة، ذكرى 4 آب. شفنا أنه تم العثور على 4000 كيلوغرام من نترات الأمونيوم بالجنوب.
3: هيدا أنا دقيق كتير لألي، لأنه أنا عندي بعض المعطيات يلي دبلوماسيين أجانب إجوا على الدولة اللبنانية وأنذروا كافة مسؤوليننا على أعلى المستويات عن الخطر المحدق في مطار بيروت، النيترات الأمونيوم الموجود تحت، ولا ما حدا أخذه جديا، ولكن ملا كيرسي مبارح كمانتها. وتخيلي معي قد في، يعني نحن بالجيش كنا لحتى تجيبي ذخيرة أنت تطلعيها من المخزن بدون يمضي عليها 100 واحد تتخرطي طلع خرطوشة من المخزن، تفتيش علينا يجي كيف بده يكون المخزن محطوط بشكل يقدر يحمي ويحفظ الذخائر. اليوم هذا سوء الحظ بهالتفشي الهائل للسلاح والمتفجرات دون ضابط، لكن لما فاتوا العسكر على الجيش بالجنوب وطلع فيهم انفجاري حرام وقتلوا بالخندق بالمخزن، هلا هذا يمكن يكون مقصود، ولكن انا هون بدي اقوله انه اليوم عندما تحط سلاح عند مجموعه لا تتبع دوله نظاميه وقوة نظامية بيصير في عندك هالشيء هذا. والخلايا برجع بأكد لك، الخلايا أخطر وأخطر وأخطر، ولبنان حدودنا مفتوحة. إذا بتروحي هلأ بتمر اليوم 1000 سوري يقطع الطريق من الشمال من الشرق إلى باتجاه لبنان، ما حدا بيقول لك وينك، والله أعلم هودو شو حاملين، هودو بيحملوا متفجرات، بيحملوا دولارات، وبيحملوا سلاح، وبفوتوا معهم وقتلين. نحن لسوء الحظ تركينهم. هذا قرار دولي، الرئيس أخذ القرار السياسي، بيبقى المؤسسات الداخلية. طيب أنا بدي أسألك سؤال، ليه ما في حاجز على مدخل كل مخيم فلسطيني؟ هلأ أخذ قرار الجيش بمخيم من يومين ثلاثة، نعم. سكر الطرقات، ليه هلأ؟ فإذا اليوم وزارة الداخلية، طيب تمشي هلأ من هون لبيروت، خبريني كم بوليس سير بتشوفيه واقف على إشارة السير طبعا نقول تيضبط المتفجرات، ما بيصير نبقى هيك. فإذا بدك المؤسسات والدولة بدها تواكب القرار الاستراتيجي السياسي بجدية وبفعالية أكثر تكتيكية على الأرض، ضمنا ضبط هالمتفجرات والتهريب يلي مفتوح. شو بدي أقول لك يعني، هودي بس متخيلي أنت شو كان في سلاح نظام الأسد،
4: نعم.
3: صار عنا بلبنان
4: للأسف، هيدا هو الواقع. كلنا أمل يعني كمان بهالمرحلة المقبلة نكون هيك عم نشوف تغيير بهالنهج يعني الفعلي. بدي أشكرك أنا لكل هذه الإضاءات الشاملة، دغري قطع الوقت يعني جنرال، بعدين في بركي كتير نقاط، بس شرفتنا بوجودك وبكل هذه الإضاءات الشاملة.
3: شرف لي مدام ميري، thank you so much. شكرا.
2: نشكر أيضا المشاهدين والمستمعين. يتجدد لقائنا الأسبوع المقبل دائما ببرنامج تحت الضوء عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في.
1: تحت الضوء مع ميري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

81 سنة والجيش بعته وعد الشرف وعده يبقى لأهله درع ودمه في دارته. كلكن إلكن حصة فينا، انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو، يعني الوطن للوطن.

0: خاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: فأرة فأرة من تراثنا، عرق امتلت بلدي أصيل.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: في عيد الجيش تجديد للعهد، ثقة داخلية ودعم دولي.
2: راديو رما من صوت كل لبنان، مع التحيات زينة عبود جرجس وبودي كنعان، إخراج وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: 81 سنة والجيش بعده وعد الشرف وعده. يبقى لأهله درع ودم وفي دارته. كلكن إلكن حصة فينا.
2: نتمنى على جيشنا يتضامنوا مع بعضهم من كل الطوائف.
3: الجيش هو الوحيد اللي حامي البطل.
4: هن ضمانتنا وضمانة كل البلد.
5: إن شاء الله بينعاد عليهم بالصحة والعافية. هن حامين البلد وتاج راسنا.
6: حيثية الجيش أساسية أن يكون زراع أمنية للدولة اللبنانية الشرعية. الجيش هو أداة تنفيذية في يد القرار السياسي اللي هو بيدير الدولة.
7: أيضا في عناوين راديو رماء: الرئيس عون لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة ولا حماية للبنان إلا بجيشه. سلام لا سيادة ولا استقرار لوطننا إلا بانتشار جيشنا في كل لبنان. جرعة دعم أمريكية وفرنسية للدولة وللجيش. استعدوا، موجة الحر تبلغ ذروتها في اليومين المقبلين. واشنطن تستعد لتوسيع الحرب وضرب البنية التحتية النووية في إيران.
0: وفي راديو رما أيضا: الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بن شليلة.
8: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحا على صوت كل لبنان. خبر مريم.
9: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
10: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04 727

0: 726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. في عيده 81 يقف الجيش اللبناني أمام امتحان السيادة وسط أمال كبرى معقودة على دوره بالضرب بيد من حديد لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية عن طريق حصرية السلاح وإعادة قرار الحرب والسلم إلى الشرعية. أمال تنتظر دعما دوليا موعودا بالتدريب والتجهيز لتمكين المؤسسة العسكرية الوطنية من التصدي للتحديات الكبرى في لحظة مفصلية من تاريخ لبنان تتوازى مع استكمال المسار التفاوضي في محطة مرتقبة الثلاثاء المقبل، مسار لم يكتمل بين واشنطن وطهران اللتين تستعدان لجولة تصعيدية جديدة تنعكس استنفارا على مستوى المنطقة برمتها. ماذا الآن في تفاصيل النشرة؟
1: مهنئا الجيش في عيده، شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على ألا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين، مؤكدا أن الجيش وحده هو من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وأضاف هذا ما نعمل عليه بثبات وأصرار خطوة خطوة حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد. الرئيس عون أشار إلى أن التفاف اللبنانيين حول الجيش ليس ترفا بل ضرورة وجودية، وكل تشكيك بمؤسسة الجيش أو محاولة لعزلها عن حاضنتها الشعبية يضعف الدولة كلها ويهدد ما تبقى من مقومات الاستقرار. وإذ أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشار الجيش على كامل الحدود الجنوبية وبسط سلطة الدولة حصريا، دعا رئيس الجمهورية اللبنانيين إلى اعتبار الجيش خطا أحمر فوق كل خلاف سياسي أو حزبي.
0: رئيس الحكومة نواف سلام كتب عبر منصة إكس: جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد، وجدد اعتزازه بالجيش الوطني الذي يبقى العنوان الأول لاستقلال لبنان، مشددا على ألا استعادة لسيادتنا ولا استقرار لوطننا وأمن لأبنائنا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا وببسطها سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة. وأكد سلام أن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه من أجل الدفاع عن لبنان وحماية شعبه.
1: عقد قائد الجيش رودولف هيكل لقاء في اليرزي مع وزير الدفاع ميشيل منسا الذي قدم التهاني لمناسبة عيد الجيش، وأشاد بجهود المؤسسة العسكرية وتضحيات عناصرها في سبيل الوطن. منسا الذي وضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء ضباط الجيش في الكلية الحربية أشار إلى أن لبنان يواجه محنة شديدة وأن جيشه يخوض امتحان السيادة ومعمودية الكرامة وحصرية البندقية الشرعية.
0: ولمناسبة عيد الجيش أيضا أكدت القوات اليونيفيل التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان. في غضون ذلك هنأت السفارة الأمريكية في بيروت الجيش في عيده، وأشارت لأنها تقدر تفاني الجيش في حماية سيادة لبنان وأمنه وتأمل أن يواصل بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أمل أيضا في أن يواصل الجيش اللبناني بسط سلطة الدولة على الأراضي، مؤكدا أن واشنطن ملتزمة بنجاح الإطار الثلاثي. بدورها أكدت السفارة الفرنسية في بيروت أنها ستواصل دعم الجيش اللبناني وتعزيز دوره، مشيرة إلى أن بناء جيش قوي ذي سيادة وحصرية للسلاح بات ضرورة ملحة.
1: الجيش جسر التواصل ونقطة التلاقي بين اللبنانيين، وفي الأول من آب عممت مديرية التوجيه رسالة معايدة إلى اللبنانيين تحت عنوان 81 سنة والوطن للوطن.
2: 81 سنة والجيش بعده وعد الشرف وعده، يبقى لأهله درع ودمه في دا أرضه، كلكن إلكن حصة فينا، انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو، يعني الوطن للوطن.
0: كذلك كتبت المديرية العامة لأمن الدولة عبر حسابها على منصة أكس: قوة الوطن في وحدة مؤسساته وتضحيات رجاله يد بيد من أجل لبنان. الجيش هو ضمانة الأمن والأمان، إنه لسان حال اللبنانيين في مختلف المناطق، إلى عينة من المعايدات للجيش في الأول من آب في جولة للزميلة ليلى الدهوك.
3: الجيش قبضة من وطن، إذا اشتد عودها اشتد الوطن، هو الأمل حين تضيق المساحات، والسياج الذي يحرس لبنان في وجه العواصف، والكتف الذي يستند إليه اللبنانيون كلما اهتزت الأرض تحت أقدامهم. وفي كل شهيد من شهدائه تكتب بدم طاهر صفحة جديدة من تاريخ لبنان، عنوانها الشرف والتضحية والوفاء. وإذا كان اللبنانيون يختلفون في السياسة والانتماءات، فإنهم يلتقون أمام الجيش على المحبة والثقة والامتنان. في عيد الجيش لا تكفي الكلمات لرد الجميل، فماذا يقول اللبنانيون لجيشهم في عيده؟
4: أتمنى على جيشنا يتضامنوا مع بعضهم من كل الطوائف، وينتشر جيشنا على كل الأراضي اللبنانية، وأكيد أكيد منقل لهم كل عيد وهن بألف خير.
5: الجيش هو الوحيد اللي حامي الوطن.
6: بتمنى لهم أول شيء أنهم يكتروا أكتر أكتر ويصيروا قوية ويسيطروا على كل أنحاء الوطن، هن ضمانتنا وضمانة كل البلد.
7: إن شاء الله بينعاد عليهم بالصحة والعافية، هن حامين البلد وتاج راسنا عقبال كل سنة، وهن بألف خير.
8: أحلى جيش وأحلى بلد، وخلينا إياه الله يوفقهم،
9: الله يعطيه العافية، والله يصبروا تنفتح بوجهم لأنه كلنا معهم.
10: إن شاء الله حياتكم كلها بتكون أمان وسلام، مثل ما بتضلوا محسننا بالأمان وحامينا مطرح ما بتكونوا.
11: الله خلي لنا الجيش ويبسط سيطرته على كل لبنان، وبالنتيجة ما قلناش إلا الجيش.
12: بتمنى للجيش بعيد الجيش إنه يبسط سيطرته على كل شبر من أرض لبنان.
3: ويبقى الجيش على الرغم من كل التحديات القاسم المشترك بين اللبنانيين، ورمز وحدة الوطن وسيادته. وفي عيده نردد كل عام وأنتم حصن لبنان وأمانه. ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
1: في المواقف أكد النائب بيير بوعاصي أن الجيش اللبناني يشكل ضامنا للوحدة الوطنية وليس مصدرها. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، أوضح بوعاصي أن أجزاء من الأراضي اللبنانية لا تزال تحت الاحتلال، وأن الهدف يتمثل في العودة إلى ما قبل الاحتلال، معتبرا أن تحقيق ذلك يكون من خلال تعزيز الشرعية وانتشار الجيش اللبناني بالتوازي مع مواكبة دبلوماسية وقرار واضح من الدولة اللبنانية.
13: صار في التباس عند كتار من الناس إن وكأنه الجيش مفصول عن الدولة. أبدا، الجيش منتهي إذا صار هيك. حيثية الجيش الأساسية أن يكون ذراع أمنية للدولة اللبنانية الشرعية. الجيش هو أداة تنفيذية في يد القرار السياسي اللي هو بيدير الدولة، لأنه القرار السياسي نابع عن مؤسسات شرعية يلي نابع عن مشروعية الشعب. في حلول لما هو وضع قائم بجنوب. في أول حل مصرين عليه الشباب كل ما يدور في فلك حزب الله، نناشد المجتمع الدولي العمل على انسحاب إسرائيل من لبنان. ما نشهدنا ونشهد غيرنا بدول العالم سنوات وسنوات وسنوات ما صار شيء. تاني طرح نظري هو الحرب المقاومة. ثالث خيار بالدبلوماسية، مش معناتها زبطت ونجحت رح تصير بكرة. ورابع خيار يا سيدتي اللي هو الأخطر والأرجح، إذا ما صار شيء شو ضلنا كما نحن.
0: في الجنوب لم يغب شبح الخروقات الإسرائيلية عن القرى والبلدات الحدودية، حيث استهدف القصف مدفعي تلة علي الطاهر وبلدتي أرنون وكفر شوبة، كما نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في طلوس ودير سريان. كذلك استهدفت غارة حي الدير في النبطية الفوقى، بينما حلقت مسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض فوق منطقة الزهراني. وأفادت معلومات أولية عن سقوط طائرة درون في بلدة كفر رمان بسبب خلل فني. هذا في حين أطلق زورقان إسرائيليان النار باتجاه قوارب صيادي الأسماك في عرض البحر مقابل شاطئ المنصوري من دون تسجيل إصابات. في المقابل كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط في خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي الطاهر جنوب لبنان الليلة الماضية، ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح متوسطة في خلال نشاط عملياتي جنوبي لبنان.
1: هذا ويجول قائد الجيش العماد ذو الفيكل في صور، حيث يتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة والاطلاع على أوضاعها ومهامها الميدانية. وقد زار ثكنة بنوا بركات حيث التقى قائد القطاع الجنوبي وعددا من الضباط. وبحسب المعلومات يتفقد قائد الجيش أيضا الوحدات العسكرية في منطقة المنصوري.
0: إلى بيروت يرتقب وصول في الساعات القليلة المقبلة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وكذلك الموفد القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي. واليوم رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن استمرار النهج العدواني الإسرائيلي ضد لبنان يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم.
1: في السراي الحكومي عقد اجتماع خصص لعرض ومناقشة الإطار الوطني اللبناني للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية الذي أعدته الحكومة اللبنانية. وخلال الاجتماع عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أبرز مرتكزات الإطار الوطني، مؤكدة أن الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التعافي لا يمكن أن يتحقق من خلال مبادرات متفرقة، بل يتطلب قيادة حكومية وتنسيقا فعالا بين مؤسسات الدولة وشراكة وثيقة مع المجتمع الدولي بما يضمن توحيد الجهود وتعظيم أثرها.
0: في أنبائنا العامة، نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تخطط لضربات جديدة على إيران في أقرب وقت ممكن نهاية هذا الأسبوع. وأكد المسؤولون أن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب، مشيرين إلى أن خيارات توسيع الحرب ستشمل قصفا مكثفا لمدة أسبوعين لمواقع الصواريخ الإيرانية. وأضاف المسؤولون الأمريكيون الجيش استعد لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية بما في ذلك جبل الفأس. توازيا، نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران ويضم حاملتي طائرات إلى جانب ما لا يقل عن 15 سفينة حربية أخرى منها 11 مدمرة. واليوم نقلت صحيفة واشنطن بوست أيضا عن مسؤولين أن قائد القيادة الأمريكية في أوروبا حذر البنتاغون من افتقاره إلى قوات بحرية كافية لمواصلة حماية إسرائيل من الصواريخ البالستية، وأشار إلى أنه من دون مدمرة بحرية إضافية سيضطر إلى الاختيار بين الدفاع عن الأراضي الأمريكية أو الدفاع عن إسرائيل.
1: في المقابل، اعتبرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن استهداف مصافي النفط ومنشآت الغاز هدفه تعطيل حياة الإيرانيين ونشر القلق بينهم.
0: وسط هذه الأجواء، رأت السفارة الأمريكية في إسرائيل أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف المصالح الأمريكية في الخارج أو المواقع المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم، محذرة من احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري. كذلك أشارت السفارة الأمريكية في العراق إلى أن الوضع الأمني لا يزال معقدا في الشرق الأوسط، وهناك احتمال لحدوث تصعيد غير متوقع.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك عن تفكيك 5 مخازن أسلحة تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.
0: في ظل استمرار موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد وتستمر حتى منتصف شهر آب، أصدرت وزارة الزراعة إرشادات وقائية وتدابير عملية لحماية المواطنين والمزارعين، وأفادت بأن التقديرات المناخية تشير إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 40 درجة مئوية في المناطق البقاعية و35 درجة على الساحل، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الليلية التي تصل إلى 30 درجة مئوية في البقاع، ما يرفع مؤشر الحرائق إلى مستويات حرجة.
1: ماذا الآن في أحوال الطقس؟ يستمر لبنان تحت تأثير موجة الحر التي تشتد غدا وتنحسر مساء الاثنين، ليعود الثلاثاء الجو الصيفي الاعتيادي. درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية، تبلغ ذروتها يوم غد الأحد حيث تلامس 40 درجة في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. الجهات المعنية كررت التحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم حماية الانتباه ضرورة أخلاقية. لم يعد الصراع في عالمنا المعاصر يدور فقط حول المال أو الموارد الطبيعية أو حتى المعلومات. هناك مورد أعمق أدق وأكثر حسما، الانتباه. الانتباه ليس مجرد قدرة نفسية على التركيز، بل هو طاقة وجودية كل إنسان يملك منها قدرا محدودا كل يوم، وما نمنحه انتباهنا نمنحه جزءا من حياتنا. في هذا السياق يمكن القول إننا نعيش في اقتصاد الانتباه، حيث تتنافس التطبيقات والشبكات الاجتماعية والقنوات التلفزيونية لا على إقناعنا فقط، بل على احتلال وعينا. الهدف لم يعد إخبارنا بشيء، بل إبقاء أعيننا مفتوحة وأصابعنا تتحرك وعقولنا في حالة استثارة دائمة. أخلاقيا الانتباه ليس فعلا بريئا. حين ننتبه إلى شيء فإننا نغذيه، نمنحه شرعية، نسمح له أن يتمدد داخلنا. حيث يذهب الانتباه تذهب الطاقة، وحيث تذهب الطاقة ينمو شيء ما. قد يكون ما ينمو فكرة، خوف، صورة عن الذات، نمط استهلاكي أو رؤية معينة للعالم. من هنا يصبح السؤال الأخلاقي، ماذا ننمي في داخلنا حين نمنح انتباهنا بلا وعي؟ يخيل إلينا أن التطبيقات تتنافس فيما بينها، لكن في الحقيقة المنافسين لهذه المنظومة ليسا رقميين أصلا، إنهما حالتان إنسانيتان بسيطتان، النوم والصمت. في النوم ينقطع الاستهلاك، في الصمت يتوقف التدفق. في الحالتين لا ننتج بيانات، لا نستهلك محتوى، ولا نغذي الخوارزميات. والأهم في النوم والصمت أننا نعود إلى أنفسنا. حين يهدأ الضجيج الخارجي يبدأ الصوت الداخلي بالظهور. حين لا يطلب من الإنسان أن يتفاعل فورا يبدأ في التفكير. حين لا يغرق بالصور يستعيد قدرته على التخيل. الانتباه المتجه إلى الداخل يعيد التوازن، ينمي الوعي، يعيد طرح الأسئلة الكبرى. وهذا ما يجعل النوم والصمت غير مرغوب فيهما ضمن منطق السوق. فالفرد القادر على البقاء مع نفسه دون تشتت هو فرد أقل قابلية للتلاعب، أقل اندفاع، وأكثر قدرة على الاختيار. من هنا لا يكون خطر سرقة الانتباه سياسيا فقط، بل وجوديا. لا أحد يجبرنا بالقوة على النظر إلى الشاشة، لا يوجد قمع مباشر، لكن هناك إغراء دائم، تصميم ذكي، إشعارات، ألوان، أصوات. النتيجة ليست الطاعة بل الاستنزاف، ليس الخضوع بل التشتت. والإنسان المتشتت أضعف في الحكم، أسرع في الانفعال، أقل قدرة على السير إلى العمق. في عالم يريد أن يكون الإنسان متصلا دائما، يصبح النوم الكافي، الصمت المختار، والانقطاع المؤقت أفعال أخلاقية بامتياز. هي ليست انسحاب من العالم، بل حماية للذات من الذوبان. هي إعلان غير مباشر أن الإنسان ليس آلة تفاعل ولا مورد لا ينضب. النوم يعيد للإنسان وحدته الداخلية، الصمت يعيد له كرامته الذهنية. نحن نعيش في ثقافة تخاف من الفراغ، لكن هذا الفراغ ليس نقصا بل مساحة نضج. ختاما، الانتباه عملة لكنه أيضا جوهر الحرية. ما ننتبه إليه يصوغنا، وما نسمح له أن يحتل وعينا يحدد شكل إنسانيتنا. حماية الانتباه ليست ترفا بل ضرورة أخلاقية، لأن الإنسان الذي يفقد انتباهه يفقد نفسه تدريجيا. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة من صوت كل لبنان.
2: في ختام النشرة تذكير بالعناوين: الرئيس عون لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة ولا حماية للبنان إلا بجيشه. سلام لا سيادة ولا استقرار لوطننا إلا بانتشار جيشنا في كل لبنان. جرعة دعم أمريكية وفرنسية للدولة والجيش وإجماع وطني حول الجيش ضامن الأمن. استعدوا، موجة الحر تبلغ ذروتها في اليومين المقبلين. واشنطن تستعد لتوسيع الحرب وضرب البنية التحتية النووية في إيران. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياتي القيمة مع الأب شرب الشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا. كل سنة والجيش حمينا وحامي الشرعية والسيادة اللبنانية.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
3: معمول.

0: هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
3: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
2: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
4: والاقتصادية
3: والرياضية،
4: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك 3 في
2: عالم سبوتنيك.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم عبدالله حميد وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
6: موسكو تحذر الغرب من اللعب بالنار عبر دعم هجمات كييف على روسيا.
5: حماس تؤكد أنها لن تسلم سلاحها قبل التزام إسرائيل بكامل اتفاق غزة، وصدمة في إسرائيل من مرونة حماس بشأن الانتقال للمرحلة الثانية.
6: إسبانيا والمغرب يوقفان تدفق موجة غير مسبوقة من المهاجرين إلى مدينة سبتة.
5: تركيا تخطط لإنشاء بديل لمضيق هرمز خلال 3 سنوات.
6: في مصر التموين تبدأ تطبيق الخصم المباشر للخبز المدعم، وتؤكد لا تغيير في سعر الخبز أو وزنه.
5: إلى التفاصيل، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن لعب نظام كييف بالنار عن طريق شن هجمات على روسيا يزيد الوضع الدولي سوءا ويعيق أفاق السلام والأمن في القارة. وأضافت زاخاروفا أنه يتم تنفيذ الإرهاب بموافقة تامة من الجهات الغربية الراعية لنظام كييف، والتي تزود مقاتليه بالأسلحة لشن هجمات على المدنيين في بلادنا. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن جميع المتورطين في هجمات القوات الأوكرانية على المناطق الروسية سيتحملون نصيبهم من المسؤولية بعد الانهيار الحتمي لحلفائهم الأوكرانيين.
6: وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا ستواصل جهودها الحثيثة لحماية مواطنيها وأمن روسيا بكل الوسائل المتاحة التي ستطبق بدقة وفعالية، مؤكدة أن روسيا تمتلك الموارد والإرادة السياسية والمطلب الشعبي اللازم لذلك. ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية الهجمات الأوكرانية على المدنيين بأنها تكتيك مجرب لأعداء روسيا، مشيرة إلى فشلهم في هزيمة البلاد عسكريا وسعيهم لزعزعة استقرارها.
5: وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الدكتور محمود الأفندي، الأستاذ بالأكاديمية الروسية للعلوم. أهلا بك معنا دكتور محمود، وبداية إلى أي مدى يعكس دعم الغرب لهجمات نظام كييف على المدنيين فشلهم في هزيمة روسيا عسكريا؟
7: من الواضح أن الغرب تغير استراتيجيته بشكل يعني 180 درجة عندما كان الهدف الأساسي إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا، ولكن تغير هذا الهدف وأصبحت استراتيجية جديدة هي استخدام وسائل إرهابية على المدنيين الروس حتى يحدث هناك يعني عدم استقرار داخلي، ضغوطات داخلية كما تسمى يعني بلبلة سياسية داخل البلد، حتى الرئيس بوتين يتجه نحو تجميد الصراع. يعني انزال الهدف كان الأساسي هو انزال هزيمة استراتيجية بروسيا، الآن يريدون وقت يعني تجميد الصراع حتى يجندوا أوكرانيا مرة أخرى، تعبئة جديدة، تدريب جديد، أسلحة جديدة، وعندها يبدأ الصراع مرة أخرى. لذلك ما زال الغرب مصر على إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا، ولكن ليس الآن، لأن الآن لدى أوكرانيا ليس لديه إمكانية ولا حتى الغرب لديه إمكانية بتغيير المعادلة الآن أو تغيير الوضع الميداني على الجبهة العسكرية. لذلك لابد من استخدام أساليب إرهابية حتى يصلوا إلى مرحلة الضغط النفسي على الشعب الروسي وتسمى حرب نفسية، وأيضا على الرئيس بوتين. هذا لتجميد الصراع، لأنهم بحاجة إلى وقت. الوقت الآن ليس من صالح الغرب ولا من صالح أوكرانيا، هم بحاجة كثيرة للوقت، لذلك لابد من تجميد الصراع، وهذا ما ينادى فيه. يعني هناك إذا سمعنا من قبل التصريحات الأوروبية على القوات الروسية الانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها من جزيرة قرم، ولكن التصريحات الآن ما هي التصريحات؟ أن يوقف إطلاق النار عند في الوقت الحالي أو الوضع الميداني الحالي، يعني بشكل غير مباشر، ومحترفوا بما يسمى أن الروسي استولت على الأراضي الأوكرانية، ولكن هم بحاجة الوقت، لذلك قدموا تنازلات سياسية أنا في رأيي وعسكرية بسبب ما يسمى الواقع الميداني الذي فرض نفسه. ونرى فعليا أن أوروبا الآن هي بحاجة لتجميد الصراع، حتى أيضا يعني تستطيع أن تبني بنية عسكرية تحتية التي لدى أوروبا، فهي بحاجة الوقت. يعني نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تساعد أوروبا الآن كما بالسابق، ونعلم جيدا أن البنية العسكرية التحتية الأوروبية قديمة جدا، والمظلة النووية وما هو عليه، فهم بحاجة الوقت، لذلك لابد من تجميد الصراع، واعتقادي هذا هو الآن الهدف الأساسي العسكري أو الأسليب العسكري. لا تنفع مع روسيا، لا تستطيع أوكرانيا التقدم حتى بكل هذا الدعم الهائل الذي يعطيه أوروبا إلى أوكرانيا، لم تتراجع أوكرانيا بشكل يعني يومي، هذا يعني أن أوروبا أصبحت في موقف صعب جدا.
5: استمرار دعم الغرب لهجمات كييف والتصعيد العسكري إلى أي مدى يمكن أن يعيق آفاق السلام والأمن في القارة الأوروبية؟
7: أول شيء بالنسبة للتصعيد الذي يحصل الآن، التصعيد أنا حتى الآن لم أفهمه، لأنه هذا التصعيد هو ضد أوكرانيا. يعني فعليا عندما تسرب عدة مسيرات لتهدف بعض الأهداف الاستراتيجية أو البنية التحتية أو المدنيين في موسكو، روسيا تستطيع أن ترد بصواريخ باليستية وأيضا بمسيرات، ولكن الفرق كبير. يعني نرى أن الرد الروسي الآن أصبح بشكل يومي أو بشكل شبه يومي. يعني هل ستستطيع أوكرانيا تحمل كل هذا الرد؟ البارحة وزير الدفاع الأوكراني قال أخبار قالها بصراحة، نحن لا نستطيع الرد بالمثل، فلماذا هذه المغامرة؟ يعني هذا هو الذي نفهم، أن حتى الآن أوروبا تفكر عقلية الصبيان السياسيين وتسمى بيبي بوليتيكال لانجويج. يعني ليس هناك استراتيجية بأي شكل من الأشكال الآن، هم يريدون فقط ما يسمى الضغوطات. لذلك أوروبا يعني الآن لا تستطيع بشكل من الأشكال أن تتراجع عن دعم أوكرانيا، لذلك ليس لديها فقط هدف واحد فقط، هو ما يسمى استمرار في دعم أوكرانيا باستهداف العمق الروسي المسيرات بشكل يومي. ولكن لا ننسى أن وزارة الدفاع الروسية وضعت على صفحتها من حوالي شهرين تقريبا 27 معمل لإنتاج المسيرات الذي ينتج ويدعم في أوكرانيا، 27 معمل في 8 دول أوروبية، نتكلم عن إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، ليتوانيا، بولندا، تركيا، كل هذه الدول يعني وضعتها روسيا.
5: بالحديث عن هذه النقطة دكتور، ما هي خيارات موسكو في مواجهة جميع المتورطين في هجمات القوات الأوكرانية على المناطق الروسية؟
7: يعني أنا أقتبس من تصريح السفير الروسي في بريطانيا عندما قال حتى الآن نحن لسنا بحاجة للرد المباشر على هذه الدول، ولكن هناك أمر مهم جدا، هناك عقيدة نووية روسية، والعقيدة النووية واضحة، إذا كان هناك وابل من المسيرات يستهدف روسيا تفعل العقيدة النووية وتشعر روسيا أنها في خطر. الوابل، ما معنى الوابل؟ يعني آلاف المسيرات إذا يمكن في ضربة واحدة روسيا تفعل العقيدة النووية أو حتى العقيدة النارية بما يسمى ضرب هذه المعامل، حتى لا تحصل روسيا حتى روسيا لا يحصل هذا بشكل يومي. لذلك حتى الآن صبر روسيا الاستراتيجي لم ينفذ بعد، ونعلم أن ما زالت روسيا تتحمل الضغوطات من طرف أوروبا وتتحلى بالصبر الاستراتيجي حتى لا توسع الصراع. ولكن هناك أمر مهم جدا، إلى متى؟ يعني إذا استمرت أوروبا، ونعلم أن أوروبا تستطيع، تتكلمين عن 7 دول أوروبية بشكل يومي يزودون المسيرات، يعني روسيا قضت فعليا على أغلبية المصانع المسيرات الموجودة في أوكرانيا، ولكن في أوروبا إذا استمر هذا الضرب بشكل يومي سيستنزف ما يسمى صواريخ الدفاع الجوي لدى روسيا، يمكن وقتها يتوسع الصراع وروسيا تتحول إلى ضرب هذه المعامل. هذا هو السؤال، متى سينفذ صبر روسيا الاستراتيجي، ومتى يمكن أن أوروبا أن تدخل في هستيريا غير واقعية وتزود بألاف المسيرات أوكرانيا. حتى الآن نرى العدد يتزايد كل يوم، يعني إذا نرى أن كل يوم إعلان وزارة الدفاع يتزايد كل يوم، هذا يعني أن فعليا وصلنا إلى مرحلة يمكن أن نقول يمكن للصراع أن يتوسع، ولكن نحن لا نعلم ما مدى القدرة العسكرية الروسية لتصدي لكل هذه الوابل الهائل من المسيرات. لذلك القيادة العسكرية الروسية تعلم بشكل جيد ما تملك، ولكن إذا رأينا رد يعني أن روسيا فقد صبر استراتيجي، ولا بد من يعني درس للدول الأوروبية، يمكن ضربة استباقية لأحد المعامل حتى تفهم الدول الأوروبية أن تتراجع عن موقفها وتتراجع عن الدعم الذي هو ما يسمى اللعب بالنار كما قال وزير لافروف.
5: بعد تحفظ ترامب على تصنيع أوكرانيا لصواريخ باتريوت، إلى أي مدى يمكن استخدام ذلك كورقة ضغط على كييف وداعميها الأوروبيين للعودة إلى طاولة المفاوضات؟
7: يعني أنا لما سمعت بقصة باتريوت والتصريح ضحكت كثيرا صراحة، يعني من المستحيل أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية تصريح لاستخدامها. حتى لو قدمت تصريح لا تستطيع أوكرانيا أن تبدأ بصناعة هذه الصواريخ إلا بعد 10 سنين، هذا الأقل وقت يمكن أن نكذب. فنعلم أن صواريخ الدفاع الجوي ومنظومات الدفاع الجوي منظومات سرية جدا، وفيها مهندسين يعني ثقلهم بثقل الذهب بالولايات المتحدة الأمريكية. هل ستغامر بها الولايات المتحدة الأمريكية برسالة من أوكرانيا لإنتاج لإنتاج الدفاع الجوي؟ هل ستغامر الولايات المتحدة الأمريكية بإعطاء أسرار عسكرية إلى أوكرانيا حتى تنتقل إلى كل دول العالم، ونعلم أن الفساد في الحكومة الأوكرانية يعني ليس له سابقة؟ فأكيد رح يباع هذه الأسرار، تباع هذه الأسرار لدول أخرى. هذه منظومة سرية بشكل كامل، ويعني حتى يعني أعطيك سبيل المثال، أي عنصر عسكري يخدم في الدفاعات الجوية في بلاد عظمى لا يستطيع أن يغادر بلد لعشرات السنين. يعني حتى العنصر العسكري الذي يعمل على هذه المنظومة أو المنظومات الدفاع الجوية لا يستطيع أن يغادر بلد لأنه يحمل أسرار عسكرية. فتصور كيف الولايات المتحدة الأمريكية أن تقاسم هذه الأسرار مع أوكرانيا؟ لذلك أنا لم أخذه نفس تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية أو ترامب عندما قال سأعطي تماهوك إلى أوكرانيا، أنا في رأيي ضمن هذا الفيلم. لذلك لنكن واقعيين، الولايات المتحدة الأمريكية لها هدف بإنزال هزيمة استراتيجية بروسيا، ولكن استنزفت الولايات المتحدة الأمريكية بكل كامل. لذلك تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية هي تصرفات اضطرارية، حتى لا نقول أن ترامب يكون له علاقة جيدة مع الرئيس الروسي وله جدية بإنهاء الصراع، لا أبدا. أمريكا تحلم بما يسمى إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا أو تفكيك روسيا. فلذلك حتى لا نضع نظارات وردية، الخطوة الأمريكية اضطرارية، وما زال حتى الآن المسيرات التي تهاجم موسكو بشكل يومي، السير هذه المسيرات يكون من البنتاغون وبشكل يومي. ذلك كان هناك احتجاجات كثيرة بروسيا على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما قاله لافروف لروبيو في اللقاء في الفلبين.
6: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد أن اتفاق الحركة مع مجلس السلام بشأن التخلي عن أسلحتها مشروط بالتزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي. وأضاف في تصريحات لسبوتنيك أن تسليم الحركة لسلاحها مشروط أيضا بنشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وأكد أن الاتفاق يمثل حزمة متكاملة، موضحا أن حماس لن تبدأ أي خطوات تتعلق بالأسلحة قبل تنفيذ إسرائيل التزاماتها الواردة في الاتفاق.
5: إلى ذلك، ذكرت صحيفة هارتس العبرية أن حكومة إسرائيل انصدمت بسبب مرونة حركة حماس وموافقتها بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لم يتوقع موافقة حماس، وقدم رؤية على هذا الأساس لرئيس ترامب، واعتبرت الصحيفة أن نتنياهو الآن واقع في مأزق.
6: في هذا الموضوع انضم إلينا من اسطنبول مدير مركز رؤية للتنمية السياسية دكتور أحمد عطاونة. أهلا بك دكتور، ما دلالة تأكيد حماس أنها لن تنزع سلاحها قبل أن تنفذ إسرائيل التزاماتها بالكامل بموجب اتفاق غزة؟
8: تحياتي لكم وللمستمعين الكرام. الحقيقة هذا يأتي من تجربة فلسطينية طويلة مع حكومات الاحتلال المتعاقبة، حيث أن كثيرا ما وقع الفلسطينيون على اتفاقيات ولم تلتزم الحكومة الإسرائيلية. هذا ليس جديدا وليس مرتبط فقط بقطاع غزة، وإنما ما يقرب من 4 عقود منذ بداية مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو إلى اليوم. دائما ما يلتزم الفلسطينيين بالشروط التي عليهم، دائما ما يوقع على اتفاقيات، ودائما أيضا ما لا تلتزم الحكومة الإسرائيلية بالاتفاقيات الموقعة ولا تنفذ شيء على الأرض. وبالتالي أنا أعتقد أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية استفادت من التجربة الطويلة للفلسطينيين مع الحكومة الإسرائيلية أو الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وهي توافق على الخطة، ولكنها أيضا تريد أن تكون كما ورد في نصوص الخطة أيضا أن تكون متزامنة وتراتبية، بمعنى ألا يتم الانتقال إلى أي خطوة قبل الانتهاء بشكل كامل من الخطوة التي تسبقها. وأيضا في التجربة الحديثة في قطاع غزة، هذا الاتفاق الذي عمليا تم وقف إطلاق النار استنادا إليه منذ ما يقرب من 9 أشهر، المرحلة الأولى لم تلتزم إسرائيل فيها بشيء. الفصائل الفلسطينية التزمت بكل ما عليها، أفرجت عن كل الأسرى الإسرائيليين وأوقفت بشكل كامل إطلاق النار، وإسرائيل ارتكبت جملة هائلة من الخروقات، حوالي 1200 شهيد، 5000 أو 6000 جريح، معبر رفح لم يفتح، المساعدات الإنسانية لم تدخل، البنية التحتية لم يحدث فيها أي تغيير. وبالتالي هذا عمليا استخلاص عبر من التجربة سواء الحالية أو السابقة للفلسطينيين.
6: إذا لماذا تسبب موقف حماس بشأن تسليم سلاحها في صدمة لحكومة نتنياهو؟
8: لأن حكومة بنيامين نتنياهو لم تكن ترغب أبدا أن تذلل أي عقبات للاستمرار في خطة ترامب، ذلك لأنها لازالت تتبنى الأهداف التي بدأت فيها هذا العدوان على الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بالأساس في فكرة تدمير قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين نهائيا. ولعل التصريحات القادمة من عدد من وزراء هذه الحكومة يؤكد على هذه الفكرة. أمس كان هنالك تصريح لبنكفير وغيره يقولون بأنه يجب أن يتم تسهيل الهجرة للفلسطينيين، وأنه ليس فقط الفصائل الفلسطينية التي يعني تقاوم الاحتلال، بل أن بيئة غزة هي من أنتجت الفصائل، وبالتالي يجب تقويض هذه البيئة عبر الهجرة، وهي تحاول أن تخلق بيئة قاتلة في قطاع غزة وغير صالحة للحياة، للضغط على المدى المتوسط والبعيد على كل الفلسطينيين للهجرة. وأيضا هنالك أطماع لدى تيارات في هذه الحكومة اليمينية المتطرفة للعودة مرة أخرى للاستيطان في قطاع غزة، ولذلك الأهداف الكلية لهذه الحكومة لا زالت قائمة، وتعتقد أن أي اتفاقية أو أي تسهيل لمرور خطة ترامب ومجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية، هذا يعني وضع عراقيل أو قطع الطريق أمام خطة الاحتلال للاستمرار في الاحتلال أو الاستيطان أو وصولا إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع.
6: ما مدى قدرة نتنياهو على التعامل مع موقف حماس غير المتوقع بالنسبة له، خصوصا في ظل الضغوط التي تواجه حكومته على المستوى الداخلي والخارجي؟
8: أعتقد أن نتنياهو الآن في مأزق حقيقي. أولاً هو لا يستطيع أن يوافق على هذه الخطة لأنه على أعتاب انتخابات داخلية، وقد يفسر الموافقة عليها بأنه تراجع في الموقف الإسرائيلي، وهم الآن في مرحلة مزاودة داخلية سياسية من قبل الجميع. المرشحين للانتخابات الذين ينافسون نتنياهو، آيزنكوت وبنيت، انتقدوا هذا الاتفاق، وقالوا أن نتنياهو سيكون دفع ثمنا غاليا لزيارة ترامب إذا ما كان قد وافق على هذه الخطة. وبالتالي نحن في خضم بازار انتخابي إسرائيلي داخلي يشكل ضغطا كبيرا على نتنياهو، هذا أولا. ثانيا، نتنياهو لديه تحالف مع أحزاب يمينية متطرفة جدا، وبالتالي هذا التحالف يعني سيكون في خطر شديد الآن وفي المستقبل إذا ما وافق نتنياهو على تنفيذ هذه الخطة، وهو على أعتاب الانتخابات أيضا، وبالتالي سيكون من الصعب عليه أن يقوم بذلك. وفي ذات الوقت هو ومنذ زمن لا يستطيع أن يرفض بشكل مباشر الموافقة الأمريكية والمواقف مواقف الإدارة الأمريكية وبالذات الرئيس ترامب، ذلك أن الحروب القائمة في المنطقة والتي حدثت في السابق أثبتت بشكل قاطع بأن إسرائيل تسير وتتحرك وتمارس كل هذا العدوان استنادا إلى الدعم الأمريكي وبالحماية الأمريكية، وأن الإسرائيل وحدها غير قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية أيضا الناتجة عن ارتكابها للإبادة الجماعية في قطاع غزة. وبالتالي هو يقع بين هذين الموقفين، الموقف الداخلي وإرضاء الحلفاء والبيئة الانتخابية والمزاودة الداخلية الانتخابية، وفي المقابل الموقف الأمريكي. أعتقد أن نتنياهو سيغلب الملف الداخلي على رضا الإدارة الأمريكية، خاصة أن الحكومات الإسرائيلية في العادة تكون مطمئنة للتأييد والدعم الأمريكي حتى لو لم تلتزم بما ترغب به الولايات المتحدة بشكل حرفي ودقيق.
6: على ضوء هذه التطورات، ما مستقبل المفاوضات بين حماس وإسرائيل حول تنفيذ بنود اتفاق غزة؟
8: أعتقد أنها ستكون في ذات السياق الذي اعتاده الفلسطينيين، بمعنى سيكون هنالك اتفاقيات وتوقيع وما إلى ذلك، ولكن ستدخل هذه الاتفاقية كما دخل غيرها في السابق في مسار التعطيل وعدم الالتزام في التنفيذ وبالذات من قبل إسرائيل، ثم ستدخل أيضا في إطار الجدل حول تفسير البنود وأن الفهم الإسرائيلي هكذا والفهم الفلسطيني هكذا، وبالذات أن بعض البنود فيها مرونة، وبدأ الخلاف حول البنود مبكرا، حيث أن إسرائيل تدعي بأنها لن تنسحب خطوة واحدة من قطاع غزة إلا بعد أن ينتهي أو تنتهي عملية حصر وتجميع والسلاح أو نزع سلاح حماس، فيما النصوص تقول بأن الأمر سيكون تبادلي ومتزامن، بمعنى أن تتم عملية حصر وتجميع السلاح بشكل متزامن مع انسحاب متدرج للاحتلال من قطاع غزة. إذن هذه الاتفاقية ستدخل يعني نفق التطبيق ونفق الفهم المختلف للبنود، ولا أظن أن تنفيذا دقيقا وأمينا وسريعا سيتم لهذا الاتفاق.
6: هل سيكون لدى إسرائيل موقف جديد في غزة يعرقل أي مسارات للدخول في المرحلة الثانية وبدء اللجنة الوطنية لعملها؟
8: أعتقد أنه الموقف موجود، ليس سيكون وإنما هو كائن، بمعنى أن إسرائيل حتى اللحظة ترفض دخول اللجنة الوطنية لقطاع غزة، وكان ينبغي أن تدخل اللجنة فور وقف إطلاق النار وتطبيق الاتفاق في مرحلته الأولى، ولكن مرة ما يقرب من 9 أشهر الآن وإسرائيل لا تسمح للجنة بالدخول إلى قطاع غزة أو مباشرة عملها. يمكن أن تكون هذه خطوة تضغط الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء لإتمامها، ولكن هذا لا يعني أيضا يعني فكفكة الملفات بشكل فاعل. ستكون خطوة إيجابية بالتأكيد، لأنها ستنزع ذرائع إسرائيلية كثيرة، لأن الحكم في قطاع غزة سيكون بيد اللجنة، وهذه اللجنة تحظى بشرعية دولية لأنها عمليا إنتاج لقرار مجلس الأمن 2803 وأيضا لخطة ترامب ومجلس السلام، وبالتالي سيكون من الصعب على إسرائيل أن تتهم هذه اللجنة بأنها إدارة غير شرعية لقطاع غزة. ولكن أيضا دعنا نتذكر بأن هنالك سلطة فلسطينية في الضفة الغربية في رام الله، وكانت أيضا في مراحل ما في غزة، وكانت تعاني بشكل شديد جدا من التضييق الإسرائيلي ومن الملاحقة الإسرائيلية ومن الحصار الإسرائيلي، وبالتالي حتى لو دخلت اللجنة إلى قطاع غزة أمامها جملة من العقبات. حتى اللحظة مجلس السلام لم ينجح في أي من الأهداف التي وضعت له، لم يستطيع أن يشكل شرطة أو نوال شرطة تعمل في قطاع غزة مع الشرطة الغائمة، لم يستطيع أن يشكل قوات الاستقرار الدولية ولو نوال هذه القوات، وأيضا لم يستطع حتى اللحظة تجنيد الأموال اللازمة لعمل مجلس السلام والقيام بمهام هذه اللجنة الوطنية في قطاع غزة، إلى الحد أن البعض يتحدث عن فكرة أن مجلس السلام يحاول أن يحصل على جزء من الأموال المحتجزة لدى إسرائيل، أموال السلطة الفلسطينية، لكي يستطيع أن يعمل. وبالتالي التحديات أمام هذه اللجنة حتى وإن دخلت قطاع غزة كبيرة وكثيرة، ويبقى المشكلة مرتبطة بإرادة الطرفين، الطرف الإسرائيلي والطرف الأمريكي، ذلك أن إسرائيل تتحكم في كل مفاصل قطاع غزة، تحتل حوالي 70% من القطاع، تسيطر على المعابر، على الحدود، على كل شيء في قطاع غزة، والطرف الثاني هو الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك أنها الطرف الدولي الوحيد القادر على أن يمارس الضغط على حكومة الإسرائيل لدفعها باتجاه الالتزام بهذا الاتفاق وتنفيذه على الأرض.
5: أعلنت إسبانيا أنها نجحت في احتواء تدفق هائل للمهاجرين إلى مدينة سبتة التي تتمتع بالحكم الذاتي، مشيرة إلى أن آلاف الأشخاص الذين عبروا الحدود برا وبحرا بدأوا بالفعل بالعودة الطوعية. من جهتها استخدمت القوات المغربية الهروات والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود عند مدخل سبتة في محاولة لمنع مزيد من الأشخاص من اقتحام الحدود. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن نحو 50,000 شخص عبروا الحدود منذ الخميس الماضي، وقدرت أن 25,000 منهم عادوا بالفعل من حيث أتوا.
6: وأثار التدفق الجماعي للمهاجرين انقساما في أوروبا، إذ دعا قادة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي دعوا إسبانيا إلى ضمان احتواء الوضع، وألقت أحزاب يمينية في أنحاء القارة باللوم على سياسات الهجرة الإسبانية التي وصفتها بأنها أكثر تساهلا، بما في ذلك منح عفو لمئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين هذا العام. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن بلادها مستعدة للتدخل وفرض إجراءات استثنائية لحماية الحدود وسلامة المواطنين، بما في ذلك تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا.
5: وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع تنضم إلينا من دوسلدورف الناشطة في شؤون الهجرة والاندماج السيدة نضال حسن. أهلا بك معنا، وبداية ما هي الأسباب التي أدت إلى التدفق الجماعي للمهاجرين بهذا العدد غير المسبوق خلال يومين من المغرب لإسبانيا؟
9: صباح الخير لحضرتك والجميع المستمعين أو المشاهدين. الحادثة هذه طبعا مرعبة جدا. أعتقد أنه خلفية سياسية يعني تكمن يعني وراء هذه الحركة، أو أعتبرها ثورة جياء. أنا الوضع الاقتصادي في المغرب معلوم للكثير، ورغبة المواطنين المغاربة وشمال أفريقيا بالذات في الهجرة شيء واضح ومعلوم للكثير. بالفترة الأخيرة أصدرت المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي قرارات بتقنين الهجرة أو جعلها فقط هجرة شرعية، وضيقت الخناق على الهجرة الغير شرعية. اللي حصل في ليلة الجمعة الماضية قبل يومين انفلات فظيع في الحدود مع سبتة ومليلة هو تدبير خارجي، أنا أعتقد يعني مو شأن فقط داخلي. الرغبة موجودة للكثير، أنا في تماس مع الناس وأعرف أنه الناس أغلبية الناس اللي عنده أحد من أقربائه في أوروبا يحب يعمل له دعوة، يحب يعمل له فيزا، يساعده في طريقة للخروج، أو يبعث له مبلغ حتى يخرج بطريقة غير شرعية. بنفس الوقت مو بس المغاربة اللي موجودين في شمال أفريقيا أو الجزائر أو تونس، موجودين أيضا الأفارقة من دول أخرى على أهبة الانتظار، على أهبة الاستعداد أنه يحصلون فرصة ويخرجون إلى أوروبا. أوروبا بالنسبة للكثير الحلم الموعود، لأنه متوفرة فرص عمل، تطوير للذات، وفي بلدان المغرب العربي يعني الوضع الاقتصادي بائس مع الأسف. اللي حصل أنه أعتقد أنه هي خطة سياسية للضغط على إسبانيا بالذات أنه إسبانيا عندها مواقف بالفترة الأخيرة ضد الحرب، ضد الحرب اللي صارت على غزة، ضد الحرب اللي صارت على إيران، أعلنت عدم مشاركتها بالتمويل العسكري واللي هو 5% من إجمالي الإنفاق على هذه الحرب. يعني موقفها معارض، أنه هددت بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا بالذات بخروجها من الناتو، عفواً من الشنغن. فلذلك هذه الأسباب هي الحافز الأساسي

0: الأوروبي في مؤتمر أكدوا على الهجرة الشرعية، يعني تكون الملفات مدروسة مسبقا. الإنسان اللي يجي على أوروبا المفروض يكون مؤهل، هذا طلبات طبعا الحكومات. الأفراد طبعا طلباتهم غير شكل ورغباتهم غير شكل، لكن الحكومات تريد هجرة منظمة. الإنسان اللي يجي المفروض يفحص ملفه أمنيا وعلميا ومهنيا ويكون مؤهل للدخول إلى سوق العمل مباشرة، لأنه أي ضغط من هذا النوع يشكل أزمة للاتحاد الأوروبي، اقتصادية وأمنية واجتماعية وسلوكية، وكثير أزمات تشكل. يعني عملية الاندماج تأخذ وقت، ولما يدخلون ناس ربما يكونون هم عناصر إرهابية، ربما يكونون عندهم عناصر عندهم يعني لهم ضلع بالجريمة أو التهريب أو يعني كثير مفاصل المفروض هي تفحص. أصلا هو السنة الفاتت لما صار المؤتمر بالاتحاد الأوروبي كان مقرر أنه صار مراكز استقطاب في على الحدود الأوروبية، وهذه المراكز هي اللي تفحص ملف اللاجئ أو المغترب. فبهالحالة يعني خلال أسبوع يقرر هل الإنسان هذا مسموح للدخول الأوروبا والبقاء فيها أو لا. فبالتأكيد ضغط يسبب كبير، بالذات بالفترة الأخيرة أنا لاحظت أنه عملية الاندماج صارت أصعب مما يعني قبل عشرات السنين، لأنه نتيجة كثرة المهاجرين في أوروبا صارت يعني مجتمعات صغيرة حاضنة لهؤلاء البشر. فلذلك هذا الإنسان ما يحتاج أنه يختلط بالمحيط الأوروبي اللي هو الأساس البلد، وإنما هناك أسواق من يعني منشأها من هذه البلدان. اللغة العربية، إذا أفترض أن المهاجرين ذولا بس عرب، فنلاحظ أن الأسواق عربية، المقاهي عربية، في فنادق عربية، في شوارع في مدن بكاملة أصبحت عربية، في جوامع، في كثير أشياء تخلي هذا الإنسان ما يحتاج أنه يختلط بالمجتمع الحاضن إلى المجتمع الأوروبي.
1: دول أوروبا تدعو لتعليق عضوية إسبانيا في منطقة التنقل الحر شنغن، هل يعكس ذلك فشل الاتحاد الأوروبي في التعامل مع هذه الأزمة؟ وهل يمكن أن يصل الانقسام الأوروبي إلى حد تهديد وحدة الاتحاد الأوروبي؟
0: بالحقيقة الأحزاب اليمينية المتطرفة قبل يعني مصير هذه الأزمة، هذا الحديث صار لتقريبا سنتين، ده تدعو إلى فك منظومة الشنغن، لأنه ده تحس أنه الإنسان اللي يجي مغترب أو مهاجر يجي عن طريق دول ضعيفة المقاومة، يعني حدودها ضعيفة، ممكن اختراقها والدخول إلى، فلذلك ويجي على دول متقدمة صناعيا علميا اقتصاديا، فيكون نوع من الخرق هذا لاتفاقية الشنغن. يعني اتفاقية الشنغن حاليا في خطر تعتبر، بالذات بعد صعود اليمين المتطرف في كثير من الدول. يعني في إيطاليا هو الحاكم، في ألمانيا بدت مقاطعات بأكملها هي يكون يعني القائمة الأعلى بالانتخابات.
1: إذن سيدة نضال، هل ساهم قانون السماح للمهاجرين عن طريق البحر بالدخول إلى أوروبا، وهل ساهم تساهل اليسار الأوروبي مع قبول الهجرة غير النظامية في خلق هذه الفوضى؟
0: أعتقد ما في موافقة لا ضمنية ولا بأي شكل من الأشكال أنه هذا اختراق، هذا خرق صار يعني لحدود الاتحاد الأوروبي. ومثل ما قلت لك هناك يعني تخطيط لإسقاط يعني إسبانيا بالذات حتى تنعزل، لأنه هي ما شاركت في كثير من الأحداث اللي صارت بالفترة الأخيرة، وبالتحديد يعني عدم وقوفها مع إسرائيل ومع أمريكا في الحروب الأخيرة اللي صارت.
2: تستهدف تركيا إنجاز مشروع طريق التنمية خلال 3 سنوات وهو مشروع استراتيجي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا

0: عبر العراق بما يسهم في تقليل الاعتماد على مضيق هرمز. ونقلت صحيفة شفق التركية عن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو قوله إن المشروع يمكن إنجازه خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات، إلا أن الحكومة ستدرس بعد انطلاق الأعمال إمكانية تقليص مدة التنفيذ إلى 3 سنوات.
1: يتضمن المشروع إنشاء شبكة تمتد لنحو 1200 كيلومتر تشمل خطوط سكك حديدية وطرقا سريعة وبنية تحتية للطاقة والاتصالات تربط ميناء الفاو جنوب العراق بالحدود التركية، ثم تمتد إلى أوروبا، وتبلغ الكلفة التقديرية لمكون السكك الحديدية وحده نحو 15 مليار دولار. وأضافت الصحيفة أن تركيا والعراق توصلا إلى تفاهمات بشأن إنشاء معبر حدودي جديد في منطقة فيشخابور أوفاكوي، إلى جانب الاتفاق على آلية تمويل المشروع الجديد. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي. أهلا بك معنا، وبداية ما مدى واقعية تنفيذ هذا الطريق الرابط بين ميناء الفاو العراقي بتركيا وأوروبا خلال 3 سنوات كما تسعى أنقرة؟
2: من الواضح أن زيارة دولة رئيس الوزراء العراقي للولايات المتحدة الأمريكية أظهرت رغبة لدى مصرف جي بي مورغان الأمريكي في فتح فرع له في العراق. هذا المصرف يستطيع منح تمويل للشركات التي ستعمل في الأراضي العراقية، بما في ذلك شركات التي يمكن أن يحال لها عملية تنفيذ أنبوب الطاقة للربط بين حقول البصرة وكركوك وبقية الحقول في العراق وجيهان التركي. أيضا العراق يتطلع إلى جذب استثمارات في إنشاء مدن صناعية من دول الخليج. هذا الطريق واعد لأنه سيساهم باختصار الزمن لوصول السلع والبضائع من دول الاتحاد الأوروبي إلى آسيا، وبالعكس العراق يمتلك 10 محافظات سيمر بها الطريق، يمكن أن تكون جاذبة للاستثمارات في قطاعات مختلفة. انتقال الطاقة وانتقال البيانات الرقمية وانتقال السلع والسواح ستؤدي إلى تحويل العراق إلى موقع تجاري مع الجانب التركي. بالتأكيد دول الاتحاد الأوروبي تستهلك النفط 14 مليون برميل يوميا، وبعد انحسار الغاز الروسي والنفط الروسي تجاه دول الاتحاد الأوروبي، أوروبا تفكر ببدائل. النفط العراقي سيكون قريب من هذه الأسواق، من الممكن أن ترتفع صادرات العراق النفطية إلى تلك الدول. وأيضا القطريين يحاولون نقل غاز قطر عبر البصرة إلى فيشخابور وصولا إلى دول الاتحاد الأوروبي، فالموضوع واعد وهناك مصادر للتمويل، وبالتأكيد مثل هذه المؤشرات قد تعطي انطباع بأن العراق يمكن أن يجذب استثمارات في قطاعات مختلفة.
1: إذن دكتور، هل يقتصر أنبوب الطاقة على نفط العراق أم يمتد إلى باقي دول مجلس التعاون؟
2: يعني دولة مثل الكويت، الإمارات لديها فرصة في أن تربط أنبوب الطاقة في العراق مع دولها. نعم يحتاج الموضوع إلى وقت، لكن حاليا معظم هذه الدول تفكر في إيجاد بدائل عن مضيق هرمز، سواء من خلال مسقط عمان أو من خلال فيشخابور وصولا إلى بانياس السوري، جيهان التركي، العقبة. نحتاج إلى 64 ألف كيلومتر من الأنابيب لكي يكون هناك بدائل لتصدير النفط المنطقة، وأيضا باتجاه البحر الأحمر. لا يوجد بديل لدى هذه الدول إلا الإسراع بمثل هذه المنظومة. حاليا بدأنا التحرك باتجاه الحوضيات لنقل أكبر كمية ممكنة للأسواق العالمية، لكن على المدى المتوسط والبعيد أعتقد بأن البديل سيكون من خلال تركيا وصولا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
1: لكن ما هي المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية التي ستحققها تركيا والعراق والدول المشاركة في تنفيذ المشروع العملاق؟
2: يعني مبدئيا هناك رغبة في أن 15% من حجم التجارة العالمي ينتقل برا وليس عن طريق السفن. بالتأكيد البضائع ستصل ب 48 ساعة من الفاو إلى فيشخابور وصولا إلى جيهان التركي. بالتأكيد اختصار الزمن يعني تحرك الإنتاج الزراعي في آسيا في الصين للغرض أن ينتقل إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبالعكس وصول الإنتاج التركي إلى دول الخليج برا وبالعكس ممكن أن يرفع من القيمة الاقتصادية لهذه الدول ويخفض التكاليف ويختصر الزمن. العراق يمتلك يعني بعض النقاط القوة أنه قريب من دول الاتحاد الأوروبي، بمجرد أن يكون هناك ربط نستطيع إيصال النفط إلى جيهان ويكون له فرصة في منافسة نفط بحر قزوين الذي يبتعد عنه بمعدل 1800 كيلومتر، في حين أن العراق يصل إلى جيهان بحدود 800 كيلومتر. لذلك الفرصة من حيث الزمن من حيث القيمة ستقف مع النفط العراقي ونفط دول المنطقة.
1: دكتور، هل يمكن أن يكون أنبوب النفط وخطوط السكك الحديدية بديلا عن النقل البحري قليل التكلفة؟ وإلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا المشروع إلى تراجع الأهمية اللوجستية لمضيق هرمز؟
2: نعم، يعني النقل بالسفن هو أرخص لكنه أبطأ. لذلك أعتقد بأن بعض السلع التي تحتاج إلى الزمن ستنتقل برا، خاصة أن هذه القطارات هي قطارات ستعمل بالطاقة الشمسية، تكاليف الانتقال ستكون أقل وسرعة الوصول ستكون أعلى. التأمين البحري وأيضا بعد المسافة، بالتأكيد هناك بعض السلع التي يحتاج المنتجين إلى معدل دوران عالي، مع عدم ضرورة أن يكون هناك يعني حجم للطاقة الإنتاجية كبير. بمجرد أن يكون هناك معدل دوران عالي يستطيع المستثمر في تلك المصانع تخفيض الطاقة التصميمية مع التركيز على معدل الدوران. المخازن ستنخفض الحاجة لها بفعل أنك تستطيع أن تصل المستهلك بسرعة. لذلك تدريجيا أعتقد بأن هناك فرصة لانتقال 15% من حجم التجارة العالمية عبر هذه الممرات، لكن هذا لا يعني أن مثلا قناة السويس ستتوقف، لكن يمكن سحب جزء من السفن إلى البر لكي يكون هناك انتقال بري لبعض السلع. العراق أيضا يفكر لاحقا في تعميق نهر دجلة وأيضا الاستفادة من بحر النجف كمشاريع استراتيجية في إمكانية وصول السفن إلى بحر النجف لاختصار الزمن، وأيضا لأن يكون الميناء داخل العراق للتفريغ والتحميل، وبذلك نغير شكل حركة سلسلة الإمدادات باتجاه دول الاتحاد الأوروبي ودول آسيا.
1: أخيرا وبالحديث عن هذه النقطة، إلى أي مدى يسهم تنفيذ هذا المشروع في دعم التجارة البينية بين دول المنطقة واقتصاداتها؟ وهل سيمثل انتقالا للأهمية من دولة إلى أخرى فحسب أم يضيف أيضا إلى الاقتصاد؟
2: يعني مبدئيا الحقيقة دول المنطقة تركيا وسوريا ولبنان والأردن تستهلك بمعدل مليون برميل يوميا حاليا، متوقع أن هذا الرقم يرتفع إلى 1,500,000. فلذلك العراق يستطيع يعني ضمان أن هناك حصة سوقية للنفط العراقي في تلك الدول. هذا سيشجع على تبادل تجاري مع تلك الدول، النفط مقابل السلع التي تنتج من تلك الدول. لا توجد معيقات، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي لديها اتفاقية مع تركيا في تصفير الجمارك، بمعنى أن السلع الأوروبية ستكون حاضرة في الأسواق الأوروبية، فبإمكانها أن تنتقل للأراضي العراقية، وتدريجيا من الممكن أن تتحول الآلة الصناعية أو جزء منها من دول الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى داخل الأراضي العراقية لكي تكون قريبة من مصادر الطاقة.
3: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
0: مستمرون معكم في عالم سبوتنيك، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مراكز لوجستية لتخزين وتصنيع الطائرات المسيرة وقطع الغيار الخاصة بها ومنظومات الحرب الإلكترونية في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها. جاء ذلك في بيان الوزارة التي قالت إن الهجمات استهدفت مركز في شونيفوي اللوجستية في كييف، حيث يتم تجميع وتوزيع مكونات الطائرات المسيرة. وأوضحت أن المركز الأوكراني كان مخصصا لتجميع وتخزين الرؤوس الحربية المستخدمة في الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
1: أكد سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك أن أوكرانيا تنقل جزءا من الأسلحة التي تتلقاها من شركائها الغربيين إلى بؤر التوتر في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. وكشف أن أوكرانيا أصبحت اليوم واحدة من أكبر مراكز تجارة الأسلحة غير المشروعة، إذ تنقل إليها كميات هائلة من الأسلحة من قبل شركائها الغربيين، ثم يعاد توجيه جزء منها إلى مناطق أخرى.
0: هذه جولة في أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل عند التسوية، لتسجل بذلك أكبر زيادة شهرية منذ مارس أذار، مع تزايد المخاوف بشأن تدفقات الخام العالمية على خلفية التوتر في مضيق هرمز. وزادت العقود الآجلة لخام برنت دولار وتسع سنتات للبرميل بما يعادل 1.2% إلى 90 دولارا و12 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا وثماني سنتات للبرميل أو 1.3% إلى 84 دولارا و67 سنت للبرميل.
1: تراجع الذهب 2% مع تعافي الدولار من أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر، فيما يتجه المعدن النفيس لتسجيل أول مكسب شهري في 5 أشهر بعد أن عززت بيانات تضخم ضعيفة التوقعات بعدم إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% ليتجاوز 4027 دولارا للأونصة، بعدما تراجع بما يصل 2% في وقت سابق من الجلسة.
0: أقرت الحكومة المصرية تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمتوسط زيادة يبلغ 12%، مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى دون تغيير. أتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، بحسب بيان منظومة تسعير الخدمات الكهربائية. البيان أضاف أن التعريفة الجديدة جاءت بعد إجراء دراسات وقياسات ومعادلات سعرية بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
1: والآن إلى أخبار الرياضة. أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو أن الاتحاد تخلى عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية بعد موجة انتقادات واعتراضات من اتحادات قارية. وقال إنفانتينو إنه بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء توصل إلى أن المشروع أثار خلافات من هذا النوع، بحيث أن تنفيذه لم يعد يحقق الهدف الذي وضع من أجله، وبناء على ذلك لن يتم تنفيذ هذا المقترح.
0: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع أي اتصالات أو محادثات مع رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو حول المشروع الذي يهدف إلى طرح حصص من بطولة كأس العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص. وبحسب الفيفا كان من المتوقع أن تقود مجموعة من المستثمرين المقترحة شركة أسسها جوشوا كوشنر شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي.
1: تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية تنفيذ منظومة الخصم المباشر للخبز المدعم على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار خطة تستهدف تطوير آليات إدارة منظومة الخبز وتعزيز الرقابة على التداول الدقيق بين المطاحن والمخابز. وأكدت الوزارة في الوقت نفسه على استمرار صرف الخبز للمواطنين بنفس السعر والمواصفات دون أي تغيير.
0: وأضافت وزارة التموين أن المنظومة الجديدة لا تمس حقوق المواطنين أو آلية حصولهم على الخبز المدعم، مشددة على أن رغيف الخبز سيظل يصرف بوزن 90 جراما ومقابل 20 قرشا للرغيف، بينما تتحمل الدولة باقي تكلفة الإنتاج. وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف من خلال النظام الجديد نقل المسؤولية الكاملة عن إدارة الدقيق إلى كل حلقة داخل المنظومة، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج وتحقيق الاستخدام الأمثل للدقيق وتعزيز الشفافية في عمليات التداول. يعلق على هذا الموضوع من القاهرة السيد خالد فكري رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة. أهلا بك سيد الكريم، ما هي آلية عمل منظومة الخصم المباشر الجديدة وكيف سيتم تطبيقها على المخابز؟
4: الآلية اللي احنا شغالين بيها نفس الموضوع هو بس القصة كلها ان الموضوع الخصم المباشر الاول عشان المواطن برضو نقدر نطمن المواطن ان الخصم المباشر ملوش دعوة بالمواطن خالص في شيء. الخصم المباشر عبارة عن الدورة المالية بين اصحاب المخابز والمطاحن والسلع التموينية، بمعنى ان احنا الاول كان بينزل لنا حسابنا في البنك مخصوم منه حق الدقيق، فالنهارده بندفع احنا فروض التصنيع اللي هي علينا كاصحاب مخابز، كل واحد ليه فئه بيدفعها، لان كل حتات انواع خبز، الخبز البلدي الطري والبلدي الملدن والبلدي اللي هو المجر اللي هو الاسم مجر اللي هو زي الشام يعني. فبالتالي كل واحد ليه فئه ليه رقم معين بيدفعه على تصنيع الرغيف الواحد، كل بندفع فروض التصنيع في البنوك وبيتخصم مننا حق الدقيق من اوتوماتيك لوحده احنا ما ندفعوش. النهارده لما عشان يطبق آلية الخصم المباشر فلك لا انا هنزل لك الحساب كله في البنك، بناء عليه انت الفلوس كلها هتاخدها كصاحب مخبز، هتروح البنك توجه للبنك ومن البنك تاخد الفلوس بتاعه الشغل بتاعك اللي انت اشتغلته امبارح مثلا بينزل لك الفلوس ثاني يوم عن الشغل بتاع اللي هو اليوم اللي سابق لنزول الحساب. فبناخد الفلوس من البنك نروح نودعها في المطحن، والمطحن بدوره بيودعها في حسابها السلعه التموينيه. هو ده موضوع خصم مباشر. المواطن دوره ايه المواطن في الموضوع؟ المواطن بياخد الرغيف عادي بخمس قروش بنفس الموازير المقرره بنفس المواصفات المقرره من الدوله، فاصبح المواطن ملوش دعوه بالقصه دي خالص. هو القصه كلها عشان في ربط كان الناس متخيله ان في موضوع الدعم النقدي زي ما اتقال من شهر شهر ونص قبل كده قبل التكلفه قبل السنه الماليه الجديده اللي قبل 1/7 كان قالوا هنعمل الدعم النقدي والرغيف يبقى جنيه ونص والمواطن الرغيف اللي هيوفره برضه ياخد جنيه ونص في التوفير بتاعه. ده لسه مرحله سابقه للكلام ده، دلوقتي لسه قدامه مثلا على ممكن على اول السنه يطبق هذا الكلام حسب ما بيدرسوه لسه الدوله بتدرسه يعني.
0: الى اي مدى يسهم هذا القرار في تجديد الرقابه على تداول الدقيق المدعم؟
4: حضرتك الرقابه كده قائمه، الدوله احنا الرقابه بتتمثل عندنا في حوالي 6-7 جهات، لو نعدهم يعني مثلا كجهات، الوزاره فيها شقين رقابي، في الرقابه المركزيه للمخابز وفيها حاجة اسمها مستحدثة يعني اسمها بمستشار معالي الوزير اسمه المستشار شؤون المديريات، شؤون المديرية دي برضو ليها مكتب بينزلوا حملات برضو في بطور على المخابز. ادي جهتين في الوزارة، في مباحث التومين الوزارة اللي هي شاملة الجمهورية كلها، ادي ثلاثه في مباحث التموين للمديريه التابع لها المخبز، يعني المخبز لو في الجيزه يبقى مباحث تموين الجيزه، مديريه امن الجيزه، لو في القاهره مديريه امن القاهره، فيها شق مباحث التموين، دول ضباط شرطه مفتشين بالامن بتوعهم بينزلوا حملات، يبقى دي اربع جهات. في المديريه التابع لها المخبز، يعني المخبز بيقع في دائره في مديريه الجيزه، في مديريه تموين الجيزه بوكيل الوزاره بمفتشينه، ادي كمان خمس كده خمس جهات. في الاداره التابع لها المخبز، اي اللي هو الحي اللي بيبقى فيه المخبز، يعني مثلا قلنا الحي مثلا في الدقي، دي اداره، في اداره اسمها اداره التموين الدقي برضه بمفتشين بمدير اداره، ادي ست جهات. في بقى زيد عليهم تاني، احيانا بيمر رؤساء الاحياء، احيانا بيمر نائب المحافظ، ده كله جهات رقابيه بتمر على المخابز دي كلها تمر على المخابز، فاصبح الجهات الرقابيه على المخابز مستمره كما هي، بل بالعكس يعني بتزداد كمان مش بتقل. يعني
0: كيف تضمن هذه المنظومه الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين واستمرار حصولهم على الخبز المدعم دون اي اعباء اضافيه؟
4: هي المنظومه زي ما حضرتك قلت من شويه كده، ان بالنسبه للمواطن دون اعباء اضافيه ما فيش اعباء على المواطن خالص، هي المنظومه الاعباء على صاحب المخبز، ان هو بيروح يعني ماشي، يعني ان هو النهارده صاحب المخبز كان بيتخصم منه حق الدقيق من من من من قبل ما يجي له من المطحن، من من على السيستم نفسه، ان انا كان بيها السلعه التموينيه بتخصم حق الدقيق قبل ما يجي لي، النهارده لا انا هدخله لك في حسابك وانت روح خده من البنك وروح ادفعه من البنك، تاخده تروح لدور صاحب المخبز بالفيزا بتاعته او رقم الحساب بتاعه بيتعامل مع البنك، يروح البنك اللي هو بيتعامل معاه اللي حسابه فيه بياخد الحساب، بياخد الفلوس اللي هي اتضخت له اللي هي حق الدقيق اللي اشتغله اليوم اللي قبليه، بدوره بيروح يوديها المطحن عشان الدقيق يجي له. فاصبح النهارده بالعكس جت يعني برضه متعبه شويه لاصحاب المخابز، ان هو بيسيبوا شغلهم ويروح البنوك ويقعد بقى في البنك زي ما يقعد حسب ما وقت البنك يسمح له، الدور بسرعه هيتاخر شويه ما اعرفش هيبقى الدور يبقى شكله ايه، وبعدين ياخد الفلوس دي يوديها المطحن عشان يصرف الدقيق. فطبعا هي الموضوع احنا بقى في مشقه شويه على صاحب المخابز، لما المواطن بره الموضوع تماما ملوش دعوه باي حاجه خالص.
0: اذا هذه واحده من ابرز التحديات الفنيه والتشغيليه التي تواجه المخابز خلال الايام الاولى من تطبيق المنظومه، كيف تستعد وزارة التموين وأصحاب المخابز لتجاوزها دون التأثير على حصول المواطنين على الخبز؟
4: لازم آلية زي إيه، آلية تتعمل عشان خاطر أنا ما سيبش مخبزي، أنا بقى موجود في مخبزي، لأن طبعا أنا بيهمني جودة الإنتاج بتاعي، فلازم كل واحد يعني بيحب يبشر شغله في مكانه، يعني إنما عشان أنا أقعد طول النهار ألف من البنك للبنك وأطلع من البنك أروح المطحن، لازم في آلية تتعمل، وأعتقد في آلية في اليومين الجايين دول في شركه سمارت للتطبيقات الذكيه اللي هي برضو كانت ماسكه الموضوع قبل كده، مع هي ما زالت برضو ماسكه الموضوع صنعه المكن والمكن والسيستم والكلام ده كله هي اللي ماسكاه، ففي دخله في الموضوع على اساس تاخد رسوم من اصحاب المخابز بدل ما يروح البنك، هيروح المطحن بس بالفيزا بتاعته وهيسدد للسمارت الفلوس وبدور سمارت تسدد للمطحن بعد كده. فده اعتقد اليومين الجايين دول هيكون في حاجه زي كده، مقابل الرسم مثلا 5% او رسم ضئيل، يعني اعتقد هيبقى ده ان شاء الله، ده لو عمل ده برضو الى حد ما يعني يبقى احسن من ان احنا نقعد نلف طول النهار من البنك للمطحن وما نعرفش نخلص البنك امتى ونروح للمطحن والكلام ده كله، يبقى افضل شويه.
0: هل تمثل منظومه الخصم المباشر خطوه تمهيديه لتعميم اليات رقابيه رقميه جديده على باقي منظومه السلع التموينيه المدعمه، ام انها ستظل مقتصره على منظومه الخبز فقط؟
4: هي الخبز فقط لا غير، وهي خطوة استباقية، الخطوة سابقة الخطوة اللي جاية التالية ليها ايه، اللي هي موضوع الدعم النقدي. فعشان يعمل الدعم النقدي لازم يعمل خصم مباشر الاول، دي تقريبا هتبقى كده، يعني دي خطوة ثم تليها خطوة بتاعت الدعم النقدي. امتى الدعم النقدي؟ زي ما احنا بنسمع في الشهور القليلة القادمة، امتى بقى الشهر الجاي الله اعلم، الشهر اللي بعديه الله اعلم، على اول السنة الله اعلم، مش عارفين لسه بالظبط هيبقى امتى، بس هي دي خطوة. وعندي متطبقة في بورسعيد من شهر 5/25، يعني متطبقة بقى لها سنة وثلاث شهور في محافظة بورسعيد، بس محافظة بورسعيد محافظة صغيرة مخابزها حوالي 73 مخبز، عدد أفراد اللي هناك قليلين، فالسيستم هناك عندهم يعني ما كانش بيشوف فيها السلبيات بتاعتها ايه وبدأوا يعالجوا السلبيات اللي كانت بتظهر. فبالتالي هنا عشان كده هو عمي بدأ يعمي مع الكل، على اساس ان هو لما اخد الخطوة بتاعت الدعم النقدي يبقى انا خلصت الخصم المباشر الاول.
1: بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، كنا معكم عبد الله حميد وجيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae.
5: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
5: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
6: نكشف ما يخفيه الآخرون.
0: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
7: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. تتسارع وتيرة التصعيد في الشرق الأوسط مع تصاعد الحديث داخل الدوائر الأمريكية والإسرائيلية عن خيارات جديدة للضغط على إيران تتجاوز الضربات الجوية إلى مقترحات بفرض حصار بري يهدف إلى تضييق الخناق على طهران وعزلها إقليمياً. وبينما ترى واشنطن أن الضغوط العسكرية والاقتصادية قد تدفع إيران إلى تقديم تنازلات والعودة إلى طاولة المفاوضات، تحذر أطراف عديدة من أن هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام حرب إقليمية أوسع وتدفع دول الجوار إلى قلب المواجهة. فهل يعكس طرح الحصار البري إخفاق الحملة العسكرية في تحقيق أهدافها؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة وإسرائيل حشد دول المنطقة لتنفيذ هذا المخطط؟ وما فرص نجاح الوساطات الدبلوماسية في منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة؟ هذه المحاور وغيرها نناقشها في هذه الحلقة من ملفات ساخنة، وينضم إلينا من بيروت الخبير بالشأن الإيراني قاسم قصير. سيد قاسم، وبعد التحية، ما مدى واقعية المقترح الأمريكي الإسرائيلي بفرض حصار بري على طهران؟
8: يعني هذا المشروع هو جزء من المحاولات الأمريكية الإسرائيلية للضغط على إيران ومحاولة إسقاط نظام الجمهورية منذ 28 من شباط. هم يجربون أشكال متعددة سواء باغتيال القيادة أو الحصار البحري أو إطلاق مشاريع معينة، وهذا المشروع جزء من المشاريع. لكن واقعيا من الصعب فرض حصار بري على إيران، لأن إيران تحيط بها أكثر من 10 دول تقريبا، وهي أصلا كمان بالشمال على ضفاف نهر قزوين، لذلك من الصعب جدا تطبيق هذا المشروع.
7: وهل التلويح بهذه المخططات يمكن أن يمثل عامل ضغط على طهران لإجبارها على العودة لطاولة المفاوضات؟
8: يعني حسب معلوماتي من مصادر قيادية في إيران، أن إيران اليوم تعتبر أنها عندها قدرة على هي الضغط على أمريكا وعلى حتى العالم، سواء من خلال مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة، إضافة لأن أي تصعيد يستهدف إيران ينعكس مباشرة على أسعار النفط في العالم، وهذا يؤثر على الداخل الأمريكي ويؤثر على كل العالم. وإيران يعني نجحت في استيعاب كل الضربات التي تعرضت لها، وهي تحولت إلى عامل هي التي تبدأ أحيانا بتوجيه ضربات، أما عبر استهداف سفن تحاول اختراق يعني الممر الذي وضعته أمريكا، أو من خلال استهداف القواعد الأمريكية. يعني إيران اليوم حسب يعني مصادر قيادية تجاوزت أجواء التهديد والتهويل، وهي مطمئنة للداخل الإيراني وحتى لعلاقاتها الدولية والإقليمية. هلأ هذا طبعا صراع مفتوح، لكن أمريكا تجرب وتهدد وتحاول، لكن إيران تمتلك أوراق عديدة يمكن أن تضغط على أمريكا وعلى العالم بشكل عام.
7: إذن إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا المقترح بديلا عن توسيع العمليات العسكرية داخل إيران؟
8: يعني هلأ الأمس الرئيس دونالد ترامب وبعض الأجواء الإسرائيلية تحدثت عن احتمال أن الساعات المقبلة تشهد مزيد من التصعيد، خصوصا استهداف البنى التحتية الإيرانية. بالمقابل المسؤولون العسكريون الإيرانيون هددوا بأن أي استهداف سيؤدي إلى استهداف بنى تحتية. أنا برأيي أمريكا أمام مأزق غير قادر على الذهاب إلى تصعيد واسع، وغير قادر على التراجع والقبول بتطبيق الاتفاق الإسلام أباد، لذلك هم يحاولون تهويل بأمور عديدة، لكن فعليا يعني أي تهويل وأي تصعيد سيكون له تداعيات خطيرة. إيران صحيح تتعرض لضغوط، لكن بالمقابل هذا ينعكس على كل دول المنطقة وعلى التجارة العالمية.
7: سيد قاسم، ما مدى قدرة طهران على مواجهة هذه المخططات القاضية بحصارها بريا، وما مدى قدرة الوسطاء كذلك على طرح مسارات بديلة لاحتواء هذه الحرب ومنع توسعها؟
8: على مدار حوالي 48 عاما يعني أو 47 عاما منذ انتصار الثورة، إيران تعرضت للكثير من الحصار والضغوط والعقوبات، ونجحت بإيجاد ما يسمى نظام مواجه للعقوبات والحصار. يعني أصبح لديها تقنيات وقدرات ويعني وسائل لمواجهة، وهذا أصبح يعني معروف إيران سواء على مستوى تصدير النفط أو الحصول على المواد معينة أو من خلال علاقات مع دول الجوار. أما إيران تمتلك قدرات عديدة لمواجهة أي حصار قد تتعرض له، لذلك أنا برأيي إيران تعمل على خطأ الاستنزاف للأمريكيين. بالمقابل هي داخليا تشعر بأنها رغم كل الضغوط نجحت في يعني توحيد الموقف الإيراني الداخلي، وهذا ما نلاحظه من خلال التظاهرات الشعبية التي تنزل يوميا إلى المدينة الإيرانية والالتفاف حول القيادة الإيرانية اليوم. أنا تقديري نحن أمام معركة استنزاف، الوقت لصالح إيران وليس لصالح أمريكا، لأنه دونالد ترامب عنده انتخابات نصفية بعد عدة أشهر، وهو يحتاج إلى نصر معين أو إلى يعني صورة معينة يقول فيها أنه حقق انتصار. لذلك إيران تعتمد على الاستنزاف وعلى الوقت واستراتيجية الصبر. بالمقابل أمريكا تذهب إلى التهويل والتهديد ومحاولة تحقيق انتصار سريع، وهذا أمر مستبعد في هذه المرحلة.
7: لكن إذا اتجهت الولايات المتحدة وإسرائيل بالفعل نحو خيار الحصار البري، فما هي الدول التي قد تجد نفسها مضطرة للمشاركة أو المتأثرة بهذا المسار؟ وهل يمكن أن يضع ذلك بعض دول الجوار في مواجهة مباشرة مع إيران؟
8: يعني إذا أردنا استعراض بعض الدول الآن بشكل عملي، هل العراق يمكن أن يقبل بحصار بري على إيران وهناك علاقات تجارية وهناك يعني ملايين المسافرين بين إيران والعراق بالمناسبات الدينية، إضافة إلى أن هناك علاقات اقتصادية كبيرة بين إيران والعراق. تركيا هي تستفيد من إيران من خلال التجارة، وإيران تصدر إلى تركيا الغاز، وهناك تجارة وثيقة وهناك عشرات مليارات الدولارات. هل مصلحة تركيا مثلا مشاركة؟ باكستان وأفغانستان هما على علاقة وثيقة بالقيادة الإيرانية، وهم يسعيان، باكستان تسعى للوساطة. هل من مصلحة باكستان مثلا أن تشارك بحصار بري على إيران؟ البحر قزوين مفتوح على روسيا ودول أخرى، يبقى كازاخستان وطاجكستان، ما أدري هل أي دول بالمنطقة وسط آسيا إذا تشارك أو لا، أذربيجان وكازاخستان، وأظن هذه الدول الوحيدة التي يمكن أن تخضع للضغوط الأمريكية، ولكن كمان هي ستواجه مشكلات. لذلك على الأقل إذا قرأنا الصورة الواقعية قد لا نجد إلا دولة أو دولتين قد تستجيبان لمطلب الأمريكي، إلا إذا استخدمت أمريكا وإسرائيل القصف عبر قصف الجسور، قصف الممرات، لكن هذا يمكن أن يتم يعني يقصف يصبح ممرات أخرى، خصوصا أن الممرات بين هذه الدول وهي ممرات واسعة، وإيران محاطة يعني بآلاف كيلومترات على كل حدودها. أنا أظن أن هذا الموضوع يعني سيناريو خيالي، التطبيق لن يكون سهلا يعني.
7: وإذا فشل خيار الحصار البري في تحقيق أهدافه، فما هي السيناريوهات التي نحن أمامها؟ وهل قد يقود ذلك إلى مواجهة عسكرية أوسع أم العودة مجددا للمسار الدبلوماسي لكن بشروط مختلفة؟
8: ما في خيار إلا المسار الدبلوماسي أنا برأيي، لأنه أي تصعيد سيكون محفوظ بالمخاطر. الحصار البحري لم ينفع، الحصار البري صعب تحقيقه، العودة إلى المسار الدبلوماسي طبعا هذا يحتاج إلى جهود كبيرة وضغط دولي، يعني لأن هذا الموضوع يعني طبعا باكستان وتركيا ومصر والسعودية وقطر وسلطنة عمان كلها تسعى من أجل، لأن كلها تشعر بالخطر اليوم إذا تطورت الأمور. هلا في محاولة أمريكية لتشكيل تحالفات دولية وعربية وإسلامية، لكن لا أدري مدى استجابة مع الضغوط الأمريكية. أنا تقديري المسار الدبلوماسي هو الحل الوحيد، يعني ما في خيار إلا العودة للمسار الدبلوماسي، وهذا يحتاج إلى جهد كبير يعني لإيجاد ثقة يعني على الأقل ترضي الرئيس الأمريكي مجددا، ولكن في الوقت نفسه تحفظ لإيران يعني النقاط الأساسية خصوصا عبر رفع العقوبات وعبر إعطائها دور ما في إدارة مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان، من هذان مطلبان أساسيان ووقف الحرب على كل الجبهات. هلا على تقديري نحن أمام مرحلة عض أصابع، ومن يمتلك القدرة على الصبر هو الذي سينجح في هذه المواجهة.
7: إذا تحولت فكرة الحصار البري إلى أمر واقع، فهل يمكن أن تدفع إيران إلى تغيير عقيدتها العسكرية والاعتماد بشكل أكبر على حلفائها ووكلائها في المنطقة للرد على الضغوط الأمريكية والإسرائيلية؟
8: يعني على خلال السنوات الثلاثة يعني برزت تطورات عديدة في كل الجبهات، يعني الجبهة الفلسطينية لديها ظروف، الجبهة اللبنانية لديها ظروف، هناك الجبهة اليمنية أنا برأيي التي اشتعلت مجددا، والجبهة العراقية التي تواجه اليوم تحديات خصوصا بعد القصف الأمريكي السعودي. أنا تقديري أن إيران اليوم يعني تركز على وضعها الداخلي، على علاقاتها مع الدول أكثر من اعتمادها على الحلفاء ومن هم في محور المقاومة، لكن القدرة تأثير طبعا لا يعني ذلك عدم إشغال الجبهات. طبعا إذا تحولت الحرب إلى حرب واسعة وتحول الحصار البري إلى نوع من محاولة لإسقاط إيران، أنا تقديري الموضوع لم يعد موضوع حلفاء، أصبح هناك موضوع له علاقة بالواقع الدولي. هل روسيا والصين مثلا تقبلان بسقوط إيران بالحصار البري مثلا؟ ونحن نعرف العلاقات الوثيقة التي تربط إيران بروسيا والصين، هما يعني علاقات استراتيجية. هل الدول المجاورة لإيران تقبل بذلك؟ أنا تقديري نحن بحاجة إلى رؤية جديدة لمواجهة هذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي، لأنه كما نلاحظ أن حتى أمريكا حاولت إشراك أوكرانيا بالحرب رغم أن أوكرانيا هي في مواجهة اليوم روسيا بسبب الحرب. هناك محاولة مجددا لإشراك إسرائيل، إسرائيل تواجه مشاكل، يعني هناك مأزق أنا برأيي، يعني هذه الأفكار للخروج من المأزق، لكن لا يبدو أن هذه الأفكار واقعية. أنا تقدير اليوم نحن نشهد، وهذا أمر واقعي، بداية تراجع ما يسمى الهيمنة القطبية الأمريكية الموحدة على العالم، أنه ترامب الذي كان يتصرف في العالم كما يشاء وهو يسقط رئيس ويعين رئيس كما كان يدعي، اليوم هو أمام مأزق، وهذا لمصلحة العالم كله. إسرائيل نفس الشيء، رغم ما حققته من إنجازات تكتيكية عسكرية وأمنية هي اليوم تعاني، ونحن شهدنا أمس هروب جنود إسرائيليين من أحد القواعد الإسرائيلية بسبب الأوضاع الصعبة للجيش الإسرائيلي. كل ذلك أنا تقديري يعني الموضوع ليس موضوع إيران، هو موضوع العالم، موضوع الهيمنة على العالم، مستقبل العالم. من هنا يعني لا سمح الله سقوط إيران هو سقوط يعني الهيمنة تحت الهيمنة الأمريكية. أنا تقديري العالم لن يسمح بذلك. طبعا إضافة إلى عنصر مهم وهذا فاجأ كل العالم هو العنصر الداخلي الإيراني، كل الرهان على إسقاط النظام من الداخل، تحريك الناس، مظاهرات، تحريك بعض القوميات لم ينجح حتى الآن. لذلك يعني نحن أمام معركة ليست سهلة، لكن هي ليست في مصلحة أمريكا وإسرائيل وحلفائهم في المنطقة.
7: أخيرا، في حال استمرار التصعيد العسكري والحصار الاقتصادي بالتوازي، ما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحا للأشهر المقبلة؟ يعني هل نحن أمام حرب استنزاف طويلة، أم أن الضغوط المتبادلة قد تفرض في النهاية تسوية سياسية؟
8: يعني واضح أن حرب الاستنزاف هي السيناريو الأكثر احتمالا يعني، لكن هذه الحرب قد تتطور بلحظة ما يؤدي إلى التصعيد ما إذا انعكس على أسعار النفط والغاز والوضع الاقتصادي العالمي. سيضطر الرئيس الأمريكي للتراجع ويعلن كما يعلن دائما أنه استجابة للضغوط واستجابة للوساطات سأعود إلى المفاوضات، كما هو يعلن كل يوم يعني أنا أصعد لكنني منفتح على التفاوض. من تقديري سيتم البحث عن مخرج، لكن خيال الاستهداف هو الخيال الأكثر واقعية في هذه المرحلة.
7: الباحث في الشأن الإيراني قاسم قصير، كنت ضيفا كريما علينا من بيروت، شكرا جزيلا لك. لازلنا مستمرين في الحديث حول ذات الموضوع، وينضم إلينا الباحث في الشؤون الإقليمية الدكتور عدنان نعيم. دكتور عدنان، وبعد التحية حديث في الدوائر الأمريكية والإسرائيلية عن حصار إيران بريا، هل يثبت ذلك فشل الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟
9: نعم، أعتقد أن هناك انقساما أمريكيا حاليا في القيادة الأمريكية وفي الاجتماع الذي عقد مؤخرا لمجلس الإدارة الأمريكية بما يشمل القادة الأمنيين والعسكريين، هناك انقسام على اتجاه استمرار ضربات عسكرية وتوجيه ضربات عسكرية قاسمة أو الذهاب إلى المفاوضات، وهناك غالبية تقريبا لدى الجمهور الأمريكي بعدم رغبته بتأييد هجمات عسكرية، لأن الهجمات العسكرية للمرة الثالثة أثبتت فشلها ولم تؤتي بأي ثمار جدية، بمعنى أقصد بثمار جدية ثمار سياسية ترضخ وتدفع الإيرانيين لقبول المقترحات الأمريكية. وفي السياسة الدولية يا أخي العزيز، لما الدولة العظمى مثل أمريكا اللي مطلوب منها الاستقرار الدولي والحفاظ على ضبط الإيقاع في العلاقات الدولية تستخدم القوة العسكرية، هي استخدمت آخر أداة للتهديد، يعني الأداة العسكرية هي لما تستنفذ كل الأدوات الدبلوماسية والضغط والترهيب والإغراء والتسهيلات هنا أو هناك والصفقات، تذهب الدولة العظمى إلى استخدام القوى العسكرية. بعد ماذا تستخدم؟ أعتقد وصلت أمريكا إلى استنتاج أن هي ذهبت إلى حرب مدعومة بخرافات أو معلومات استخبارية وتحريض إسرائيلي، وأدركت أن هذه الحرب كانت تتطلب منها تغيير النظام، إرضاخ إيران، إجبار إيران على الموافقة على الشروط الأمريكية، لكنها لم تحسب أمريكا استراتيجية الخروج، فخرجت من المرة الأولى والثانية والثالثة وبدون تحقيق أي نتائج. وبالتالي السؤال اليوم في أمريكا لدى ترامب وفريقه، كيف نخرج من هذه الأزمة بعد أن استنفذنا الأداة العسكرية؟ قد تذهب اليوم هذا الخيار الاقتصادي والحصار البري، أعتقد أن إيران مساحاتها مترامية وشاسعة، قد لا ينجح الحصار البري لكن ممكن يفرض حصار اقتصادي بحري عسكري يحيط للضغط على إيران في موضوع مضيق هرمز، لكن هذا الضغط يشكل إرباكا دوليا، يعني مثلا اليوم رفعت أسعار الطلب العالم على الكهرباء بنسبة 3.6%، بمعنى تحويل الموضوع إلى أزمات دولية سواء في الخليج الإقليم أو على مستوى العالم. لذلك أعتقد أن أمريكا قد تنتصر، قد تتوجه ضربات عسكرية وقاسمة وقد تؤثر في العمق الإيراني عسكريا، لكن السؤال هل تستطيع أمريكا أن تحول هذا الضغط العسكري إلى نتيجة سياسية مستدامة؟ بمعنى الحروب تذهب إلى اتجاهات سياسية، هل تستطيع أمريكا من هذا الضغط العسكري والسياسي والحصار البحري أن تحوله إلى نتائج سياسية استراتيجية، بمعنى الضغط على إيران لقبول المقترحات الإيرانية في موضوع المفاعلات النووية والقدرات الصاروخية وحتى نظرة إيران العدائية للكيان الصهيوني وإلى آخره؟ أعتقد أن أمريكا حاليا في مأزق، وإسرائيل لديها انتخابات داخلية مشغولة، ويتخاف من إسرائيل وتحسب حساب جد إسرائيل إذا شاركت أمريكا في ضربة عسكرية على إيران قد تفشل. أعتقد أيضا أن هناك تأييد دولي للسياسة الإيرانية تحديدا لدى روسيا والصين، قبل فترة كان هناك مناورات بحرية كبيرة في الخليج الفارسي، وهذا يعتبر رسالة للإدارة الأمريكية وحلفائها أن إيران ليست وحدها، وأن هناك بما أن هناك حلفاء لإسرائيل كثر ولأمريكا أيضا لإيران حلفاء ومصالح وأصدقاء لديهم مصالح قد يتدخلوا في أي لحظة إذا سعت أمريكا إلى توسيع نطاق الحرب وتوسيع نطاق زعزعة الاستقرار في المنطقة. حتى هذه اللحظة أمريكا لم تطفئ أي حرب منذ 3 سنوات، منذ 3 سنوات مطلوب من القوى العظمى خلق حالة استقرار، حتى هذه اللحظة أمريكا خلقت زعزعة وعدم استقرار في المنطقة، وهذا سؤال يسأل في العلاقات الدولية للإدارة الأمريكية ومكانتها كرأس قطب دولي ويدفع أيضا الصين وروسيا إلى التقدم أكثر في تطوير وتحسين علاقات سواء شرق أوسطية أو دولية.
7: طيب دكتور عدنان، ما مدى إمكانية تماهي الدول التي تشترك في حدود برية مع إيران مثل العراق، تركيا وباكستان خصوصا في تنفيذ هذا المخطط؟ وهل تسعى واشنطن وإسرائيل من خلال هذه المخططات لتوريط دول المنطقة في حربها على إيران؟
9: أعتقد الشق الثاني أن إسرائيل حاولت مرارا وأمريكا توريط دول الخليج تحديدا في هذه الحرب، ولاحظنا القصف الإيراني لبعض القواعد العسكرية في مثلا الكويت وغيرها، وبعض الردود من بعض دول الخليج. كان في هذه اللحظة سكوت إسرائيلي، وأعتقد أنها حاولت أكثر من مرة أن تورط دول الخليج في الرد وتحول الحرب إلى حرب إقليمية قوامها ضربات واشتباكات جدية ما بين دول الخليج وإيران، وتظهر إسرائيل وأمريكا كمتفرجين بمعنى إزكاء النار ما بين إيران وبين جيرانها من دول الخليج. لكن أعتقد أن باكستان وتركيا، تركيا لديها مصالح كبيرة مع إيران، ولا أعتقد أنها بحجم دولة كتركيا مستعدة أن تتورط. وأيضا الباكستان التي دخلت وسيطة لا أعتقد أنها قد تتورط في هذه الحرب، وأيضا باكستان لديها مصالح مع إيران. كثير من الدول البرية أعتقد لديها مصالح اقتصادية مع إيران، وهي تدرك تماما أن دخولها في حرب لا ناقة لها فيها ولا بعير. يعني الباكستان شو علاقتها مع إيران عشان تدخل في حرب؟ وتركيا شو علاقتها في إيران عشان تدخل في حرب بالوكالة؟ يعني إذا دخلت هذه الدول المجاورة بريا في حصار اقتصادي أو حتى عسكري أمني مع إيران، هذا يعتبر حرب بالوكالة، وكأن أمريكا وكلت هذه الدول وكلفت هذه الدول بالمشاركة والمساهمة في هذه الحرب. أنا شخصيا بنظام المصالح والعلاقات وبنية النظام مثلا في الباكستان وبنية النظام السياسي في تركيا، أعتقد أنهم سيتجنبوا هذا التورط، وأعتقد أن هذا ورطة لهذه الدول.
7: طيب دكتور عدنان، ما مدى قدرة الوسطاء على طرح مسارات بديلة لاحتواء هذه الحرب ومنع توسعها؟
9: قدرتها إذا كانت أمريكا تنوي أن تتفهم، وأمريكا أن تنوي أن تدرك تماما أن البطش العسكري والقوة العسكرية هذه وسيلة غير قادرة على حسم الصراعات وعلى ضبط المصالح. العالم يقوم على نظام المصالح وعلى نظام المنافع وعلى التحالفات. لأمريكا مصالح في الخليج، وروسيا لديها مصالح، والصين وإيران أيضا المدخل الأساسي هو المفاوضات و بمعنى التشارك معا. يعني أنا بيجبني النموذج الصيني والنموذج الروسي، نتشارك معا، نتعاون معا، ومعا الاستقرار واحترام الوحدات الدولية. أمريكا فشلت فشل ذريع في خلق الاستقرار الدولي وتحديدا في الشرق الأوسط، هذا كان مطلوب منها كرأس رأس النظام الدولي. وبالتالي أعتقد أن الدول الوسيطة لا تستطيع جديا، يعني ممكن أن تحدث تأثير ولكن هذا التأثير طفيف جدا. المعول الأساسي هو القرار الأمريكي الذي يجب أن يصل إلى نتيجة أن الحروب والأداء العسكرية والتفرد ومنطق الهيمنة في المنطقة وتحديدا في الشرق الأوسط قد عفى عليه الزمن، ونحن بحاجة إلى تشاركية ولا تعاون يقوم على نظام المصالح المتبادلة والتقاسم التشاركي ما بين هذه الوحدات الدولية. غير هيك أعتقد أن هذه مشكلة يدفع أمريكا إلى هذا السلوك وهذا الموافقة، ليس الوسطاء. يعني عمان ليست دولة مؤثرة جدا حتى تضغط، الباكستان ليست دولة مؤثرة جدا حتى تضغط، ولكن أعتقد الضغط السلوك الروسي والسلوك الصيني ممكن أن يؤثروا في العلاقات الدولية. وأعتقد الجمهور الأمريكي الذي يقترب من الانتخابات قد يضغط على الإدارة الأمريكية بالقول أن أربع حملات من الحروب والقصف المتواصل وأكثر من عام من الاشتباك الجدي مع إيران تقريبا لم تفيد، والنظام الإيراني لم يسقط، والقدرات العسكرية لم تتضعضع كليا، والحصار لم يفيد، ومطلوب البحث عن مخرج استراتيجي قوامه الصفقة السياسية، صفقة سياسية، وأعتقد ما تقوم به فقط أمريكا. يعني هاي المستطاع قد يدفع وقد يقوم بتسهيلات، قد ينقل الرسائل، لكن أمريكا بحجمها وقوتها كدولة عظمى هي من تقرر سياستها الخارجية وليس دولة مثل عمان.
7: طيب يعني إذن دكتور عدنان، ما هي السيناريوهات التي نحن أمامها؟ هل يمكن احتواء هذا التصعيد والعودة إلى المفاوضات، أم أن تصعيد المواجهة العسكرية أصبح أمرا حتميا في ظل هذه الحالة من الانسداد السياسي؟
9: أعتقد هناك أكثر من سيناريو. أن السيناريو الهجوم العسكري الكبير والواسع أعتقد أنه يعني متجنب أمريكيا، لأن هذه الأداة الأخيرة التي تستطيع أن تضربها أمريكا، وإذا فشلت ستكون كارثة كبرى، تكون هذه للمرة الرابعة لم تستطع أن تحسم الأداة العسكرية الصراع والنزاع وتحويله إلى رضوخ وموافقة إيرانية على الشروط الأمريكية. لكن قد تذهب أمريكا، وهذا النقاش اليوم في الأساس الأمريكيين والأمنيين، قد بمعنى هناك مثل عربي يقول ضربة على الحافر وضربة على المسمار، بمعنى توجيه ضربات عسكرية دقيقة وموضوعية تضغط على إيران، ومزيد من الحصار حول مضيق هرمز مع مسار تفاوضي، بمعنى إلقاء الجزرة، مسار تفاوضي لعله ينفع لحين خروج ترامب من الانتخابات الأمريكية فائزا. أمريكا تقترب من الانتخابات، ويخشى ترامب أن أي ضربة عسكرية أو أي سلوك لإيران قد يفشل به سيؤثر على الجمهور الأمريكي ويدفع باتجاه إسقاطه في الانتخابات المبكرة القريبة جدا. وبالتالي أعتقد أن السيناريو الأقرب هو ضربات عسكرية موضوعية قد تكون ثقيلة وجدية، ولكن لا تذهب إلى توسيع حرب واشتباك قوي، يعني ضربة مقابل ضربة مع إغراء مجموعة من الإغراءات ومع مجموعة من التهديدات في محيط هرمز. هذا السيناريو الذي تستطيع أمريكا فعله، وأعتقد أن حتى الحديث عن تهديدات إسرائيلية، إسرائيل إذا ناصرت أمريكا في هذا الهجوم فإن الحرب ستتوسع، قد يدخل الحوثيين، وقد يدخل جزء الحشد الشعبي من العراق، وقد يدخل حزب الله من لبنان، بمعنى قد تتسع وتعود الكرة كما كانت. ولا أعتقد حتى هذه اللحظة، لا أعتقد حتى هذه اللحظة أن النظام الإيراني وبنيته السياسية والعسكرية وصلت إلى مرحلة من الضعف لتقبل الإملاءات الأمريكية أو ترضخ حتى لضربات عسكرية. أمريكا ستدحرج الأمور في إدارة أزمة، بمعنى ستبقى الضغط السياسي والأمني والعسكري مع إلقاء مجموعة من الرسائل لفتح وترك الباب موارب لأي صفقة. وتحدث ترامب أمس، مثلا قال ترامب أن لم نتوقع الصمود الإيراني، ضربناه ضربات قاسية، تضرر البنية العسكرية، ضعفت، حصار اقتصادي قانق، ولكن الإيرانيين ما زالوا أقوياء وصلبين. هذا الاعتراف ترامب بنفسه. بالتالي هذه رسالة تهيئة للجمهور الأمريكي أن في حال تمت ضربات عسكرية ولم تفلح في إخضاع النظام الإيراني، هذه مشكلة. وأنا أريد أن يعني أختصر في نهاية الحديث أن قد تسقط صواريخ كثيرة على إيران، وقد تنهزم عسكريا، بمعنى قد تتضرر البنية العسكرية، لكنها لا تستطيع هزيمة إيران سياسيا. يعني تسقط صواريخ كثيرة، لكن هل يسقط النظام؟ وإسقاط النظام، وفي حال سقط النظام هل يمكن بناء نظام مستقر؟ لاحظنا في العراق ماذا تم بعد التدخل الأمريكي، وأفغانستان حتى لو سقط النظام الإيراني، هل تسلم أمريكا استراتيجيا؟ وبالتالي أعود لما طرحته في البداية، أن ترامب والإدارة الأمريكية أتقنت استراتيجية الدخول للحرب، لكنها لم تتقن استراتيجية الخروج. هذه مشكلة الإدارة الأمريكية في العراق وأفغانستان وإيران، لم تتقن الإدارة الأمريكية حتى للحظة استراتيجية الخروج.
7: دكتور عدنان نعيم، الباحث في الشؤون الإقليمية، كنت ضيفا كريما علينا في ملفات ساخنة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من ملفات ساخنة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
3: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.

0: ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم نستكشف كيف أصبح الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل، ونتعرف على حقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات وشاي الماتشا في قفص الاتهام. أعلنت شركة أوبن إي آي أنها اخترقت منصة هاجينج فيس بشكل مستقل دون أي تدخل بشري. ووفقا لتحقيق أجرته الشركة، تم الاختراق أثناء اختبار داخلي كان يهدف إلى تقييم القدرات السيبرانية للنماذج الخاصة بالشركة، خاصة نموذج GPT 5.6 سول ونموذج آخر أكثر تطوراً لم يطرح بعد. كانت هذه النماذج تعمل في بيئة معزولة مخصصة للاختبار مع تقليل بعض القيود الأمنية لأغراض التقييم، لكن النماذج التي طلب منها السعي لأقصى استفادة باستخدام مسارات هجوم معقدة ركزت بشكل مفرط على حل مشكلة التقييم، فتمكنت من اكتشاف ثغرة في بيئة الاختبار الخاصة بأوبن إي آي تم استغلالها للوصول إلى عقدة متصلة بالإنترنت. واستنتجت النماذج التابعة لشركة أوبن إي آي أن هاجينج فيس قد تحتوي على بيانات أو حلول تتعلق بالمشكلة، فاستخدمت عدة مسارات هجومية بما في ذلك استغلال ثغرات اليوم الصفر وبيانات اعتماد مسروقة للتسلل إلى أنظمة المنصة. وأكدت أوبن إي آي وهاجينج فيس أنهما تعملان معا الآن على التحقيق الجنائي في الحادث، وقد تمت معالجة الثغرات المستغلة. يشير هذا الحدث إلى أن أدوات الهجوم السيبراني المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد فرضية نظرية، بل أصبحت واقعا يتطلب تطوير قدرات دفاعية موازية بل وأقوى. حول هذا الموضوع معنا من القاهرة الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات. أهلا بك معنا دكتور وليد عبر أثير سبوتنيك. وبداية، كيف تمكنت نماذج أوبن إي آي من الخروج من بيئة الاختبار المعزولة ومن ثم اختراق خوادم هاجينج فيس؟
1: طبعا في البداية خلينا نقول أن أدوات الذكاء الاصطناعي بتسعى جاهدة إن هي تحقق هدف اللي مطلوب منها بأي طريقة من الطرق، ونظرا لتطور أدوات الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة فقدرت إن هي تصل لثغرة موجودة في الساند بوكس أو في البيئة اللي هي بتعمل لها اختبار فيها، والثغرة دي أتاحت ليها أنها ترفع صلاحياتها وتوصل لجهاز آخر متصل بالإنترنت وتوصل منه لمنصة هاجينج فيس اللي هي تعتبر مكتبة من الحلول والمشاكل اللي لها علاقة بالذكاء الاصطناعي عشان توصل لحل أنها تنفذ اللي الطلب منها.
0: دكتور، اكتشاف واستغلال ثغرات داخل بيئة الاختبار الخاصة بأوبن إي آي ومن ثم هاجينج فيس، هل كان ذلك مبنيا على استدلال منطقي أم على نمط تدريب معين لأداة الذكاء الاصطناعي؟
1: أدوات الذكاء الاصطناعي بيتم تدريبها على أنماط متعددة، ولكن في الواقع الأخيرة دي اللي حصل كان ليه علاقة بشات جي بي تي فيرجن 5.6 SOL. هو كان مطلوب منه يقوم بمجموعة من الخطوات، ولكن اللي حصل انه هو اخد مسار مختلف عن المتوقع، وزي ما ذكرت لحضرتك اكتشافه للثغرات اللي كانت موجودة في النظام اللي بيتم اختباره عليه هي اللي اتاحت ليه انه يرفع صلاحياته ويتصل بالانترنت علشان اما يوصل للمنصة اللي اسمها هاجينج فيس دي عليها اجابات لاسئلة كتيرة جدا ومكتبة للذكاء الاصطناعي، فيقدر يوصل منها للإجابة المطلوبة انه يحقق الهدف اللي طلب منه. فهو من خلال التدريب بيقدر يوصل لعلاقات ومفاهيم ومشاكل يقدر يحلها دون الإجبار أو من غير ما يبقى مجبر على أنه يمشي في مسار محدد، لأنه هو في الآخر عنده هدف واحد أنه يجاوب على الشخص اللي طلب منه الإجابة المطلوبة بأي طريقة كانت، فهو بيسعى بكل السبل وبكل الطرق لتحقيق الهدف.
0: في ضوء هذه المعطيات، إذن دكتور، ما الفرق بين هذا الحادث وأي هجمات سيبرانية تقليدية يقودها البشر؟
1: الهجمات السيبرانية التقليدية هي هجمات من خلال اكتشاف ثغرات محددة بيبقى شبه معروفة لأغلب الناس، وبعضها بيبقى ثغرات جديدة أو حديثة تم اكتشافها نتيجة التجربة اللي هو البنتريشن تيست أو اختبارات الاختراق أو العمل على هذه الأنظمة.

0: نظمها وفهمها جيدا. اما ادوات الذكاء الاصطناعي بتقدر تربط المفاهيم كلها ببعضها وتستخلص منها تجارب البشر وتقدر تطلع منها بنتائج جديده غير النتائج اللي احنا نعرفها، ويقدر يطلع منها بعلاقات تسمح له باداء مهام ما حصلتش قبل كده وما يعني ما قدرش يوصلها شخص عادي قبل كده.
1: ولكن الدكتور، كيف تمكنت من استغلال الثغرات وسرقت بيانات الاعتماد للدخول على هاجينج فيس؟
0: لان هاجينج فيس هي منصة تحتوي على مكتبة كبيرة جدا من المعلومات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، فالمكتبة مليئة بالأسئلة والإجابات والنقاشات والأدوات اللي تسمح للذكاء الاصطناعي إنه يلاقي عليها الحل.
1: هل هناك مخاوف من تحول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى أدوات تهدد الأمن السيبراني حول العالم؟
0: اللي بيحصل في الذكاء الاصطناعي هو ان هو بيشوف ايه اللي متاح ليه في كل الريسورسز والمصادر اللي يقدر يوصل لها من خلال النموذج بعد ما تم تدريبه، وبناء عليها بيقدر يستنتج مجموعة من الحاجات اللي تسمح له انه يعمل مسارات غير متوقعة اصلا وما كانتش موجودة في عقل الشخص او الجهة اللي بتقوم بتدريبه، لان هو من خلال كم الكبير من المعلومات اللي موجودة في وقت قصير يقدر يوصل لحلول صعبة على الشخص أو البني آدم الطبيعي أن يوصلها في الوقت القصير ده.
1: لكن دكتور، الموارد المحدودة والقدرات المحدودة للبشر، كيف يمكن مواجهة هذا التهديد في ظل محدودية هذه القدرات؟
0: بالطبع طبعا أدوات الذكاء الاصطناعي تعتبر سلاح قوي جدا جدا جدا لو استخدمت استخدام خاطئ، لأن من خلالها ممكن يتم تدريبها على إجراء خطوات معينة وفي الآخر هنقول إن هي ما عندهاش عقل وما عندهاش مشاعر، ولكن هتنفذ اللي مطلوب منها بأي شكل زي ما شفنا في المثال ده. فلو استخدمت مثلا في الحروب أو في أي حاجة من الحاجات اللي هي تهدد البشرية أو تضر بالبشرية، هتاخد قرارات عنيفة جدا لمجرد إنها تحقق الهدف اللي طلب منها بغض النظر عن الحفاظ على حياة الأشخاص.
1: إذن هل يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير وسائل الحماية بنفس القوة؟
0: يمكن مواجهة تهديدات الذكاء الاصطناعي من خلال وجود قوانين، تشريعات، استراتيجيات إثكس أو أخلاقيات للذكاء الاصطناعي تجبر المطورين بأن هم يتبعوا يعني أخلاقيات معينة ما تضرش بالبشر، زي بالضبط فكرة القوانين اللي موجودة لاستخدام السلاح، القوانين اللي موجودة لاستخدام القنابل والحاجات النووية. كل الحاجات دي لها قوانين وتشريعات وضوابط عشان الدول ما تستخدمهاش ضد بعضها أو الناس تستخدمها ضد بعضها. يجب ان يكون الذكاء الاصطناعي وهو اولى ان يتعمل قوانين وتشريعات وضوابط ليه، لانه في الوقت الحالي بقى سلاح قوي جدا، وانا من وجهة نظري هو اقوى من القنابل النووية، لانه هو يقدر يصل لاي شخص في اي مكان بمنتهى السهولة.
1: لكن هل اصبحنا الان دكتور امام حرب من نوع جديد بين الشركات المطورة للادوات؟
0: بالطبع طبعا، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي بتقدر تذاكر السلوك والأساليب والهجمات والأكواد الخاصة بالاختراقات، وبالتالي هي بالفعل حاليا بدأت تبقى مدمجة في أغلب الأدوات الخاصة بالدفاع أو بصد الهجمات السيبرانية، لأنها ممكن تستشعر حاجات الشخص العادي ما قدرش يستشعرها سواء كانت من السلوك أو من الأكواد البرمجية اللي بتستخدم في الهجمات.
1: بالحديث عن الوعي، إلى أي مدى يمكن أن يطور الذكاء الاصطناعي نوعا من الوعي النظري بسبب الموارد الهائلة المتاحة له، والتي من بينها التغذية الراجعة التي تصوب المسار؟
0: والله أنا يعني أتوقع أنه ممكن خلال 5 سنين اللي جايين شكل الذكاء الاصطناعي يتطور بشكل كبير جدا، لكن من الصعب أنه هو يمتلك الوعي البشري، لأنه في الآخر لا يمتلك المشاعر والأحاسيس اللي ممكن بناء عليها يتم اتخاذ قرار دون الآخر، وممكن يتم اتخاذ قرار ما يكونش صحيح 100% حفاظا على حياة بشر أو في موقف معين، فهو مش هيمتلك الوعي الكامل 100%. وكمان لأن في سبب تاني مهم، إحنا البترول بتاع الذكاء الاصطناعي، إحنا اللي بنغذيه بالمعلومات. الذكاء الاصطناعي لو لم يغذى بالمعلومات اللي إحنا بنديها له، لأن إحنا نعتبر الوقود ليه، هيجي عليه في وقت هيبقى المعلومات اللي عنده قديمة وليست صالحة للاستخدام بالمرة، هتبقى كلها حاجات أوبسليت أو خلاص ما بقتش موجودة. وبالتالي وجود البشر هو عامل مهم جدا لتطور الذكاء الاصطناعي، وانا لا اعتقد ان الذكاء الاصطناعي ممكن يحل محل البشر 100%، ولكن هو هيساعده بنسبة كبيرة ان يقوم بمهام كانت بتاخد منه سنين في دقائق او ساعات. الوقت الحالي هو وقت يعني حاسم، والادوات اللي موجوده فيه بقت ادوات متطوره جدا. وخلينا اقول ان احنا لسه لم نصل الى ذروه الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، لان لغايه النهارده الذكاء الاصطناعي ما عندوش الوعي، بمعنى ان هو ما يقدرش ياخد قرار من نفسه. يعني لو لم يتم برمجته على اجراء معين في توقيت معين عند حدوث شيء ما، هو مش هيتحرك من نفسه ويعمل حاجه. عشان في بعض الناس فاكره ان الذكاء الاصطناعي هياخد قرار من نفسه ويعمل اي حاجه، لا هو مش كده خالص، هو بيتم برمجته واعداده مسبقا في حاله حدوث حاجه معينه يتصرف بالشكل الفلاني. في بعض الاحوال بيخرج عن السياق ويتصرف بشكل من عنده، ولكن ده بناء على طلب منه محدد انه يقوم بيه في وقت محدد. ولذلك بنقول ان الذكاء الاصطناعي لو امتلك الوعي دي هتبقى مشكله كبيره جدا، لانه ساعتها ممكن يقوم باجراءات وخطوات دون ان يطلب منه ذلك.
1: لحين توفر هذه التشريعات والأدوات دكتور، ما هي الأدوات المتاحة حاليا للحماية من هذا النوع من الهجمات؟
0: الأدوات الحالية المتاحة للحماية من هجمات الذكاء الاصطناعي، أول حاجة خط الدفاع الأول وهو الوعي لدى المستخدمين، نمرة 2 هو استخدام التطبيقات اللي بتحمي الأجهزة لو بنتكلم على مستوى الأفراد، برامج الحماية المتعرف عليها، بالنسبة للشركات الهاردوير والأجهزة اللي بتقدر تتعرف على السلوك في الوقت الحالي باستخدام الأدوات بتاعة الذكاء الاصطناعي، لأن زي ما في ذكاء اصطناعي خير في ذكاء اصطناعي شر، زي ما في تشات جي بي تي في كمان وورم جي بي تي اللي بيعمل حاجات مضرة جدا، وهو كل شغله في الحاجات الغير يعني الغير جيدة. فبالتالي الأدوات كلها بقت الشركات بتقدمها دلوقتي وبتعتمد على الحلول أو السوليوشنز بتاعت السوفت وير لوجود أدوات ذكاء اصطناعي جواها. كمثال حضرتك النهاردة في البنوك بتقدر تستشعر العمليات المشبوهة في الفرود أو في الاحتيال من خلال السلوك بتاع الشخص نفسه، إذا كان معتاد الدخول على هذه المنصة، استخدام هذه العملة، التردد على المواقع المشابهة ولا لا. فبقى الذكاء الاصطناعي بيستخدم كسلاح أمام الذكاء الاصطناعي.
1: إذن هل يجب إعادة النظر في طريقة اختبارات القدرات السيبرانية للنماذج المتقدمة من الذكاء الاصطناعي؟
0: بالطبع طبعا لازم يبقى فيه في الفترة اللي جاية ضوابط أكتر لاختبار أدوات الذكاء الاصطناعي، علشان نقدر نشوف قدراتها تصل لغاية فين، لأن ممكن يحصل يعني خروج عن السيطرة التام يؤدي إلى كوارث كبيرة جدا.
1: ولكن كيف يمكن الموازنة بين الفوائد التي يمكن أن نجنيها من تطوير حماية سيبرانية وبين خطر الهجمات من هذا النوع؟
0: كل الأنظمة وكل الأدوات اللي موجودة في العالم يمكن استخدامها في الخير وفي الشر، وأي حاجة اتوجدت على مستوى الكون يمكن توظيفها في خير أو في شر. فخلينا نقول إن الأداة في حد ذاتها هي أداة مفيدة، ولكن إذا استخدمت بالطريقة المفيدة ولم تقع في أيدي مجرمين يستخدموها بشكل خاطئ. فأدوات الذكاء الاصطناعي هي مفيدة في جميع المجالات، إذا كان طب، إذا كان أي نوع من أنواع العلوم أو الحياة الحياتية للبني آدم العادي، لكن لو وقعت في إيد حد يعني مش كويس ممكن يستخدمها بأسلوب يهدد بيه أمن الدول ويخترق بالبنية التحتية للدول، وتبقى هي الأداة زي ما بعضها دلوقتي بيستخدم في الوقت الحالي لشن هجمات على البنية التحتية للدول، وممكن تؤدي إلى إظلام تام لو تم هجوم شبكة كهرباء أو إضرار بسيستم مالي في أحد الدول أو حتى تشفير للبيانات الخاصة بالشركات الكبيرة، وده بيحصل في الوقت الحالي بحيث أنه يقدر يضر بسمعة دولة أو بشركة أو بمؤسسة ويكلفها المليارات من الدولار.
1: دكتور، هذا الحادث دفع شركات مثل إنفيديا لضخ استثمارات ضخمة لتطوير قدرات جديدة، هل نحن أمام تغيير جذري في خريطة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي؟
0: بالطبع طبعا الفترة الحالية هي تغيير للشكل العام للثروات. كنا زمان بنتكلم على النفط انه هو من اساس الثروات، لكن دلوقتي المايكروشيبس والبرد والاجهزة والجي بي يو والكمبيوترز والبروسيسورز وكل ما يدخل في صناعة ومكونات هذه التكنولوجيا بقى هو دلوقتي بترول القرن، لان من لا يملك الذكاء الاصطناعي يعني هيفقد الكثير من الموارد للدولة الخاصة دي.
1: اين نحن من هذه الخارطة، هل يجب دق ناقوس الخطر في المنطقة العربية؟
0: بالفعل الدول العربية في الفترة الحالية بتسعى جاهدا ان تملك الادوات الخاصة بها من الذكاء الاصطناعي والمنصات والصناعة الخاصة بها. في بعض الدول بالفعل خدت خطوات جادة وقدرت توصل يعني لليفل كويس جدا، بس خلينا نقول ان التكنولوجيا في المنطقة العربية لسه شوية يعني بعيدة عن جنوب شرق آسيا وبعيدة عن الدول الأخرى، ولكن هي بتسعى جاهدا وبتضخ مليارات من الاستثمارات في هذا المجال عشان تقدر تواكب التكنولوجيا في الوقت الحالي.
1: كخبير أمن سيبراني، ما هي نصائح حضرتك للبنوك والمصالح الحيوية للاستعداد لهجمات أمن سيبراني يقودها الذكاء الاصطناعي؟
0: صد الهجمات ايا كان نوعها، سواء من ادوات الذكاء الاصطناعي او غيره، بتتطلب نمره واحد: التدريب الدائم للعاملين بالمؤسسه، تبادل الخبرات ما بين المؤسسات والدول في الصد للهجمات، نمره ثلاثه رفع درجه الجاهزيه والاستعداد، نمرة خمسة يبقى عندنا بلاي بوك أو آلية للتعامل في حالة حدوث هجمة، كيف يتم رد الهجمة أو صد الهجمة، ولو حصلت مشكلة كيف يتم التعامل معها، ويجب عمل من وقت للتالي من للتاني اختبارات اختراق أو penetration test أو شن هجمات تجريبية لاختبار جاهزية الأنظمة وجاهزية الدول والشركات لمثل هذه الأحداث. وبالفعل عندنا في الدولة المصرية الفترة اللي فاتت شاهدنا الكثير من الاختبارات الاختراق اللي بتتم عند المؤسسات، والفترة كمان خلال الأسابيع الماضية تم عمل تعاون كبير جدا ما بين الجهات والمؤسسات المصرية لاختبار شن هجمات على بنية تحتية للدولة عشان يشوفوا مدى تأثيرها وجاهزيتنا للرد على مثل هذه المواقف.
1: إذن هل يجب أن يقلق الأفراد على مقدراتهم أم أن الأمر لا يزال تحت السيطرة؟
0: بالفعل طبعا الأفراد يجب أن يقلقوا على مقدراتهم، لأن الوعي عند الشعب مش بس في المنطقة العربية، الوعي عند الشعب بالتعامل مع التكنولوجيا ليس بالقدر الذي يلاحق سرعة تطور الـ AI والتكنولوجيا، يعني الخدع والأفكار كل يوم بتتطور عن اليوم اللي قبله بشكل مذهل، لدرجة أنا شخصيا في المجال ولكن بشوف حاجات بتستوقفني بفكر فيها لثواني عشان أفهم هي دي حقيقية ولا مش حقيقية ودي خدعة ولا لا. وبالتالي المواطن الطبيعي والشخص العادي يقع فيها بسهولة جدا لأنها تبدو في شكلها العام منطقية جدا وطبيعية.
1: من القاهرة الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
2: إذاعة سبوتنيك على الموجة 93.6 FM في لبنان و93.3 FM في سوريا و92.5 FM في ليبيا.
1: والآن إلى البيبتيدات، علاج ثوري لعكس مسار الشيخوخة. أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية Life Bioscience أن أول مريض في التاريخ تلقى حقنة مصممة لعكس الشيخوخة على المستوى الخلوي. الحقنة المعروفة باسم ER100 تعتمد على تقنية إعادة البرمجة فوق الجينية الجزئية المستوحاة من اكتشافات العالم شينيا ياماناكا الحائز على جائزة نوبل، وتهدف هذه التقنية إلى جعل الخلايا المسنة تتصرف بطريقة أكثر شباباً دون أن تفقد هويتها الوظيفية. وقد تم حقن العلاج في عين واحدة لمريض مصاب بالجلوكوما ضمن تجربة سريرية أولية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكي، من المقرر أن تشمل أقل من 20 مريضا يعانون من الجلوكوما أو اعتلال العصب البصري الإقفاري. يفعل العلاج عبر حبوب يومية من المضادات الحيوية، ويمكن إيقافه فورا عند ظهور أي مخاوف تتعلق بالسلامة. ويستخدم الباحثون ثلاثة فقط من عوامل يامناكا الأربعة متجنبين العامل الأكثر ارتباطا بخطر السرطان. ووصف الرئيس التنفيذي للشركة هذه الخطوة بأنها لحظة تحول محتملة للطب، مشيرا إلى أنها قد تفتح الباب أمام علاجات تستهدف استعادة الوظيفة الخلوية على مستوى أساسي. ويراقب العلماء الآن النتائج على مدى الأشهر الستة المقبلة لتقييم الفعالية والسلامة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، عضو الكلية الملكية لطب الأطفال في لندن، وعضو المجلس الطبي البريطاني الدكتور حامد عبد الغني. أهلا بك معنا، وفي البداية لو تشرح للمستمعين ما هي البيبتيدات وطريقة عملها في الجسم.
3: البيبتيدات دي سلاسل صغيرة من الأحماض الأمينية والأحماض الأمينية هي اللي بتكون البروتين اللي موجود في جسم الإنسان. الجسم أصلا بينتج بيبتايز بشكل طبيعي وبتشتغل بالضبط كأنها رسائل كيميائية بين الخلايا بتنظم وظائف كتير في الجسم. يعني ممكن تنظم إفراز الهرمونات، ممكن تنظم المناعة، ممكن تنظم أن الخلايا تصلح نفسها في حالة أنها تتعرض للتلف.
1: دكتور، ما الذي يميز تجربة استخدام البيبتيدات في إعادة البرمجة الخلوية عن التجارب السابقة في مجال إطالة العمر وعكس الشيخوخة، خاصة تجارب إطالة تيلوميرات الخلية؟
3: التيلوميرات دي أغطية في نهاية الكروموزومات، الحقيقة هي بتحمي الدي إن إيه أثناء انقسام الخلية، وحتى احنا بنسمي التليمرات دي عداد العمر، لان كل خليه تنقسم التليمتر بيقصر، ومع قصر التليمتر مع الوقت الخليه بتشيخ وتموت. حتى الان ما فيش اي دواء سمعت ان هو يعني موضوع اطاله التليمرات، الحقيقه كلها ما زالت ابحاث حتى الان.
1: إذن كيف تختلف هذه المقاربه عن الاتجاه الى العلاجات التقليديه المضاده للشيخوخه باستخدام عقاقير مثل الميتفورمين أو ربامايسين أو المكملات الغذائية؟
3: الحقيقة الأدوية بتاعت زي الميتفورمين دي مش ملهاش علاقة خالص بتجديد الخلايا أو إعادة ضبط الخلايا أو إعادة برمجة الخلايا أو إعادة الشباب، لا، هي دي الحقيقة بتبطئ بس عمليات الشيخوخة، ممكن تحسن كفاءة بعض الخلايا، لكن هي ملهاش علاقة خالص بإعادة برمجة الخلية أو أن الخلية تتجدد من جديد.
1: ما هي مخاطر العلاج المرتبطة باستخدام البيبتيدات في إعادة برمجة الخلايا؟ وهل يمكن أن يؤدي العبث بديناميكية عمل الخلية إلى تطوير أنواع من السرطانات في الجسم؟
3: احنا قلنا البيبتيد بيشتغل على تحفيز إنتاج هرمون المو اللي هو بيحفز إنتاج الإنسولين جروث فاكتور 1 من الكبد. في طبعا مخاطر، المخاطر اللي هي مخاطر زيادة هرمون النمو في الجسم، زي ان هي ممكن تسبب السكر او تسبب لخبطة لو حد عنده سكر، ممكن تسبب صداع، ممكن تسبب انتفاخ في الجسم وتورم. الحقيقة اللي هي دي الاثار الجانبية اللي ممكن، هل هي فعلا ممكن يسبب السرطان؟ الحقيقة دي ممكن، لان اي محاولة تخلي الخلية تنقسم او تتجدد اكثر من الشكل الطبيعي لازم نتعامل معها بحذر، لان نظريا ممكن يزود اي خطر ظهور أورام في الجسم لو حصل فقدان للسيطرة على الخلية. عشان كده الموضوع الحقيقة بيتحرك بيه حذر، لأن موضوع أن يكون لي أثر جانبية عنيفة هو ده اللي مازال تحت التجربة.
1: إذن ما هو الفرق الجوهري بين عكس الشيخوخة البيولوجية وإطالة العمر الصحي؟ وهل هذه التجربة تستهدف الاثنين معا؟
3: هو أصلا معنى عكس الشيخوخة يعني الخلايا تجدد نفسها وتبقى أصغر بيولوجيا، لكن إطالة العمر الصحي معناها الإنسان يعيش بصحة جيدة ويعيش سنين أكتر بصحة جيدة. بالنسبة لنا طبعا كأطباء إن احنا نزود سنوات الصحة أفضل بكتير من مجرد زيادة سنوات العمر.
1: في تقديرك دكتور، لماذا اختار المعمل البدء بتجارب على العين والعصب البصري وليس أي اعتلالات أخرى؟ وهل يمكن تعميم نتائج هذه التجربة على أعضاء أخرى في الجسم مثل الكبد أو الخلايا العصبية في المستقبل القريب؟
3: لأن العين أسهل عضو يتجرب عليه العلاج، الدواء ممكن يوصل مباشرة للعين وممكن نراقب النتيجة بدقة. لو حصلت مشكلة ممكن تكون في نطاق محدود، لكن نجاح العلاج في العين مش معناه إنه ينجح بنفس السهولة في باقي أعضاء الجسم. والحقيقة هو طبعا في تجارب للبيبتايدز على الجلد في صورة كريمات أو صورة سيرمز، وهدفها هو تحفيز إنتاج الكولاجين من خلايا الجلد، وبالتالي يصبح الجلد أكثر نضارة.
1: ما هي التحديات التقنية التي تواجه تحويل هذه التقنية من علاج موضعي في العين إلى علاج يؤثر على الجسم كله؟
3: لأن الجسم الحقيقة فيه تريليونات الخلايا، المطلوب أن العلاج يوصل لكل خلية بالجرعة الصح المضبوطة ومن غير ما يسبب أثار جانبية أو أنه ينشط خلايا بشكل غلط، وطبعا زي ما احنا قلنا ممكن يتسبب في ظهور أورام سرطانية أو خروج خلايا الجسم عن السيطرة.
1: ولكن كم من الوقت يلزم لعكس مسار الشيخوخة باستخدام البيبتيدات؟
3: الحقيقة حتى الآن ما فيش حد يقدر يحدد مدة معينة للعلاج، لأن ما زالت الدراسات حاليا على الحيوانات وتظهر تحسن في خلال أسابيع أو شهور، لكن في البشر ما فيش لسه أي تجارب حقيقية على البشر ومعتمدة.
1: دكتور، هل هناك تقدير نظري لعدد السنوات الإضافية التي يمكن أن تمنح هذه العلاجات مع تحييد عنصر الأقدار بالطبع؟
3: حتى الآن ما فيش أي حد في العالم يقدر يجزم ويقدر يقول رقم، ولا حتى سنة واحدة. أي حد يقول إن هو يزود عمر إنسان 10 أو 20 سنة هذا مجرد توقع، لسه ما فيش أي دليل عليه.
1: هل أثبتت العلاجات بالبيبتيدات نتائج مبشرة في مجالات أخرى مثل السمنة والمفاصل وعلاجات الجلد؟
3: الحقيقة في بعض البيبتيدز أثبتت نجاحها فعلا في علاج السمنة، يعني احنا عندنا الحقن الساكسيندا والزيمبك والميجوفي والمونجارو، كل الأدوية دي مهمة، دي عبارة عن بيبتيدز أصلا. وما في برضه بيبتايدز بتساعد على تنمية الجروح وتحسين الجلد زي احنا قلنا الكريمز والسيرمز اللي بيستخدم في الجلد المحتوى على البيبتايدز. لكن الحقيقه كل بيبتايد مختلف عن الثاني.
1: اذا ما هي المعايير الاخلاقيه التي يتعين الاخذ بها عند الموافقه على هذا النوع من العلاجات دكتور؟ وهل يمكن ان يصل بنا الامر الى مرحله تفاوت صحي يصل الى حد التمييز بين افراد المجتمع؟
3: الحقيقه لو العلاجات دي نجحت وتم تجربتها على البشر واثبتت نجاح واثبتت عدم وجود اثار جانبيه عنيفه، هيبقى في سؤال مهم، هل هتبقى متاحة لكل الناس ولا الأغنياء بس؟ وهل هنستخدمها لعلاج المرضى ولا لتحسين الإنسان السليم اللي هو أصلا مش محتاج للبيبتايز دي؟ هذه أسئلة مهمة ولازم تناقش بعد كده إن شاء الله.
1: لكن هل يمكن اعتبار هذه التجربة لحظة فارقة في تاريخ الطب دكتور؟
3: أعتقد إن هي من أكثر المجالات إثارة في الطب حاليا، لكن الحقيقة ما نقدرش نقول إن هي غيرت التاريخ أو هتغير التاريخ. لو أثبتت الدراسات على الإنسان إن هي آمنة وفعالة فعلا، ساعتها ممكن تكون بداية عصر جديد في علاج الشيخوخة. أما دلوقتي حتى الآن هي ما زالت في مرحلة البحث العلمي.
1: من القاهرة عضو الكلية الملكية لطب الأطفال في لندن وعضو المجلس الطبي استشاري طب الأطفال الدكتور حامد عبد الغني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
2: أهم القضايا العربية والدولية تتابعونها عبر أثير إذاعة سبوتنيك على الموجة FM، عبر الموجات 93.6 في لبنان، 93.3 في سوريا، 92.5 في ليبيا، وعبر موقعنا الإلكتروني arabic.ae.
1: والآن إلى شاي الماتشا في قفص الاتهام. تحولت الماتشا خلال الأعوام الأخيرة من مشروب تقليدي يرتبط بالثقافة اليابانية إلى أحد أكثر المشروبات الصحية رواجاً في العالم، إلا أن هذه الشعبية رافقتها مخاوف بشأن تأثير الماتشا على امتصاص الحديد، بعدما تداول عدد من المؤثرين على مواقع التواصل معلومات تفيد بأن الإفراط في شربه قد يقلل قدرة الجسم على الاستفادة من هذا العنصر الغذائي الأساسي. يتميز شاي الماتشا باحتوائه على نسبة مرتفعة من مركبات البوليفينول، وهي مركبات قوية، كما يعرف هذا المشروب بقدرته على مكافحة الإجهاد التأكسدي ودعم صحة القلب والمساهمة في تعزيز الصحة العامة. ويعد الماتشا مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة، لا سيما مجموعة الكاتيكينات التي تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. ويعتقد أن بعض مكوناته لها دور محتمل في الحد من الالتهابات ودعم العديد من الوظائف. ونظرا لأن الماتشا عبارة عن أوراق الشاي الكاملة المطحونة، فهي تحتوي على تركيزات أعلى من مادة التنين مقارنة بالشاي أو القهوة الذين يتمتعون بنظام غذائي متوازن. وبهذا مستمعينا الكرام، ومع شاي الماتشا نصل إلى ختام رحلتنا اليوم في مرايا العلوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا arabic.ae. شكرا لطيب المتابعة، و إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: عبر صوت كل لبنان بدنا نقول لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
7: أهلا بكم. الأول من آب 2026 عيد استثنائي للجيش اللبناني، لأن الوطن يمر في وضع استثنائي. فللمرة الأولى منذ بدء الحرب اللبنانية عام 1975 كل القوى العسكرية غير الشرعية فقدت مشروعيتها وأضحت خارجة على القانون، وفي طليعة هذه القوى حزب الله. فهذا التنظيم المسلح الخارج على الدولة والشرعية أكدت عملية طوفان الأقصى وما تلاها أن أجندته إيرانية فارسية، وأن ليس له من اللبنانية إلا هوية عناصره ومقاتليه. وعليه فإن على عاتق الجيش اليوم مهمة مزدوجة مقدسة، حصروا السلاح على كل الأراضي اللبنانية وتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي، وهو احتلال ما كان ليحصل ويتمدد ويتعزز لو أن حزب الله يعمل وفق مقتضيات المصلحة اللبنانية لا وفق الأوامر التي تمليها عليه قيادات الحرس الثوري في إيران. ولا شك في أن مهمة الجيش صعبة، وخصوصا أن هناك التقاء مصالح بين إيران وإسرائيل على إبقاء الوضع كما هو، إذ من مصلحة إيران ألا يسلم حزب الله سلاحه، ما يعني بقاء الاحتلال الإسرائيلي، فيما مصلحة إسرائيل تقضي البقاء في لبنان، ما يؤدي إلى احتفاظ حزب الله بسلاحه. من هنا فإن القرار اللبناني الحق هو عند المؤسسة السياسية في لبنان فقط، وتنفيذه عند المؤسسة العسكرية الشرعية فقط، أي عند الجيش الذي نحتفل بعيده اليوم، علما بأن الجيش يقف أمام تحديات كثيرة وكبيرة تبدأ بنزع سلاح حزب الله من كل الأراضي اللبنانية، ولا تنتهي بالانتشار مكان القوات الإسرائيلية بعد كل خطوة تقوم بها إسرائيل في إطار صيغة الإطار. وهذا الأمر سيكون مدار بحث في مفاوضات روما الثلاثاء المقبل، والتي تحصل في ظروف صعبة محليا وأقليميا. فإسرائيل تصعد وتهدد كلاميا وتستهدف وتفجر ميدانيا، فيما التصعيد سيد الموقف في المنطقة، حتى أن بعض المعلومات الصحفية ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية توجيه ضربات نوعية ضد أهداف للطاقة والبنية التحتية في إيران. في المقابل توعد الحرس الثوري بمواصلة هجماته على أهداف أمريكية في دول عربية وخليجية. البداية من آخر المعلومات عن المفاوضات العسكرية السياسية التقنية في روما التي تعتبر الأهم منذ بدء المسار التفاوضي. تقرير رامي نصار.
8: العاشرة صباحا بتوقيت روما، السابعة المباشرة بين لبنان وإسرائيل، الثانية المنعقدة في العاصمة الإيطالية والأولى من نوعها بمستوى المشاركة. توسع الوفد اللبناني المنتدب لخوض مفاوضات الرابع من آب على الأرجح من دون توسع المنطقة التجريبية كما يتمنى لبنان، لتشمل مثلا لخيام وبن تجبيل نظرا للمعارضة الإسرائيلية. لكن الجديد هو إدراج بند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسيتولاه عن الجانب اللبناني المحامي أنطوان صفير، الخبير نجيب مسيحي، والضباط المعنيون من الوفد العسكري برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج زالله. وعلمت الام تي في ان الرئيس نبيه بري الذي ينتظر نتائج المسار ليبني على شيء مقتضاه رغم عدم تفاؤله به يولي اهمية خاصة لملف الحدود. وعلمت الام تي في ان هذه المفاوضات التقنية ستحصل باشراف المستوى السياسي المؤلف من السفير سيمون كرم والسفيرة معوض ومستشار رئيس الجمهورية العميد الطيار المتقاعد زياد هيكل. لكن لب المفاوضات عرض لبنان الإجراءات المتخذة في المنطقة التجريبية الأولى، ولسيما زوتر الغربية وفرون وصريفة، كما المعوقات أمام انتشار الجيش في الجنوب، ولسيما مواصلة إسرائيل تفجيراتها. من هنا يؤمل التوصل إلى آلية تحقق برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي كان أرجى زيارته لبنان لدواع تتعلق بأمن الممرات المائية وتطور الحرب مع إيران. في المقابل يواصل حزب الله معارضته المسار الدبلوماسي، فقد صرح النائب علي فياض قائلا ان ما قدمته السلطة اللبنانية من تنازلات لم تجني مقابله شيئا، ولا يبدو انها ستجني مستقبلا. اتفاق الاطار ولد وجرت هندسته كي يعطي العدو كل ما يريد، لذا بات يتوجب على السلطة ان تعيد تقويم الموقف.
9: في مثل هذا اليوم قبل 81 عاما تسلمت الدولة اللبنانية من السلطات، سلطات الانتداب الفرنسي، قيادة وحداتها العسكرية وإدارتها. فرسم الأول من آب 1945 تاريخ الولادة الرسمية للجيش اللبناني، وتكرر سعيدا له. تقرير ماريو دويري.
10: القصة بلشت عام 1916 لما كانت المنطقة بعد تحت الحكم العثماني. وقتها أنشأت فرنسا أحدى دول الحلفاء فرقة الشرق، قوة مساعدة بقيادة فرنسية هدفها المشاركة بالقتال ضد القوات العثمانية بفلسطين وسوريا، وضمت متطوعين أرمن وسوريين ولبنانيين. اللبنانيين اشترطوا أنهم ما يقاتلوا إلا العثمانيين، وأنه يكون هدف تطوعهم تحرير لبنان. عام 1918 تشكلت ضمن الفرقة السرية 23 من عناصر لبنانيين، واعتمدتها قيادة الجيش كأول سرية لبنانية بتاريخ المؤسسة. بعد هزيمة الدولة العثمانية وبدء الانتداب الفرنسي، أبقت فرنسا هالوحدات تحت سلطتها وأعادت تنظيمها. فمن 1926 بلشت بتشكيل سرايا الإناصة اللبنانية، قبل ما تجمع التشكيلات المحلية ضمن قوات المشرق الخاصة ضمن عناصر وضباط لبنانيين وسوريين. الاعتراض على بقاء القرار العسكري بيد الفرنسيين تحول بال1941 إلى موقف معلن. فب 26 تموز اجتمع عدد من الضباط اللبنانيين بزوق مكيل واقسموا انه ما بيخدموا الا لبنان تحت علمه وبقيادة الحكومة الوطنية. عام 1943 انتخب بشار الخوري رئيس وتشكلت حكومة رياض الصلاح، وعدل مجلس النواب الدستور لالغاء المواد المرتبطة بالانتداب. وبعد اعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من المسؤولين بقلعة رشية ثم الافراج عنهم بعد ضغط شعبي وسياسي ونيل الاستقلال، رفع فوج القناصة الاول العلم اللبناني بظهر البيدر. عام 1944 وضعت وحدات لبنانية بتصرف الحكومة، وسلم الرئيس بشارة الخوري العلم اللبناني لفؤاد شهاب. وبالأول من آب 1945 تسلمت الدولة رسميا قيادة الوحدات العسكرية وإدارتها من سلطات الانتداب، وتولى شهاب قيادة الجيش، فكان الأول بعد الاستقلال. ومن هون صار الأول من آب عيد الجيش. بوقتها تسلمت الدولة 3300 عسكري وثلاث أفواج مشات، إلى جانب وحدات المدرعات والمدفعية والهندسة والاتصالات والدعم. ثم انفتح التطور وانشئت مدرسة حربية لتخريج الضباط. عام 1949 تأسست القوات الجوية، وخلال الخمسينات بدأ تنظيم القوات البحرية وتوسعت بقية الوحدات. مع اندلاع الحرب اللبنانية بال 1975 تعرض الجيش لمصاعب فتراجع دوره، وتعرضت مراكزه للقصف خلال الاجتياحين الاسرائيليين بال 1978 وال 1982. بعد اتفاق الطائف عام 1990 انطلقت عملية اعادة تنظيم الوحدات وتوزيعها وتدريبها وتسليحها، وبالسنوات التالية توسع انتشاره باتجاه الجنوب والبقاع الغربي. وبعد حرب تموز 2006 انتشر جنوب الليطاني وصولا الى الخط الازرق تنفيذا للقرار 1701. عام 2007 خاض حرب نهر البارد وقدم 171 شهيد من عبرة وعرسيل، وصولا الى فجر الجرود بال 2017 توسع دوره بمواجهة التنظيمات الارهابية. مع كل معركة بيسقط للجيش شهداء وجرحى، إلا أنه هالمؤسسة تبقى دايما خشبة الخلاص ورمز وحدة الدولة.
7: ولمناسبة عيد الجيش هنأ رئيس الجمهورية جوزيف عون الجيش اللبناني بعيده، مؤكدا أن الأوان حان لترسيخ الحقيقة الوطنية الثابتة بأن لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني. رئيس الحكومة نواف سلام شدد في المناسبة على أنه لا يمكن استعادة السيادة إلا بانتشار القوات المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتطوير تجهيزاته. وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا تفقد الكلية الحربية للمعايدة بمناسبة عيد الجيش، ووضع إكليلا من الزهر على النصب التذكاري ولشهداء ضباط الجيش في ساحة الشرف وسط الكلية. السفارة الأمريكية في بيروت أعربت عن تقديرها لتفاني الجيش اللبناني في حماية سيادة لبنان وأمنه، أملة في أن يواصل بسط سلطته على الدولة على كامل أراضيها. كما أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو التزام بلاده بتنفيذ الإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي في لبنان. من جانبها جددت اليونيفيل التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني. هذا وتفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور، ولواء المشاة الخامس في الشواكير، وفوج التدخل الخامس في كفر دونين، حيث اطلع على الأوضاع العملانية والمهمات المنفذة في قطاع المسؤولية. والتقى العماد هيكل خلال جولته الضباط والعسكريين وهنأهم لمناسبة عيد الجيش. وفي إشارة إلى أهمية تحلي العسكريين بالعزيمة الصلبة، أكد هيكل: نؤمن بأن كل شبر من أرضنا هو حق لنا، ونرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا، ونؤمن بوطن واحد موحد لا يتجزأ، ويدافع عنه جيش واحد يحمي حدوده ويؤمن استقراره.
9: ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية منفذا تفجيرات وقصفا مدفعيا وغارات جوية طاولت عددا من البلدات بالتزامن مع قصف وتمشيط لمحيط بلدة أرنون. وفي النبطي الفوق نفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه استهدفت حي العقيدة ما أدى وفق المعلومات الأولية إلى إصابة شخصين. وسجل توغل لآلية إسرائيلية في وادي سلوك باتجاه حولة. وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي قتل عدد من عناصر حزب الله خلال عملياته في جنوب لبنان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة خلال العمليات الجنوبية.
7: في المواقف، لماذا انتفضت صيدا سياسيا وقضائيا بعد 13 عاما على معركة عبرة؟ صبح إبلاوي.
11: تغير المشهد كليا في ساحة مسجد بلال بن رباح في صيدا بعد مرور 13 عاما على معركة عبرة. هنا في ساحة المسجد اجتمعت صيدا بكل أطيافها مطالبة بالعفو العام ورفع المظلومية عن أبناء المدينة، معتبرة أن الأحكام التي صدرت سابقا عن المحكمة العسكرية جاءت تحت سطوة حزب الله وسرايا المقاومة ونظام بشار الأسد. أبرز الحاضرين كانت النائبة السابقة بهية الحريري إلى النائب أسامة سعد. فالحريري وتيار المستقبل كانا يتهمان بالوقوف خلف عرقلة إقرار العفو العام ومعارضة خروج الشيخ الأسير، فيما كان سعد يتهم بأنه حليف حزب الله وضد أبناء صيدا، إلا أن الكلمات التي ألقيت كانت أكثر وضوحا من الحضور نفسه.
12: رفع المظلومية وتأكيد المؤكد على وحدتنا وتضامننا من أجل رفع الظلم عن الموقوفين من أبناء صيدا الكرام وفي مقدمتهم الشيخ الفاضل أحمد الأسير ورفاقه.
13: الإسقاطات السياسية على المحاكمات والتوقيفات دون مسوغ قانوني عطلت العدالة وأسست الاستبداد وتوترات.
11: الكلمات حملت رسالة واضحة مفادها أن صيدا لن تترك أبنائها في السجون.
14: لقد صبروا طويلا على ظلم حل بالمدينة وحل بأبنائها وحل بشريحة واسعة من هذا الوطن.
15: قضية العفو العام هي رغبة لإقفال ملف هو نتيجة لمرحلة سابقة انتهت بسقوط النظام البائد في سوريا، ويجب أن ينعكس هذا السقوط إقفال لهذا الملف في لبنان إذا أردنا أن نذهب إلى مصالحة وطنية حقيقية.
16: ونحن الحريصون على دماء شهداء الجيش اللبناني قدمنا كافة الأدلة بقضية من قتل شهداء الجيش، رفضها القضاء وقمص فيها الحقائق.
11: المجتمعون اتفقوا على 4 نقاط تهدف إلى تسريع إقرار قانون العفو العام، لكن الرسالة الأقوى التي خرجت من صيدا تمثلت في أن ما كان يصفه حزب الله قبل سنوات بظاهرة الأسير في إشارة إلى تخلي صيدا عنه أصبح اليوم مطلبا جامعا لأبناء المدينة، لا سيما في ظل التغيرات الكبرى التي تشهدها المنطقة ولبنان.
9: ماليا، البنوك المركزية تكدس الذهب، هل تعرف شيئا لا تعرفه العامة؟ التفاصيل مع أطوان سعادة.
17: عندما تبدأ البنوك المركزية بشراء الذهب بحجم كبير فالسؤال لم يعد كم أصبح سعر الذهب، بل ماذا تعرف هذه البنوك عن المرحلة المقبلة؟ فخلال الربع الثاني من هذا العام قفزت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد ما أضافت 289 طن إلى احتياطاتها بأعلى مستوى فصلي منذ نهاية عام 2024. لماذا تشتري البنوك المركزية كل هذا الذهب؟ لأن الذهب لا يزال يعتبر أحد أهم الأصول اللي بتلجأ إلى الدول في أوقات عدم اليقين، سواء بسبب التوترات الجيوسياسية أو التقلبات الاقتصادية أو الرغبة بتنويع الاحتياطات بعيدا من العملات الأجنبية. ورغم أنه أسعار الذهب بقيت عند مستويات مرتفعة، فأنه تراجعها قليلا عن المستويات اللي سجلتها بداية العام شجع الكثير من البنوك المركزية على زيادة مشترياتها. أما على مستوى الدول فما زالت الولايات المتحدة تملك أكبر احتياطي ذهب في العالم بأكثر من 8000 طن، تليها ألمانيا ثم إيطاليا وفرنسا، فيما تأتي روسيا والصين ضمن أكبر 6 دول تملك احتياطات من المعدن الأصفر. اللافت اليوم ليس ارتفاع سعر الذهب فقط، بل هوية المشتري. فبعدما كان الطلب يعتمد بشكل أساسي على الأفراد والمستثمرين، أصبحت البنوك المركزية هي اللاعب الأكبر بالسوق، بإشارة إلى أن الدول نفسها ما زالت ترى في الذهب ملاذ آمن وركن أساسي لحماية احتياطاتها في عالم تزداد فيه التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.
7: اجتماعيا مصالحة في خلد بعد نحو 6 أعوام، لقاء حمل عنوانا واحدا: طي صفحة الحوادث ورفض العودة إلى التوتر وفاء لدم الفتى حسن غصن.
18: في آب 2020 وقع إشكال مسلح في منطقة خلدة أسفر عن مقتل الفتى حسن زاهر غصن برصاصة قناص، حادث أدى إلى توتر كبير بين عشائر عرب خلدة وأنصار حزب الله، وتسبب بتأجيج احتقان أمني طويل الأمد تطور لاحقا إلى اشتباكات دموية أخرى في المنطقة. بعد 6 سنوات من التوتر طويت صفحة الخلاف بمصالحة جمعت مختلف المرجعيات الدينية والبلدية والعشائرية في رسالة تؤكد أن الاحتكام إلى الحوار يبقى السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة أي فتنة جديدة. بدعوة من الشيخ محمد غصن وفي دارته في خلدة عقد لقاء المصالحة، حضره ممثلون عن مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشعي الأعلى ورئيس بلدية شويفات إلى شخصيات ووفود تمثل العشائر العربية.
19: بتوجيه مبارك من سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعمل حفيف من دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، وكذلك بمباركة سماحة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، أتممنا اليوم هذه المصالحة الكريمة. نعتبر هذا اليوم يوم مفصلي تاريخي كبير مبارك عظيم يأتي في ظرف استثنائي.
18: ممثل مفتي الجمهورية الشيخ بلال الملا أعلن من جهته طي صفحة الخلاف.
20: فتحنا ببركة هذه الأيام صفحة بيضاء ناصعة ملؤها المحبة والأخوة والتسامح والسلام والتعاون. نحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذه اللقاءات في إطار الوحدة والأخوة الإسلامية.
18: تأتي هذه المصالحة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة.
9: إلى المشهد الإقليمي الدولي، ترامب يحدد موعد الضربة الأمريكية لإيران وتحذيرات غربية واسعة بعدم التوجه إلى الشرق الأوسط. رنا نمر.
21: إنه تحذير أمريكي غير اعتيادي يعيد قرع طبول الحرب إلى الشرق الأوسط، إذ دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع رعاياها الموجودين في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الانتباه، محذرة من اضطرابات في حركة السفر وإلغاء رحلات وإغلاقات محتملة للمجال الجوي، وذلك بالتزامن مع ترجيحات بانطلاق جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران اعتبارا من يوم الأحد. ولم تقتصر التحذيرات على واشنطن، إذ أبلغت كل من بريطانيا وأستراليا وألمانيا مواطنيها بضرورة مغادرة المنطقة أيضا. بعد هذه التحذيرات تتجه الأنظار إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة الهجمات على إيران وسط استعدادات لتوسيع الحملة العسكرية، فيما يدرس البيت الأبيض استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لزيادة الضغط على طهران، مع إبقاء باب التفاوض مفتوحا إذا غيرت موقفها. كما تشير التقديرات إلى عودة إسرائيل للمشاركة في الضربات، ما قد يفتح الباب أمام رد إيراني واسع. في المقابل رفعت طهران من سقف تهديداتها، إذ أكد مسؤول أمني إيراني أن أي استهداف لمنشآت الطاقة الإيرانية سيقابل برد واسع يستهدف البنية التحتية الحيوية في إسرائيل، إضافة إلى منشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن خطة الرد أصبحت جاهزة للتنفيذ. ميدانيا تعرضت ناقلتا نفط في حادثتين منفصلتين لإصابة بمقذوف مجهول قرب مدخل مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان، ما أدى إلى أضرار في غرفة المحركات. وفي الخليج، أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته الجوية لهجمات بمسيرات إيرانية، في مؤشر إضافي إلى اتساع رقعة التوتر.
7: بعد الإعلان، نتنياهو يواجه 4 منافسين.
9: والصيف بين المزار والفرن.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: دوليا، ما أسباب موجة الهجرة من المغرب إلى سبتة الإسباني؟ التفاصيل في التقرير الآتي لغريسيا أنطون.
1: هنا سبتة الإسبانية، وهذه مشاهد لأكبر موجة عبور جماعي للمهاجرين. مع هذا الاجتياح تحولت من مجرد مدينة حدودية إلى بؤرة أزمة هجرة هزت أوروبا بأكملها. في غضون ساعات عبر عشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من الشباب المغاربة، الحدود نحو المدينة الإسبانية الواقعة على الساحل الإفريقي، سواء سباحة أو عبر السياج الحدودي، مخلفا عشرات الضحايا وحالة استنفار أمني وسياسي غير مسبوقة. لكن ما الذي دفع هذا العدد الهائل إلى المجازفة؟ العامل الأول كان انتشار شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن الوصول إلى سبتة أصبح أسهل ومتاحا قانونا. ورغم تداول معلومات عن تخفيف إسبانيا لإجراءاتها تجاه المهاجرين، فإن الحكومة الإسبانية تنفي ذلك، وتشير المعطيات إلى أن حكما قضائيا حديثا إلى جانب الشائعات التي روجت لها شبكات تهريب البشر أوحى للكثيرين بأن فرصة الوصول إلى أوروبا أصبحت أكبر، وهو ما ساهم في اندفاع الآلاف. أما العامل الثاني فهو اقتصادي بامتياز، إذ تدفع البطالة وغياب فرص العمل كثيرين إلى اعتبار سبتة بوابة نحو الحلم الأوروبي، رغم المخاطر الكبيرة التي تحيط بالرحلة. ولأن سبتة تمثل إحدى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لم تبقى تداعيات الأزمة محصورة بإسبانيا، فقد أعلنت إيطاليا إعادة فرض رقابة مؤقتة على الآتين من إسبانيا عبر الجو والبحر، في خطوة استثنائية بررتها بحماية الأمن القومي ومنع انتقال موجات الهجرة غير النظامية إلى أراضيها. أمام هذا القرار، من المتوقع أن تتخذ إجراءات تدقيق إضافية وتأخير في المطارات والمرافق على الرحلات بين إسبانيا وإيطاليا، ويعني ذلك عمليا تعليقا مؤقتا لحرية التنقل بالنسبة للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، وليس إلغاء اتفاقية شنغن بالكامل أو منع المواطنين الأوروبيين من التنقل.
2: قبيل موعد الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي في تشرين الأول، كيف تبدو حظوظ نتنياهو للفوز ومن هو منافسه الجدي؟ برنا نعم شديد وكل التفاصيل معي.
3: شكرا نبيلة. إذا حصلت الانتخابات الإسرائيلية اليوم، مين بيربح؟ هل بيربح نتنياهو؟ سؤال عم يتردد مع ارتفاع الحديث عن سعيه لكسب المزيد من الأصوات قبل الانتخابات، لكن مقابل نتنياهو منافسين جديين، مين هن وشو حظوظهم؟ بينافس نتنياهو أربعة مرشحين. أبدأ بغادي أيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب بعد هجوم 7 أكتوبر قبل مغادرته الحكومة. يقود حاليا حزبا جديدا هو يشعر. هو متشدد بالقضايا مقارنة بأحزاب الوسط، ومن نقاط قوته أنه بيتمتع بخبرة عسكرية واسعة، وما أعطاه حضور أخيرا هو فقدانه لابنه بحرب غزة. لكن من نقاط ضعفه أنه خبرته أضعف من نتنياهو، بحاجة إلى بناء ائتلاف واسع لتشكيل الحكومة. أنتقل إلى نافتالي بنت. هو كان بيشغل بالسابق منصب رئيس وزراء بين عامي 2021 و2022. هو يميني قومي ويختلف مع نتنياهو بأسلوب الإدارة، ولكن ما بيختلف معه بالمبادئ الأمنية. نقاط قوته أنه يستقطب اليمينيين غير الراضين عن أداء نتنياهو، لكن يحتاج إلى تحالفات متنوعة، وهيدي من أبرز نقاط ضعفه. أنتقل إلى يائير لابيد، صحفي شغل منصب رئيس وزراء لفترة انتقالية عام 2022، معروف بأنه وسطي ليبرالي. من نقاط قوته أنه بيتمتع بخبرة حكومية وسياسية، لكن شعبيته بين اليمين محدودة، فتحالف مع نافتالي بنت، وذلك طبعا لتوحيد المعارضة. أخيرا أصل إلى رئيس الأركان السابق للجيش ووزير الدفاع السابق بني غانتس. بني غانتس شخصية أمنية مؤثرة ومن أبرز منافسي نتنياهو، لكن بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة فإنه أيزنكوت يتقدم عليه بمعسكر الوسط. بالخلاصة، ووفق أحد الأحصاءات عن الشخص اللي ممكن يكون الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل أيزنكوت على 41% من الأصوات مقابل 37% لنتنياهو، فيما بتشير استطلاعات رأي أخرى إلى أنه نتنياهو قد يحصل في الانتخابات على 22 مقعدا مقابل أيزنكوت 21 مقعدا و15 لحزب بنت، ما يعني حصول المعارضة على 61 صوتا هو المطلوب لتشكيل الحكومة. لكن كل هيدي الأرقام الأرقام تبقى مجرد إحصاءات إلى حين حصول الانتخابات وما يسبق طبعا من تطورات إقليمية ستنعكس حكما وبشكل مباشر على نتائجها. عودة لكم فادي
0: مزيد من الأخبار الإقليمية والدولية في هذا التقرير.
1: قتل 9 أشخاص وأصيب 28 جراء هجوم روسي بالصواريخ الباليستية استهدف كييف. وبحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لم تعترض الدفاعات الجوية سوى صاروخ باليستي واحد من أصل 27 بسبب نفاذ صواريخ الاعتراضية لمنظومة باتريوت. في السياق نفى الرئيس دونالد ترامب موافقة واشنطن على تصنيع أوكرانيا صواريخ باتريوت خلافا لتقارير سابقة أفادت بأنه وافق على هذه الخطوة. بدأت الولايات المتحدة سحب ما تبقى من قواتها ومعداتها الثقيلة من محيط مطار إربيل الدولي بعدما أزالت منظومات

0: ما دون إلحاق الضرر بالبركة. أصيب 21 شخصا بينهم اثنان في حالة خطرة جراء زلزال بقوة 4.7 درجات ضرب مدينة نابولي جنوب إيطاليا متسببا بانقطاع التيار الكهربائي وتعطيل خدمات القطارات والمترو، كما أفادت فرق الإطفاء الإيطالية بتسجيل أضرار طفيفة في مباني داخل نابولي ومحيطها.
1: صحيا، بين أرقام مقلقة ورسالة توعوية سرطان الرئة في دائرة الضوء وحملة وطنية للوقاية والكشف المبكر.
2: في اليوم العالمي لسرطان الرئة دق وزير الصحة العامة ركان نصر الدين ناقوس الخطر فيما يتعلق بالأرقام التي تمتلكها الوزارة لناحية المصابين بالسرطان والتكلفة الكبيرة في العلاجات في ظل الإمكانات المحدودة.
3: 11% تقريبا من أولادنا بين عمر 13 و15 بدخنوا، 35% بأرجله. ومن هون اليوم رح استغل الفرصة لأطلق مبادرة اللي هي عن سكرينينج بتقديم بالسيتي سكانز للأشخاص المدخنين اللي كانوا مدخنين بسكرينينج بروجرام عبر السيتي سكان والصور الطبقية المحورية بمستشفياتنا الخاصة على نفقة وزارة الصحة.
2: طفي الدخان، ضوي الأمان، وبكر بالكشف قبل فوات الأوان. هو عنوان الحملة التي أطلقتها الوزارة للتوعية ضد سرطان الرئة، حيث وبتقنية العرض ثلاثي الأبعاد تم إضاءة مبنى الوزارة ليكون منصة توعوية روت رحلة الرئة من الصحة إلى التأثيرات الخطيرة الناجمة عن التدخين.
4: في الشؤون التربوية، نظمت الجامعة اللبنانية الدولية فرع بيروت LIU حفل تخرج لآلاف من طلابها بحضور ممثل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فادي مكي وممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري أشرف بيضون، إلى جانب عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والدينية والسياسية وحشد من الأهالي. تسلم الطلاب شهاداتهم في ختام الحفل من النائب حسن مراد الذي أكد الوقوف إلى جانب لبنان في الدفاع عن سيادته وكرامته.
5: إن لبنان مر عبر تاريخه بمحطات أصعب من هذه المرحلة، وفي كل مرة كان ينهض لأن أبنائه آمنوا به، واليوم نحن بحاجة إلى تجديد هذا الإيمان، إيمان بالدولة، بالمؤسسات، بالقانون، بالشراكة، بالتعليم، وبأن مستقبل لبنان لا يصنعه اليأس بل يصنعه الإنسان اللبناني.
1: العلم اللبناني يعلو عند باب كسروان، مشهد وطني وتفاصيله في هذا التقرير.
6: في مشهد وطني حمل رسائل الوحدة والانتماء أقام المجلس الوطني للعلم اللبناني برئاسة فيليب حنين احتفالا وطنيا لرفع العلم اللبناني في زوق مصباح. استهل الاحتفال بالنشيد الوطني قبل رفع العلم في تأكيد على وحدة الأرض والشعب والدولة.
7: نرفع اليوم علم لبنان كله، لا علم فئة ولا طائفة ولا حزب. العلم موقف، وهو أن تكون الدولة فوق الزعيم، والوطن فوق الطائفة، والقانون فوق السلاح.
8: نلتقي لنرفع هذا اللواء على مدخل بلدتنا كإعلان متجدد بأن زوق مصبح كانت وستبقى تحت سقف الشرعية.
6: تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع عيد الجيش، وفي ظل التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
4: مزار ثمر فاستيفال ينطلق في كفردبيان، عروض فنية ومفاجآت بانتظار الزوار. التفاصيل مع يارا الهندي.
0: المزار كفردبيان منو مقصد للزوار بفصل الشتاء بس، بالعكس إذا عبالكن تهربوا من الشوب وتستمتعوا بأجواء حلوة وكل حياة، كل اللي عليكن تعملوه هو تزوروا مزار سامر فاستيفال اللي بلش ب30 تموز ورح يستمر لغاية 23 آب. خلال هالفاستيفال رح تشوفوا عروض فنية، هون في عدد من الأشخاص المهتمين بالفن حولوا هالترسياج للوحة فنية خاصة فيهم.
9: نحن بنرجع نعطي حياة لهالكراسي اللي ما بقى عندهم إفادة ولا استعمال، ونقينا 20 أرتست تيجوا ويبدعوا. كل كرسي إلى قصة. برجع دعندي مزار في عارضين عندهم حنا حرفيين في منهم عندهم محلات ببيروت عم يرجعوا يطلعوا يفتحوها هون، في مطاعم كتير.

0: في باريت مهضومة.
1: كل من شارك حمل معه رسالة خاصة فيه.
2: توحيد من ماي فان هو فولكس فاجن 1977. تلي سياج والفان هن وسائل نقل اثنيناتهم بطيئين فبيخلوا الواحد تو سلو داون يطلع حواليه تنجوي ذا رايد.
3: الانسبيريشن هو الطبيعة وفي المنتس اثنين انا كثير انه بحبون هو الجبل والبحر بيعملوا شيء باورفول سمثينج بيوتيفول اند كرييتيف.
4: توحيد هيدي الفكرة يلي هي الدريم من وراء الريفلكشن السن والسنو يلي بنشوفهم وقتا نكون بتلي سياج بالمزار.
5: مستوحات من الطبيعة المتجددة كيف الوردة بتختفي بالشتاء بترجع بتبين بالصيف.
1: وبجنينة المزار افتتاح الفستيفل كان مع أجمل بداية مع أمسية استثنائية لأوركسترا الفيلهارمونية الوطنية اللبنانية ومع أكثر من 100 عازف.
0: ب 14 شهر يلي هو ليلة عيد الصيدة في عنا إبراهيم معروف رح يكون موجود معنا مع شو فاير ووركس رح يكون كبير. وب 15 شهر تاني نهار بيكون في القديس لأنه أكيد هذا عيد الصيدة ما لازم ننسى على الساعة 11:30.
1: الصيفية بعدها بأولها والمهرجان بالمزار كفر دبيان بعده بأوله. فما تفوتوا هالليالي الحلوة اللي بتعكس صورة المنطقة الحلوة بالصيف وبالشتاء.
6: بعد الإعلان الرياضة أو الحكمة للبطولة.
7: وعلم لبناني بطول 60 متر.
8: أنا لبنان تلقى فريق.
9: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
10: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
9: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
11: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر نختلف ونتحاور.
12: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
13: فستق جوز تمر روحة.
14: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
15: معمول.

0: في الفقرة الفنية وائل كفوري يلتقي جمهوره في الفورم ببيروت والألاف على الموعد. الأجواء مباشرة مع الزميلة غريسيا أنطون. غريسيا مساء الخير.
1: مساء النور. فعلا الأجواء جدا حماسية وتحديدا 6000 شخص ناطر أنه يطل ملك الرومانسية النجم وائل كفوري على هذا المسرح من الفورم دو بيروت للاستمتاع بوحدة من أجمل السهرات وأكبرهم هذا الصيف. وأيضا هذا الموعد رح يتجدد بكرة لكل محبي وائل كفوري كيف لا. واليوم الجمهور توافد من مختلف المناطق اللبنانية وأيضا من دول عربية المجاورة فقط للاستمتاع بأحلى صوت وبحفلة استثنائية. اليوم الريبرتوار رح يكون ميكس بين القديم والجديد. فادي الثري هيتس الجديد اللي ضربوا هذا الصيف وقديم وائل، لأنه ام تي في وان تي في عرفوا بشكل حصري انه النجم وائل كفوري محضر افتتاحية بتحاكي التاريخ، تاريخ هذه الليلة 1 آب، تاريخ عيد الجيش اللبناني 81، بتحية خاصة ولفتة مليانة اخلاص ووفاء لا الوطن ولا الجيش اللبناني. طبعا ما رح نكشف عنا، ولكن رح نقلكم خلوا عيونكم على مواقع التواصل الخاصة فينا لتحضروا هذه الاحتفالية والافتتاحية عفوا، وتشوفوا أول بأول والمفاجآت اللي محضرها وائل كفوري خلال هذه السهرة. كان لنا حديث خاص مع منظم الحفل جو هيبة اللي حكى عن التنظيم، خصوصا انه في 200 شاب وصبية اليوم داخل القاعة وخارج بالبهو الخارجي لينظموا هذه السهرة وسهرة بكرة. طبعا سألناه عن المواعيد وعن الإقبال كتير كبير، وأيضا بشكل حصري عرفنا أنه مواعيد الحفلات للصيف المقبل حددت رح نكشف عنها، وهي ب 31 تموز وأيضا ب 1 آب. وسألناه إذا في إمكانية لحفلة ثالثة نسبة للجمهور اللي عم يتوافد من كل مكان، كان إيجابي جدا، وكان الجواب أنه ممكن لأنه الإقبال كتير كبير والمكان ما بيستوعب الأعداد كلها. بعد سيد الزميل رامي يوسف رح نشوف نحن وياكم توافد اللبنانيين إلى داخل الفورم دو بيروت، علما أنه السفير ميشيل عيسى رح يكون موجود، أيضا وزير الإعلام، مدير التوجيه العميد حسين غدار، شخصيات إعلامية وقيادات بالأجهزة، الإضاءة استثنائية، وائل صار جاهز بالكواليس، الفرقة كمان دقائق ورح تخرج على هيدا المسرح لا يكونوا على موعد مع حفلة هي من الأكبر بلبنان، ولكن لا شوفوا بشكل حصري كل شيء من الفورم دو بيروت. خلوا عينكم على مواقع التواصل الخاصة بأم تي في ووان تي في.
2: والآن إلى الصفحة الرياضية.
3: البداية رح تكون مع نهائي ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة يلي رح يشهد الليلة اللقاء السادس بين الحكمة والرياضي، ورح تقام الساعة 9:30 مباشرة على الام تي في على ملعب غزير. وفي حال فاز في الحكمة فرح تتجه المواجهة لمباراة سابعة، أما في حال انتصر الرياضي فرح يفوز باللقب. ننتقل للدوري اللبناني للفوتبول وتحديدا لمباراة انتهت من وقت قليل كانت عم تجمع جوية مع العهد يلي عم يتنافسوا على المركز الثالث. تعادل جوية والعهد بنتيجة 2-2 بالمباراة يلي جارت عصر اليوم على ملعب محمد سعيد سعد ببلدة جوية الجنوبية ضمن الجولة الأخيرة من رباعية الأوائل للدوري اللبناني للأندية الدرجة الأولى للفوتبول. وتقدم العهد بهدفين لفضل عنتر وحسين دقيق بالشوط الأول، وعادل جوية بالشوط الثاني بهدفين لزين فران ووهبي فواز. وبهالنتيجة ثبت فريق جوية الرياضي موقعه بالمركز الثالث بموسمه الأول بدوري الدرجة الأولى، رافع رصيده ل 24 نقطة مقابل 23 للعهد يلي أنهى موسمه بالمرتبة الرابعة. وللتذكير رح نكون بكرة مباشرة على الام تي في بعد الأخبار مع المباراة الحاسمة بين النجم والأنصار يلي رح تحدد مين رح يكون بطل الدوري. محليا بالكارتينج جرى سباق دام لثمان ساعات تنافس عليه 51 سائق. استضافت حلبة ار بي ام بالمتين وحدة من أكبر سباقات الكارتينج بلبنان تحت عنوان ليبانون كارتينج جراند بري، وامتد الحدث لحوالي 8 ساعات من السباقات المتواصلة بمشاركة 51 متسابق، وذلك بهدف اكتشاف المواهب المحلية وخلق بيئة تنافسية احترافية بتساعد على الارتقاء بمستوى السائقين اللبنانيين. وعلى صعيد النتائج توج بيتر نادر باللقب في محل ديفيد أصفهاني بالمركز الثاني وتامر عنديري بالمركز الثالث، كما أحرز فريق دي ار اس لين لقب بطولة الفرق. مشاهدينا ده كان كل شيء بسبورت لهلا، شكرا للمتابعة،
0: يعطيك العافية عماد.
2: شكرا عماد.
0: والآن إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: هاشتاج عيد الجيش اللبناني تصدر الترند على منصة اكس مع آلاف المعايدات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل اللبنانيين تقديرا لجهود الجيش وتضحياته بحماية البلد. بهالمناسبة شهدت الشويفات مسيرة وطنية حمل خلالها مشاركين العلم اللبناني بطول 60 متر احتفالا بعيد الجيش. من بعد موجة الفيديوهات اللي شفناها للهجرة غير الشرعية من المغرب إلى مدينة سوتا الإسبانية، بعدها المشاهد متصدرة مواقع التواصل. فيديو لشاب مغربي صور حاله بسيلفي ستيك هو وعم يسبح باتجاه سوتا بمشهد انتشر بسرعة وحصد ملايين المشاهدات. انتشر فيديو بفرج مئات المهاجرين عم ينزلوا من شاحنة مكتظة بمشهد بيعكس حجم المخاطر اللي عم بيواجهوها خلال رحلة العبور والظروف الخطرة اللي عرضوا حالهم لها للوصول. نختم بفيديو بيوثق لحظات احتفال عدد من المهاجرين بمشاهد أثار التفاعل واسع على مواقع التواصل بعد عبورهم بشكل غير شرعي لمدينة سوتا. هيدا كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشيد بكرة ومن هلأ لوقتها Stay Connected.
2: والآن إلى الأحوال الجوية.
5: بكرة الشمس قوية أكثر من العادة، يعني إذا كنتوا على الجبل أو إذا نزلتوا على البحر ضروري تحطوا سانسكرين وتشربوا ماي قد ما فيكن. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 60%. شمس وشوب بكل لبنان بكرة، والحرارة عم بتسجل 33 درجة بالعاصمة بيروت، 30 برعشين، 38 بالفرزل و33 درجة بكوكبة. بخف الشوب شوي عشية والحرارة عم توصل ل 23 درجة بعبرين، 20 بحتشي، 18 ببسكنتا و21 درجة بدير القمر. ببيروت شمس قوية، تفادوا تتعرضوا لبلا حماية خصوصا بوقت الذروة والموج رايق، يعني نزلة على البحر سيف. على الجبال الخطيطة قوية، رطوبة منخفضة والحرارة بتوصل لل 31 درجة. ملخص الطقس من الأحد للأربعاء، إذا الأحد تعلى الحرارة بمختلف المناطق، رطوبة عالية على الساحل ومنخفضة بالبقاع وعلى الجبال. تنين ثلاثة والأربعاء كمان في شوب بس بتوطى الحرارة كل يوم أكتر والرطوبة ما بتتغير تقريبا. ختام نشرتنا، انطرونا بنشراتنا اللاحقة وتصبحوا على خير.
0: شكرا سليم.
2: شكرا سليم. ختام نشرة، تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام وntv.com.lb.
0: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
6: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار MTV.
7: واحدة وثمانين سنة والجيش بعده، وعد الشرف وعده، يبقى لأهله درع ودمه في دا أرضه. كلكن إلكن حصة فينا، انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو، يعني الوطن للوطن.

مين أوريسك بيغطي ضربات السيارة؟ قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81022 8080. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
3: مساء الخير. قبل أي جولة وقبل كل جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية، تحقق إسرائيل خطوة ميدانية. قبل المفاوضات بين الرابع والسادس من هذا الشهر، فجرت أنفاقا محيطة بقلعة شقيف وعينها على اتفاق على أنفاق علي الطاهر. قبل المفاوضات السابقة أعلنت السيطرة على قلعة شقيف. قبل المفاوضات ما قبل السابقة حاولت جاهدة تأخير التزام وقف النار قدر المستطاع. إسرائيل تفاوض بالنار قبل كل جولة مفاوضات وتفرض على الطاولة أمرا واقعا، والذريعة جاهزة. حزب الله لم يلتزم نزع السلاح. المفاوضات بين الثلاثاء والخميس من الأسبوع المقبل ستتوسع فيها المشاركة لجهة عدد أعضاء كل وفد، بمعنى أنها ستشمل أسماء لم يسبق أن شاركت في الجولات السابقة. ومن خلال ما سرب من أسماء، يبدو أن الوفد الأمريكي هو الأكبر، حيث سيشمل ممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية، من بينهم ممثلون عن مكتب الوزير ومكتب شؤون الشرق الأدنى ومكتب الاستجابة الإنسانية. وستكون هناك مشاركة من مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع. كما أن الوفد اللبناني جرى تطعيمه بأكثر من خبير في المجالات القانونية والاقتصادية، وهم من الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية. وعشية الجولة الجديدة من المفاوضات التي تتزامن مع تصعيد في المنطقة، حذرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم شرق الأوسط المواطنين الأمريكيين من تصعيد غير متوقع في الحرب، وحضتهم على الاستعداد للمغادرة. وجاء في تنبيه أمني نشرت البعثات الأمريكية في عمان والقدس وبغداد نسخا منه على وسائل التواصل الاجتماعي: ينبغي على الأمريكيين في المنطقة التفكير في المغادرة أو الاستعداد للمغادرة في حال حدوث تصعيد. وجاء في منشور على موقع السفارة الأمريكية في القدس: لا يمكن التنبؤ بتصرفات النظام الإيراني وفق ما أظهرته إجراءاته الأخيرة بشن هجمات على مناطق في الشرق الأوسط من دون إنذار مسبق أو مبررات واضحة، وتوسيعها لتشمل مناطق لم تكن ضمن أهدافه سابقا مثل مصر. في هذا المنشور اتهام واضح لإيران بأنها وراء الهجمات على دمياط.
2: الجديد.
4: مساء الخير. 81 عاما والوطن للوطن وكلنا للوطن. 8 عقود وسنتقف عند عتبة العقد التاسع على تقويم التضحية والشرف والوفاء. ليس الأول من آب مجرد رقم على رزنامة، بل هو يوم مجد للبنان لم يعط له، إنما انتزعه بالسيف والقلم، بالعين الساهرة على الحد بين بر وبحر، بين سهل وجرد، وبالإقدام متى ساورتنا المحن. وإن كان عيد الجيش هو عيد الوطن، فإن الوطن هذا العام ينزف من خاصرته الجنوبية بجرح الاحتلال المفتوح على عشرات القرى المفصولة عن الخريطة والمسيجة بالموت الأصفر. والعيد هذا العام يمر ثقيلا ليس على اللبنانيين المشتتين في غربة داخل الوطن فحسب، وإنما على المؤسسة العسكرية أيضا، فإلى مهامها الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار فإنها تواجه تحديات بسط سلطة الدولة على أراضيها، ويقف ضباطها ورتباؤها وجنودها باللحم الحي عند خطوط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي، وتحت أجنحتهم عاد من عادوا إلى قراهم وتظللوا بحمايتهم. في عيده سيل من الأمنيات والبيانات، وإن رفعت المعنويات إلا أنها لا تثخر سلاحا ولا تحقق الحد الأدنى من متطلبات الأحكام على أرض مهتزة. وصلت تردداتها إلى اجتماع روما 2، حيث اتخذها الإسرائيلي مخرجا للهروب إلى الأمام من تنفيذ الالتزامات بالانسحاب الفعلي من أراض لبنانية محتلة، وهو ما يشكل مقتلا لبنيامين نتنياهو على أعتاب استحقاق الانتخابات الكنيست، ويضع المتعهد الأمريكي لاتفاق الإطار وصدقيته على المحك في الضغط على إسرائيل للتنفيذ أو أقله في الانتقال إلى خطوة تجريبية أخرى مقابل الالتزام اللبناني الكامل بمندرجات اتفاق واشنطن ومتمماته في اجتماعات روما. لكن وبالتجربة الملموسة على أرض الواقع، فإن سيف نتنياهو ذو حدين: حد اللوبي الصهيوني في أمريكا المسلط على رقبة ترامب، وبالحد الآخر يقطع نتنياهو الوقت. فإلى أين تتجه مفاوضات روما؟ وما الخيارات المطروحة أمام لبنان؟ وما هي الأوراق التي يمتلكها غير اللجوء إلى السماء بعد استعصاء حلول الأرض؟ لبنان وبالاتكال على الأمريكي الضامن كمن يستجير من الرمضاء بالنار، وهذه النار لم تعد تحرق موضعها، إنما تتهدد المنطقة برمتها مجددا مع تصاعد نبرة التهديد بهجوم أمريكي عنيف من رأس جبل الفأس نزولا إلى البنية الاقتصادية الحساسة ومحطات الطاقة الأكثر حساسية. تزامن ذلك مع إعلان النفير من مستوى التحذير للرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط بالنظر في المغادرة وبالاستعداد لإغلاق المجال الجوي، بحسب بيان لوزارة الخارجية أشار إلى أن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم. وعلى موجة التصعيد ذاتها، وضعت طهران إصبع قوتها على الزناد بانتظار ساعة الصفر، في وقت نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب لم يصدر أوامر نهائية بعد بتنفيذ هجمات على أهداف للطاقة في إيران. وعلى زراعة ريح الرعب، فإن المنطقة لن تحصد سوى العاصفة، وهي معلقة على حبال أهواء ترامب نتنياهو، وتقف على حافة دوامة لا قرار لها إذا فلت الملأ.
5: MTV. أهلا بكم. الأول من آب 2026 عيد استثنائي للجيش اللبناني، لأن الوطن يمر في وضع استثنائي. فللمرة الأولى منذ بدء الحرب اللبنانية عام 1975، كل القوى العسكرية غير الشرعية فقدت مشروعيتها وأضحت خارجة على القانون، وفي طليعة هذه القوى حزب الله. فهذا التنظيم المسلح الخارج على الدولة والشرعية، أكدت عملية طوفان الأقصى وما تلاها أن أجندته إيرانية فارسية، وأن ليس له من اللبنانية إلا هوية عناصره ومقاتليه. وعليه فإن على عاتق الجيش اليوم مهمة مزدوجة مقدسة: حصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية وتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي، وهو احتلال ما كان ليحصل ويتمدد ويتعزز لو أن حزب الله يعمل وفق مقتضيات المصلحة اللبنانية لا وفق الأوامر التي تمليها عليه قيادات الحرس الثوري في إيران. ولا شك في أن مهمة الجيش صعبة، وخصوصا أن هناك التقاء مصالح بين إيران وإسرائيل على إبقاء الوضع كما هو، إذ من مصلحة إيران ألا يسلم حزب الله سلاحه، ما يعني بقاء الاحتلال الإسرائيلي، فيما مصلحة إسرائيل تقضي البقاء في لبنان ما يؤدي إلى احتفاظ حزب الله بسلاحه. من هنا فإن القرار اللبناني الحق هو عند المؤسسة السياسية في لبنان فقط، وتنفيذه عند المؤسسة العسكرية الشرعية فقط، أي عند الجيش الذي نحتفل بعيده اليوم، علما بأن الجيش يقف أمام تحديات كثيرة وكبيرة تبدأ بنزع سلاح حزب الله من كل الأراضي اللبنانية، ولا تنتهي بالانتشار مكان القوات الإسرائيلية بعد كل خطوة تقوم بها إسرائيل في إطار صيغة الإطار. وهذا الأمر سيكون مدار بحث في مفاوضات روما الثلاثاء المقبل، والتي تحصل في ظروف صعبة محليا وأقليميا. فإسرائيل تصعد وتهدد كلاميا، وتستهدف وتفجر ميدانيا، فيما التصعيد سيد الموقف في المنطقة، حتى أن بعض المعلومات الصحفية ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية توجيه ضربات نوعية ضد أهداف للطاقة والبنية التحتية في إيران. في المقابل توعد الحرس الثوري بمواصلة هجماته على أهداف أمريكية في دول عربية وخليجية.
6: المنار. كسحابة الصيف العابرة هي مواقف السلطة من العدوانية الصهيونية وتفجيراتها المتصاعدة، فلم تكن نبرة بيانات استنكار تفجير شقيف بمئات أطنان المتفجرات الصهيونية استفاقة وطنية لسلطة التفاوض كما أمل اللبنانيون، بل رفع عتب أمام دوي الاعتداءات لتعود مسرعة إلى ترتيب أوراقها نحو جولة إذلال جديدة على طاولة التفاوض مع الإسرائيلي في روما الثلاثاء المقبل، دون أي اعتبار لتصعيد قواته من غارات وتفجيرات تعد يوميا بالعشرات في مختلف قرى الجنوب المحتل، بل عاد رهان المتسلطين على قرار بلدنا إلى اتفاقهم مع الأمريكي والصهيوني دون الاعتراف بفشلهم واتفاقهم في أول أمتار مناطقهم التجريبية. أما نواياهم التجريبية والتخريبية بحق الجيش اللبناني فلن تجملها بيانات التهنئة بعيد تأسيسه 81، فيما كل أهدافهم وأدائهم إعادته إلى شرطة تؤتمر بقراراتهم السياسية. وبعد كل تشكيك أدواتهم السياسية والإعلامية بالجيش الوطني وقيادته، اعتبر رئيس الجمهورية بمناسبة 1 آب أن التشكيك بالجيش يضعف الدولة ويهدد ما تبقى من مقومات الاستقرار. لكن ماذا عن إضعافهم للدولة وهيبتها ومنعتها بأدائهم التفاوضي؟ وأي انعكاس يتركه على الجيش وأهله ووطنه؟ وماذا يعني منطقهم مع الأمريكيين والإسرائيليين بتجربة الجيش في مناطقهم التجريبية كما في أدائهم المهين بزوطر الغربي؟ في المنطقة كل الأداء الأمريكي الإسرائيلي وبيانات الخارجية الأمريكية التحذيرية لرعاياها في الشرق الأوسط يشي بنوايا تصعيدية، وهو ما حذر منه قائد مقر خاتم الأنبياء في الجيش الإيراني اللواء علي عبد الله، معتبرا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير بوتيرة متسارعة نحو إشعال حرب إقليمية شاملة. ودعا عبد الله دول المنطقة إلى إعادة النظر في تعاونها مع الأمريكيين، محذرا أن كل دولة تجعل نفسها درعا دفاعيا لأمريكا المعتدية ستحترق بنيران حربها، نيران لا تبدو سهلة على الأمريكيين بحسب تسريب المزيد من مواقف قادتهم العسكريين، لا سيما ما نقلته صحيفة الواشنطن بوست عن مراسلة قائد القيادة الأوروبية الأمريكية الجنرال أليكسوس غرينفيتش لمسؤولين كبار في البنتاغون هذا الأسبوع، يعلمهم فيها بافتقاره إلى القوات البحرية الكافية لمواصلة حماية إسرائيل من الصواريخ البالستية الإيرانية القادمة، وليخبرهم أنه سيضطر في هذا الوضع إلى اختيار الدفاع عن قواته وبلاده على حساب الدفاع عن الكيان الإسرائيلي.
5: NBN. كل المؤشرات في هذه المرحلة تشي بانسداد الأفق الدبلوماسي الأمريكي الإيراني وتقدم الخيار العسكري، بدفع من دونالد ترامب المربك بنتائج استطلاعات الرأي التي خفض آخرها نسبة الأمريكيين الراضين عن أدائه إلى 28%. هذه النسبة المعبرة إلى جانب المعاناة في السياسة والاقتصاد لم تلجم جنوح الرئيس الأمريكي نحو المغامرة العسكرية، وهو جمع فريقه للأمن القومي في كامب ديفيد وأبلغه بتراجع ثقته في إمكان التوصل إلى تفاهم مع طهران عبر المفاوضات. وقال ترامب في الشق العلني من الاجتماع: سنضرب الإيرانيين بقوة شديدة، وسيقولون في مرحلة ما لم نعد نستطيع التحمل. وبحسب التسريبات التي تولت نقلها وسائل الإعلام الأمريكية والعبرية، فإن جولة جديدة من الضربات قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتطال أهدافا للبنية التحتية للطاقة في الجمهورية الإسلامية. وفيما ذكرت بعض المصادر أن الحملة العسكرية المرتقبة ستستمر أياما، أكدت أخرى أن هناك نقاشا حول إنهاء الضربات قبل افتتاح الأسواق المالية يوم الاثنين. أما اللافت في تلك التسريبات فهو أن الضربات قد تشمل مشاركة إسرائيلية للمرة الأولى منذ أسابيع. في المقابل حذرت الجمهورية الإسلامية من أنها أعدت خطة رد واسعة تشمل استهداف منشآت حيوية في إسرائيل وبنى تحتية أمريكية للطاقة في المنطقة، كما لوحت بإغلاق ممرات ومضائق استراتيجية أخرى في حال تواصل العدوان الأمريكي. لبنان الذي يرصد وقائع المشهد الأقليمي الساخن يستعد للجولة السابعة من المفاوضات مع العدو الثلاثاء المقبل في روما، وسط تصعيد إسرائيلي متزايد في الجنوب. أحد أخطر أوجه التصعيد عمليات التفجير والنسف التي بلغت ذروتها في محيط قلعة شقيف، حيث تبين أن التفجير الضخم غير معالم المنطقة وتحولت المرتفعات الصخرية والأراضي الزراعية إلى مساحات مغطاة بالركام والمواد الكلسية. وقد وصل جيش الاحتلال الليلة الماضية واليوم التفجيرات في البلدات، حيث سمعت أصواتها في أرجاء الجنوب. وفي أرجاء لبنان دعم متجدد للجيش اللبناني في عيده 81 الذي يحل هذا العام، وسط تحديات قاسية تواجهها المؤسسة العسكرية بما هو ميسر لها من إمكانات، لكنها تقوم بمهامها الوطنية وتواجه قيادتها بحكمة كل مكائد ومخططات العدو الإسرائيلي.
7: OTV. ما بدنا جيش بلبنان إلا الجيش اللبناني، شعار بسيط جدا في الشكل لكن عميق جدا في المضمون كان يردده طلاب لبنان في تحركاتهم المطالبة بالحرية والسيادة والاستقلال قبل عام 2005، ويلقون في المقابل قمعا وتوقيفا واضطهادا من السلطات اللبنانية الموالية للمحتل السوري. أما اليوم وبعد 21 عاما على انسحاب الجيش السوري من لبنان، ومع عودة الاحتلال الإسرائيلي إثر حرب الإسناد المشؤومة، وفيما تبقى إشكالية سلاح حزب الله من دون حل يتقاذفها التعنت من جهة والتحريض من جهة أخرى والشعارات الفارغة بين الاثنين، كم تبدو الحاجة ملحة إلى الجيش اللبناني ليكون القوى العسكرية التي تحتكر السلاح إلى جانب سائر القوى الأمنية الشرعية على أساس استراتيجية دفاعية لبنانية واضحة، فتستعاد السيادة على كامل الأراضي اللبنانية ضمن معادلة التحرير الكامل للأرض في مقابل الحصر التام للسلاح، قرارا وعديدا وعتادا بيد الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية. وفي انتظار الإدراك الوطني الشامل لهذه الضرورة بعيدا من التجارة بالوعود، تبقى الأنظار مسلطة حول مصير المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي الذي أنتج اتفاق إطار أكد الرئيس نبيه بري أمس أنه مات، ومناطق تجريبية يبدو أن إسرائيل دفنتها قبل أن تولد. وعلى وقع التعثر اللبناني قلق من التصعيد الإقليمي المتواصل، وسط تحذيرات للرعاية في عدد من الدول.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: في وقت الناس
2: كنا
3: متأمل أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
6: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444.

0: حي الدبش غرب ميس الجبل. كذلك نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في بلدة زوطر الشرقية وآخر عنيفا في منطقة أرنون، سمع صداه بوضوح في مختلف قرى منطقة مرجعيون، فيما لم تعرف بعد طبيعة الهدف الذي استهدف أو حجم الأضرار الناجمة عن الانفجار. هذا وأفيد بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من وادي الحجير باتجاه بني حيان ثم مركبة بعد توغلها عصر اليوم. توازياً، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر من حزب الله في خلال الليلة الماضية في مرتفعات علي الطاهر وإصابة ضابط مقاتل بجروح متوسطة في خلال الاشتباك. إلى ذلك نفذ أهالي بلدات كفر تبنيت، زوطر الشرقية، زوطر الغربية، النبطي الفوق، يحمر شقيف وأرنون اعتصاما سلميا أمام مبنى السرايا الحكومية في مدينة النبطية، احتجاجا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات النسف والتفجير. وفي بيان مشترك دعا المشتركون إلى العمل الجاد على وقف هذه الاعتداءات بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة، مطالبين الحكومة بوضع خطة وطنية واضحة ومعلنة لعودة الأهالي إلى قراهم تتضمن جدولا زمنيا وإجراءات تنفيذية واضحة. بدوره طلب مكتب منسق الأمم المتحدة في لبنان بضرورة أن تضع إسرائيل حدا لعمليات التدمير التي تنفذها في جنوب لبنان، محذرا من أن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الإسرائيلية تثير قلقا بالغا.
1: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: تواصلون الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في سور ولباء المشاة الخامس في شواكير سور وفوج التدخل الخامس كفردونين، حيث طلع على الأوضاع العملية والمهمات المنفذة في قطاع المسؤولية. العماد هيكل وفي خلال جولته على الضباط والعسكريين أكد أن تضحياتهم النابعة عن قناعتهم وإيمانهم برسالتهم لا تقدر بثمن، كما توجه إليهم بالقول: نؤمن بأن كل شبر من أرضنا هو حق لنا، ونرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا. لن تذهب تضحيات شهدائنا وجرحانا سدى، وسنواصل الوقوف إلى جانب أهلنا ومواكبة عودتهم مهما بلغت التحديات. وختم قائلا: نؤمن بوطن واحد موحد ولا يتجزأ، ويدافع عنه جيش واحد يحمي حدوده ويؤمن استقراره. في جديد التطورات المتصلة بالصراع الأمريكي الإيراني، أكد البيت الأبيض في حديث للقناة 13 الإسرائيلية أن إيران ستدفع الثمن بشكل كبير إلى أن تأتي إلى طاولة المفاوضات.

إلى ذلك نقل موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إصدار أمر فوري بتوجيه ضربة إلى منشآت طاقة في إيران. هذا وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي عن أن الولايات المتحدة أقرب من أي وقت مضى لتجديد الحرب على إيران، معتبرا أن التوتر مع إيران بلغ ذروته والمنطقة على شفا الانفجار. وأفادت القناة بأن إسرائيل في حالة تأهب ترقبا لاحتمال شن هجوم أمريكي واسع على إيران، في حين نقلت شبكة CBS عن مسؤول إسرائيلي أنه لم يطلب من تل أبيب المشاركة في تحركات عسكرية ضد إيران، ولسنا على علم بقرار لاستئناف العمليات. وفي الخبر الأخير لهذا الموجز، وقع كل من العراق وتركيا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين والمؤدي إلى ميناء جيهان. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: I'm serious.
1: واحدة وثمانين سنة والجيش بعته وعد الشرف وعده يبقى لأهله درع ودمه في دارته. كلكن إلكن حصة فينا، انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو، يعني الوطن للوطن.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: انتبه هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: في الحلقة الماضية من برنامجنا تحدثنا مع البروفيسور في العلوم البيولوجية بجامعة سان بطرسبورغ ماكسيم فينارسكي عن السلف المشترك لسائر الكائنات الحية على وجه الأرض، وتوقفنا في حديثنا عند نظرية النشوء التعايشي. إذن للتوضيح، ما نسميه بالنواة اليوم كانت عبارة عن كائنات حية مستقلة كان يتم ابتلاعها من طرف كائنات حية أخرى، ولكن في مرحلة ما ولسبب ما توقفت عملية الهضم فسكنت إحدى الخلايا الأخرى وأصبحت من الأجزاء المكونة لها.
1: طبعا مرة أخرى أؤكد أن أحدا لم يكن شاهدا على ذلك، ولكن نظرية النشوء التعايشي التي تتحدث عن أصل الخلية حقيقية النواة هي السائدة لغاية هذه اللحظة.
0: في هذه الحلقة نتابع الحديث مع الضيف لكشف تفاصيل جديدة. إذا لنواصل الحديث اليوم عن النشوء التعايشي، وأود فورا أن أشاركك ما تكون لدي من انطباعات. بعد أن قرأت ما تيسر لي من هذه العملية أخذت أبحث عن مماثل لها في الطبيعة، وأول ما تذكرته هو أن الكثير من الكائنات الحية تتطفل عليها كائنات حية أخرى، والأخيرة تستمد إذا جاز التعبير كل خيرات وجودها من الكائن الذي تتطفل عليه. ولكن النشوء التعايشي يدفعني إلى المقارنة التالية: مثلا لو أن طفيليا ما تحول فجأة إلى عضو من أعضاء الكائن الذي يتطفل عليه.
1: لا لا, لا.
0: أي وكأن الطفيليات أخذت تشكل لا. أعضاء مختلفة
1: ولا بأي شكل من الأشكال. والسبب بسيط، وهو أن جميع الأعضاء التي ذكرتها لا وجود لها في الطبيعة ككائنات عضوية مستقلة.
0: ونواة الخلية أيضا لا يمكن أن توجد لوحدها، بحد ذاتها أقصد.
1: في هذه الحالة نتكلم عن مستويين مختلفين في تناول المسألة. مقارنتك تتعلق بكائن عضوي متعدد الخلايا.
0: نعم هذا صحيح.
1: تكون منذ زمن بعيد، كائن لا تنطبق عليه أصلا نظرية النشوء التعايشي.
0: نعم هذه قصة مختلفة.
1: مثلا لا يتمتع الإنسان بإمكانات فيزيولوجية ولا كيميائية بحيث يبتلع نباتا ما لكي ينتج له فيما بعد التركيب الضوئي.
0: ولكن كما فهمت فإن النشوء التعايشي جرى تحديدا هكذا. تشير في كتابك لافتراض من قبيل أن النشوء التعايشي حصل لمرة واحدة فقط.
1: هذا افتراض، من يعرف؟ لا نعرف.
0: أنت تكتب عن ذلك، وبالتالي فإن أسلاف كل ما هو حي على الأرض انحدر تحديدا من حقيقيات النواة التي ظهرت نتيجة النشوء التعايشي.
1: طبعا،
0: أي ابتلاع كائن لكائن.
1: نعم.
0: آخر تحول إلى نواة، ثم بدأ تطور هذه الخلايا بالذات.
1: محتمل.
0: أما الأخرى فلم تقوى على المنافسة، ولكن تبقى الكثير من الأسئلة.
1: هناك عدد هائل من علامات الاستفهام، وأحد المواضيع الرئيسة في كتابي هو تحديدا عن سبب هذا العدد من الأسئلة غير المحلولة في بيولوجيا التطور. ولو أن الأمر نفسه ينطبق على العلم المتعلق بماضي الإنسان وظهور القدرة على الكلام، أي ما أن يبدأ العلماء بدراسة الماضي البعيد حتى يصطدموا فورا بمحدودية إمكاناتهم، فمن المتعذر إجراء تجربة دقيقة، من المتعذر تنظيم المراقبة والرصد. هذا هو السبب في أن دراسة الماضي البعيد في تاريخ كوكبنا والحياة على الأرض أقرب إلى المعارف الافتراضية. ومن ناحية أخرى، لكي لا ينشأ عند المشاهد انطباع بأن كل شيء عند العلماء بهذا البؤس، أقول إن العلوم الطبيعية مرتبطة بنظرية الاحتمالات، والفرضيات التي تطرح لا يمكن القول إنها كلها متكافئة القيمة على قدم المساواة، فهناك فرضيات أكثر يقينية وأخرى أقل يقينية.
0: كلامك هذا مثير للاهتمام جدا، وفورا هنا أعود إلى كتابك حيث تقول إن هذه الفرضية المقترحة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد واجهت رفضا عنيفا.
1: نعم.
0: ثم أواسط القرن العشرين تحديدا في الستينيات
1: إليها،
0: بدأ من جديد في الوسط العلمي إعداد فرضيات مبنية على نقاط ارتكاز أكثر متانة.
1: نعم.
0: وعندئذ عزز الباحثون صوابيتها.
1: هكذا بالضبط يتطور العلم.
0: وكذلك الحال اليوم، مثلا نظرية البانسبرمية عن ظهور الحياة خارج كوكب الأرض تعد الأقل احتمالية.
1: صحيح.
0: بالمقارنة مع غيرها، ولكن في المستقبل كل شيء يمكن أن يتغير وقد تظهر معطيات جديدة.
1: ما كنت لأسقط نظرية البانسبرمية من الحساب، لأن الحياة، أشدد مرة أخرى، الحياة نشأت على الأرض بسرعة كبيرة جدا تبعث على الشك. نستطيع تذكر الأكاديمي الروسي الشهير فلاديمير فيرناتسكي الذي كان يرى أن مسألة نشوء الحياة ليست بتلك المعضلة العلمية، فالحياة في الفضاء كانت موجودة دائما، فيرناتسكي للحقيقة عاش في فترة سابقة لتطور العلم الكوني ونظرية الانفجار الكبير، كما أن آراءنا عن أصل الكون والحياة في الفضاء تغيرت بعض الشيء. ومع ذلك إذا سرنا على نهج فيرناتسكي وغيره من علماء الكونيات، فإن الحياة على الأرض هي جزء لا يتجزأ من الكون الحالي المعاصر. الآن نعرف ذلك بدقة، ونعلم أن حياتنا على الأرض ليست سوى حالة خاصة من الحيوية العامة للكون بأسره.
0: طيب، بالانتقال إلى موضوع آخر، انطلاقاً مما توصل إليه العلم اليوم، يعني ولو تقريبياً من ناحية الزمن، متى ظهرت الطفرات ولماذا ظهرت أصلاً؟
1: أعتقد أن الطفرات ظهرت بالتزامن مع ظهور الشفرة الجينية، لأنه ببساطة إذا لم يكن هناك أساس مادي، أي جزيئات الحمض النووي الريبي والحمض النووي التي تشفر المعلومات وتنقلها بالوراثة، فلا إمكانية لظهور الطفرات. أما لماذا ظهرت فهناك جوابان محتملان على هذا السؤال.
0: ولكن كتابك يتضمن معلومات مفادها أن الخلايا قبل حوالي 2.5 مليار من السنين لم تكن تحولت بعد إلى حقيقية النواة.
1: وما المشكلة في ذلك الحين؟ رغم ذلك كان يجري تطور بدائيات النواة، أي خلايا بلا نواة،
0: أي كان محتملاً أن تجري تغيرات ما داخلية، صحيح؟
1: طبعاً، أي أن بدائيات النواة بقيت طيلة 2.5 مليار من السنوات بدائيات نواة من حيث بنيتها، ومع ذلك كانت تتطور. إذن أنت سألتني لماذا تحدث الطفرات؟ فلنعد إلى هذا السؤال. الجواب الأول نظري عام، أقصد نظرية المعلومات. بناء على هذه النظرية، لا كتلة من المعطيات كبيرة إلى حد كاف يمكنها الانتقال التوريث دون أخطاء. لنتذكر الأخطاء المطبعية في الكتب، إنها أمر لابد منه، هذا لا مفر منه.
0: أي أن الطبيعة قد تخطئ أيضا.
1: بالتأكيد،
0: مثل الإنسان.
1: نعم، أي أن عملية انتقال معلومات ترافقها أخطاء، طبعا إذا لم يكن الحديث يدور عن كوارث.
0: طيب، سؤال سريع لو سمحت.
1: تفضل.
0: يعني نحن نعلم أن شخصا ما إذا مكث في منطقة إشعاع شديد فقد يصاب بمرض السرطان.
1: هذا الجواب الثاني.
0: حقا؟ أعتذر إذن.
1: نعم، لا بأس.
0: عفوا.
1: العامل الثاني البيولوجي حدوث الطفرات هو تأثير خارجي من نوع ما، كتسرب إشعاع وتسمم بمواد كيميائية مختلفة الأنواع، وبتأثير درجات حرارة مرتفعة جدا أو منخفضة جدا. هناك الكثير جدا من العوامل المطفرة، أي المسببة للطفرات. كل هذا يحدث على المستوى الفيزيائي الكيميائي.
0: وهل العوامل الخارجية هي السبب دائما في حدوث الطفرات؟
1: لنقل إنها تزيد من وتيرة حدوث الطفرات، ولكن هذا لا يضمن أن تحدث الطفرة حتما. سأضرب مثلا بفيروس كورونا الذي بات شهيرا الآن. هذا المرض قد تنتقل عدواه من خلال الاحتكاك، وقد لا تنتقل. الاحتمالات تتوقف على إن كان الشخص ملقحا ضد المرض أم لا، تتوقف على مستوى المناعة عند الشخص وعلى غير ذلك، ولكن لا توجد ضمانات أبدا. هذا كله يعيدنا إلى مسألة الصدفة، مسألة أن العلماء يعملون استنادا إلى نظرية الاحتمالات. مثلاً من المعروف أنه عند الإشعاع المؤين يتزايد تواتر الطفرات، ولكن هناك دائماً حالات لا يتفاعل معها الكائن العضوي. وبالمناسبة، إذا تكلمنا عن التطور، نجد أن أحد البراهين على وجوده هي تلك العمليات التطورية التي تجري على مرأى منا. المثال الكلاسيكي جداً هو استعمال المبيدات الحشرية، بالأحرى المادة الكيميائية DDT، والتي تم تركيبها في أواسط القرن 20. أثار اختراعها ضجة كبيرة عالميا. كان الجميع موقنا أن العلماء في نهاية المطاف وجدوا أسلوبا لمكافحة الحشرات الضارة. كان ذلك ثورة حقيقية في مجال الزراعة. كان كافياً أن تعالج الحقول الزراعية بهذه المادة حتى لا تبقى حية أي حشرة ضارة من تلك التي تدمر المزروعات. هذا ما كان في السنوات الأولى. لم يكن من قبيل الصدف أن منح هذا المكتشف جائزة نوبل. ولكن ماذا حدث لاحقاً؟ لاحقاً ظهرت حشرات تبين أنها مقاومة للمادة الكيميائية السامة هذه. هذه الحشرات كانت نوعا من الحشرات الضارة إياها التي جرت مكافحتها. كيف حدث ذلك؟ هنا مرة أخرى فعلت الصدفة فعلها. عندما صارت تستعمل مواد كيميائية سامة ضد الحشرات الضارة، أبيد 99.9% من الخنافس. ولكن لو أن هذا 0.1 من الخنافس بقيت سليمة بصدفة ما، وهذا ما حدث غالبا، فهذا يعني أنها اكتسبت مقاومة ضد تأثير كيميائي محدد، وهذه النسبة كافية كافية لكي تستعيد تكاثرها خلال بضع سنوات وألا يكون لمبيد دي دي تي تأثير عليها. وهذا يعني وجوب ابتداع مبيد جديد للحشرات الضارة، وهذا نموذج لسباق التسلح الأبدي بين الكيميائيين والحشرات.
0: نعم، ولكن مثل هذا التكيف البيوكيميائي كما أفهم ربما كان يجري بسرعة تفوق سرعة التكيف الفيزيولوجي عندما تتغير هيئة الكائن الحي.
1: يختلف الأمر من حالة إلى أخرى، هناك شروط مختلفة وظروف مختلفة. التكيف عند الجراثيم في الأساس إما فيزيولوجي وإما بيوكيميائي، أما عند الكائنات العضوية الحيوانية الأخرى وعند العليا منها خاصة الإنسان يجري تكيف ثقافي.
0: تكيف ثقافي أي التطور على المستوى النفسي.
1: نعم، التطور الثقافي يحل محل التطور البيولوجي، ولكن هذه المسألة تخص علماء الأنثروبولوجيا، وبما أننا بدأنا من الطفرات فلنعد إليها. هناك عدد هائل من العوامل ومنها الداخلية أي داخل الكائن العضوي. لنفترض أن أحد عوامل الطفرات هو اختلال بنية الكروموسوم عند انقسام الخلية، هذا يتعلق بالخلايا الجنسية أي الأمشاج. هناك لحظة تتلاقى عندها الكروموسومات وتتلاصق مشكلة قطعا معينة، أثناء هذه العملية قد تسقط أحيانا قطع صغيرة من الكروموسوم وقد تتضام وقد تهرب بشكل ما. هذه كلها عوامل تحدد ظهور الطفرات، ولكن المشكلة تكمن في أننا لا نستطيع التكهن بها، لا نستطيع إلا أن نشير إلى احتمالية نشوئها، ولن نستطيع أبدا التنبؤ بأي طفرة أي في أي حالة ستنشأ وعند من. مرة أخرى نحن نتحدث عن الصدفة في الطبيعة. سأضرب مثالا آخر من الحياة اليومية. عند العديد من شعوب العالم قناعات مسبقة عن جنس الطفل المنتظر، خاصة في الصين وربما في البلدان العربية أيضا. الجميع يرغب بولادة ذكر، وفي كل الثقافات تقريبا توجد علامات فأل أو وسائل مضحكة جدا أحيانا عن طرق الوصول إلى المبتغى، لكن جنس الوليد من وجهة نظر بيولوجية هي عملية محض عشوائية، ومن المتعذر برمجة جنس المولود القادم بأي وسائل. يمكن إلى حد ضعيف جدا زيادة الاحتمال، ولكن الاحتمال وحسب، فهنا تسود صدفة عمياء كليا، وهذا ما يخص الطفرات أيضا ينطبق عليها.
0: أي في نظر العلم هذه خرافات.
1: إن أي شخص يعرف آلية تحديد الجنس الكروموسومية لا يمكن أن يقدم أي وصفة لتحديد جنس الوليد بحسب رغبة ذويه، فتكون جنس الوليد عملية فسيولوجية تنطوي على احتمال ولادة ذكر أو أنثى بنسبة 50% إلى 50%.
0: طيب، تقول إن الطفرات كانت تظهر بشكل فجائي يشبه القفزات، ولذلك لم يعثر إلا على القليل جدا من بقايا الأشكال المتوسطة الانتقالية.
1: تقصد الظهور الفجائية لأنواع جديدة من الكائنات العضوية؟
0: نعم،
1: هذا الظهور عند العديد من الكائنات العضوية وخاصة النباتات حقيقة مثبتة منذ زمن بعيد. الطفرة الجديدة تجعل الكائن المطفر غير قابل للتلاقح للتهجين مع أمثاله الذين لم يتحولوا أي لم يتطفروا. هذا واقعيا بمعنى ما ظهور نوع جديد كليا، ولذلك لا تناقض في أي شيء هنا.
0: أي أن هذا أمر منطقي.
1: نعم، أما أن احتمال ظهور هذه الطفرات ضعيف عند الحيوانات العليا خاصة الإنسان فهذا أمر آخر. وحتى لو ظهر كائن مطفر واحد من هذا القبيل فمن المفترض أن يتكاثر.
0: تقول ظهور مجموعات جديدة من الكائنات العضوية يحدث جراء الطفرات الفجائية، جراء ما يسمى الطفرات البنيوية أي التي تغير تركيب الحيوانات المورفولوجي وحتى الفيزيولوجي إلى حد يجعل من المحتمل ظهور فصيل جديد بين ليلة وضحاها عمليا.
1: هذه فرضية لنتفحصها بدقة.
0: فرضية إذن.
1: تطرقت إلى موضوع معقد جدا يقودنا مرة أخرى إلى داروين الذي تريد في أعماله عبارة من قبيل الطبيعة لا تتطور بقفزات مفاجئة. تعود موضوعة التطور التدريجي للفيلسوف غوتفريد ليبنيتس، والتطور من وجهة نظر داروين أيضا عملية تسلسلية بطيئة تدرجية، ولذلك لا يمكن أن تكون هناك أي طفرات فجائية. ولفترة طويلة جدا كانت فرضية الطفرات الفجائية تعد هرطقة علمية.
0: ولكن بالمناسبة كيف فسر داروين عدم وجود أشكال انتقالية؟
1: لنبحث كل شيء بالترتيب.
0: حسنا،
1: كان لفرضية نشوء أنواع جديدة على نحو فجائي سمعة سيئة للغاية، وذلك عائد لنشاط تروفيم ليسينكا وأنصاره الذين كانوا يعدون علم الوراثة علما زائفا، وطرحوا تعليمات جديدة تقول إن أنواع الأحياء على الكوكب تنشأ على شكل قفزات، وأوردوا مختلف الأمثلة الغريبة التي تبين عمليا أنها تزييف بالكامل. ولذلك فإن علماء الأحياء الروس أخذوا في أواخر الثمانينيات فقط يعودون إلى هذه الفرضية ويبرهنون احتمال أن بعض أنواع الكائنات العضوية الحية نشأت فعلا بطريق القفزات.

0: بناء عليه نوع جديد للكائنات الحية، يجب أن يظهر كائن مطفر آخر على شاكلته بحيث يتلاقح معه وينتج ذرية. أي يحدث ذلك أحياناً، لكن هذا نادراً جداً كما يبدو. هذه أحداث فريدة في مجمل تاريخ التطور ولا يمكن نكران وجودها. تكمن المشكلة في أن العديد من البشر، سواء كانوا من أنصار الخلق أو من أنصار التطور أو مجرد مهتمين، فهم يسعون لاختزال عملية التطور المعقدة بتفسير ما بسيط أو بطفرة أو بتأثير فعل إلهي أو بشيء آخر. وفي الحقيقة وكما يبدو، فإن التطور، ولن نأخذ في الحسبان التفسيرات اللاهوتية، يسير بأساليب وطرق مختلفة. وبمعنى ما، فإن تفسير داروين ولامارك وغيرهما وكل فرضيات الطفرات لها الحق بأن تكون على صواب. والأمر الآخر أننا جراء محدوديتنا كبشر نميل إلى المبالغة في أهمية تفسير ما واحد بعينه. والآن أعود للإجابة على السؤال حول الأشكال الانتقالية ولماذا لا نجد إلا القليل منها. داروين قدم تفسيرا بسيطا جدا. الأشكال الانتقالية ببساطة لم تبقى، لم تحفظ في الحالة المستحثية. وبشكل عام، سجل مستحثات كوكبنا ليس كاملا. الديناصورات مثلا عاشت على الأرض 100 مليون سنة، وكان عدد أنواعها كبيرا جدا، أي تريليونات من الحيوانات. ولو أن كل من هذه الديناصورات بقي في حالة مستحثية لكان سطح أرضنا مؤلفا بالكامل من هياكل الديناصورات، ولكن لا وجود لشيء من هذا القبيل بالطبع.
1: معقول تريليونات؟ أم أنك تقصد الفترة ككل؟
0: نعم، على مدى 100 مليون سنة عاش ووجد هذا العدد منها كأفراد لا كأنواع. ولذلك فإن عددا بسيطا فقط من تلك الكائنات الحية التي وجدت في الماضي كان له الحظ بالبقاء في شكل مستحثات. لذلك توصل داروين إلى الاستنتاج بأن الأشكال الانتقالية لهذا النوع أو ذاك كانت جد نادرة لسبب ما، ولذلك لم تحفظ، اندثرت. هذا الاستنتاج إلى حد ما أثبته علم الإحاثة ودراسات التطور المعاصرة. يرى أنصار النظرة الداروينية أن تحولات أحد الأنواع إلى آخر تسير بسرعة، ليس بالضرورة بقفزات على شكل متقطع، بل تستغرق 10,000 أو 10,000 من السنوات. ويتعامل علم الإحاثة مع مستحثات عمرها ملايين السنين، وحظوظ العثور على هذه الأشكال الانتقالية ضئيلة جدا. ومن ناحية أخرى، يعثر علماء الإحاثة على هذه الأشكال الانتقالية. في العام الماضي صدر كتاب علم الإحاثة لأندري جورافيوف مغامرات الأنواع، المكرس للأشكال الانتقالية للحياة، وهنا نجد التفاصيل.
1: نعم، يعثر على المزيد والمزيد.
0: نعم، صارت اللقى أكثر بكثير، وعلماء الإحاثة الصينيون خاصة يعثرون على كثير منها. ذلك أن الصين ظلت فترة طويلة دون دراسة كافية في مجال الإحاثة، في حين أن هذا البلد شاسع المساحة وعلى أراضيه جرت أحداث جيولوجية كثيرة. في الصين عثر مثلا على عدد هائل من بقايا أشكال الانتقال من الديناصورات إلى الطيور في مراحل مختلفة، فالمراحل الانتقالية موجودة.
1: نعم، بالمناسبة تقول في كتابك في هذا الصدد ما يلي: إن الديناصورات لا تزال موجودة حتى يومنا هذا.
0: نعم نعم.
1: اقتباس من كلامك، الديناصورات لم تفكر بالانقراض حتى، بالعكس فهي تزدهر في أيامنا أيضا. يمكنكم أن تصادفوها في الحديقة العامة، في الغابة، على شاطئ بحيرة، وحتى داخل ثلاجاتكم المنزلية إن لم تكونوا من النباتيين.
0: نعم، مثل هذا القول يدهش جدا، ولكن لنبدأ من أن الديناصورات هي مجموعة متميزة جدا من حيوانات كانت تعيش على كوكب الأرض.
1: هناك الكثير من القناعات المسبقة على أساس
0: طبعاً.
1: الحديقة الجوراسية،
0: الكم الهائل من كليشيهات الثقافة الجماهيرية في الأفلام يضللنا. يبدو للجميع أن الديناصورات هي عالم ما قبل التاريخ المعروف. أنا أرى أن الديناصورات حظيت بشهرة ليست مستحقة إلى حد ما، لأن هناك عددا كبيرا من أحافير مجموعات أخرى لا تقل إثارة للاهتمام. وفي كل الأحوال ينظر إلى الديناصورات في الوعي الجماهيري كشيء ما بعيد اندثر إلى الأبد، ولكن الأمر ليس كذلك. عندما أقول إن الديناصورات موجودة الآن، أقصد الطيور التي هي خلف مباشر للديناصورات. البشرية ببساطة تعرف الطيور منذ زمن الإنسان البدائي، بينما لم تكتشف الديناصورات إلا قبل ما يزيد قليلا عن 150 عاما. لو أن الديناصورات بقيت موجودة على الأرض إلى جانب الطيور حتى الآن، لم استطاع علماء الحيوان إقامة حد دقيق بينهما عبر مقارنتهم تركيب الهياكل العظمية مثلاً أو أي سمات بنيوية مورفولوجية أخرى. الطيور في الواقع هي خلف مباشر للديناصورات المنقرضة التي تغيرت بمرور الزمن، وبعضها اكتسب القدرة على الطيران النشيط

0: فأنت تعلم أن ديناصورات كثيرة كانت تطير.
1: التيراسورات مثلا صحيح؟
0: التيراسورات هي فرع مختلف بعض الشيء عن الديناصورات الطائرة. الطيور انحدرت من أنواع أخرى، مع ذلك تلك الحيوانات التي نسميها ديناصورات كانت تقدر على الطيران، وحتى أن بعضها كان له ريش. وعندما اكتشف علماء الإحاثة مجموعة من لقى بقايا ديناصورات، أدركوا عدم وجود حد دقيق للفروق بين الطيور وأحد خطوط الديناصورات. نعم، انقرضت ديناصورات عديدة، لكن إحدى مجموعات الديناصورات بقيت حية وتطورت إلى طيور، والتمييز بينهما متعذر. وهكذا يرى أغلبية علماء الحيوان المعاصرين أن الطيور ديناصورات لم تنقرض. الأدلة كانت حتى في زمن داروين قبل أكثر من 150 عاماً، وعندما تم العثور على بقايا أحفورية من ديناصورات مغطاة بالريش، صار ذلك برهاناً آخر على قرابة النسب مع الطيور الحالية في عصرنا. الريش من وجهة نظر الفيزيولوجيا لا معنى له إلا عند ذوات الدم الحار، وفضلاً عن ذلك أضحى مفهوماً أن بعض الديناصورات أنتجت ثبات الحرارة وتعلمت الركض والرفرفة، وتدريجا تتابعت الحلقات الانتقالية.
1: هل الديناصورات الطائرة هي التي بقيت على قيد الحياة؟
0: لم تكن كل الطيور تطير.
1: نعم بالطبع، ولكن إذا أخذنا بالنظرية القائلة أن انقراض الديناصورات حدث بعد ارتطام كويكب بالأرض، فربما كان من الأسهل على الأنواع الطائرة بالذات تجنب الهلاك.
0: لا، أنا لست معجبا بنظرية هلاك الديناصورات بعد سقوط كويكب. كما أعتقد في الواقع والحقيقة انقرضت الديناصورات تدريجا على مدى طويل جدا، طويل ومؤلم. استغرقت هذه العملية كامل النصف الثاني من العصر الطباشيري. وقتها انخفض عديد تلك المجموعات التي كان محكوماً عليها بالانقراض أصلاً. أما عند تلك الأنواع التي أدى تطورها لاحقاً إلى الطيور، فكل شيء كان طبيعياً وعادياً. أي أن ضربة الكويكب لم تقضي إلا على أنواع الديناصورات المعرضة للانقراض. وهكذا فإن الرأي الشائع المنتشر عن أن الديناصورات انقرضت بسبب كويكب هو رأي يتناقض مع حقيقة أن ديناصورات ما بقيت حية. بتقديري بقي حيا منها ما كان يتمتع بقدرة على التطور، تحديدا ذاك الجزء من الديناصورات الذي شكل أصل الطيور، فلقد نجا من الاصطدام، ونحن حتى الآن ما زلنا نعيش إلى جانب أخلافه.
1: والآن هل من تصور نظري غالب عن أسباب الانقراض؟
0: على كل حال أنا لست من علماء الإحاثة، لا أستطيع أن أقدم جوابا دقيقا، ولكن معظم المختصين كما يتضح لي من المراجع يرون أن انقراض الجزء الأكبر من الديناصورات كان محتما سلفا. ضربة النيزك كان لها تأثيرها بالتأكيد، إنما لا يجب المبالغة في تقدير فاعليتها، علما بأن الانقراض الأضخم في تاريخ كوكبنا حدث على الحد بين ما يسمى بحقبة الحياة القديمة المبكرة وما يسمى بحقبة الحياة الوسطى. هذا الانقراض من حيث نطاقاته تجاوز بكثير انقراض الديناصورات في العصر الطباشيري. الانقراض عند الحد بين الحقبتين لم يكن مرتبطا بضربة نيزك، ولم يعثر على أي وقائع لاصطدام الأرض بجرم سماوي كبير في تلك الحقبة. انقراض الأنواع عملية طبيعية في تاريخ الأرض.
1: وبخصوص الانقراض الأكبر الذي مررت على ذكره، هل أسبابه معروفة؟
0: ومن يدري؟
1: ألا يمكن العثور على أدلة؟
0: لا طبعا لا يمكن. على الأرجح كانت هناك مجموعة كاملة من العوامل. أذكرك مجددا أن من الضروري تجنب تفسير هذا الحدث أو ذاك استنادا إلى عامل واحد. هذا في العلم أكثر الطرق خطرا وبطلانا، أي اختزال جميع التفسيرات في تفسير واحد. كوكب الأرض نفسه أيضا تطور طيلة الوقت، تطورت أغلفة الكرة الأرضية، تغير المناخ والتركيب الكيميائي لغلاف الأرض الجوي. كانت تظهر دائما في عملية التطور مجموعات تقدمية جديدة تزيح المجموعات الأكثر بدائية. أغلب الظن عند الحد بين حقبتي الحياة القديمة والوسطى التقت في وقت واحد بضع موجات من التطور، بضعة عوامل أدت في النتيجة إلى ذاك الانقراض واسع النطاق. الصدفة مجدداً لعبت دورها. مجمل ما كان في تاريخ الكوكب هو خمس حالات انقراض واسعة النطاق، خمس وحسب، وبواحدة منها فقط يرتبط سقوط كويكب. وبقية حالات الانقراض يبدو أنها كانت مرتبطة بالتطور الطبيعي لأغلفة الأرض. في هذه الحالة نحن طبعاً نستطيع أن نتخيل ونتذكر اقتراح جيمس لوفلوك المسمى فرضية غايا والمثير للجدل. كوكب الأرض وفق هذه الفرضية مثل كائن عضوي حي، وكل ما عليه يجري بالترابط. هذا يعني أن الأرض يجب دراستها دراسة متكاملة، ولا يمكن تناولها بالتجزئة كانقراض الديناصورات أو انقراض رأسيات الأرجل مثلا. إن أي حدث من الأحداث لا يجري هكذا ببساطة، وكل واحد منها يجب مقايسته بعوامل أخرى.
1: بروفيسور فينارسكي، شكرا جزيلا لك، ولنتابع حواراتنا الشيقة في لقاءات أخرى. شكرا لك.
0: شكرا لك أيضا، إلى اللقاء.
2: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور ماكسيم فينارسكي. تابعونا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة. في أمان الله.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

81 سنة والجيش بعده وعد الشرف وعده يبقى لأهله درع ودمه في دا أرضه. كلكن إلكن حصة فينا، انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو، يعني الوطن للوطن.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: في اهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لسنا على انتلة بلدي أصيل،
1: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ وسام قنواتي.

العناوين. عيد الجيش هذا العام بين تحديات الداخل وضغوط الخارج. عون لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه. سلام، وطن واحد، جيش واحد، وسيادة من النقورة إلى

0: سام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداءً من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أهلا بكم. يحل عيد الجيش هذا العام ولبنان يواجه تحديات قاسية لا بل مصيرية يتصدرها بالدرجة الأولى استعادة السيادة الوطنية على كامل الأراضي اللبنانية وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي حتى الحدود الدولية وحصر السلاح بيد الدولة وحدها ومنع رهن البلد لأجندات خارجية في ظل التخوف من انفجار تصعيدي إقليمي جديد. وسط هذه الأجواء وعلى وقع توسع التطورات الميدانية جنوبا تتواصل الاستعدادات لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية واشنطن في روما الأسبوع المقبل بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وتقييم مسار المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في محاولة لاختبار وترجمة نتائج القمة الأمريكية اللبنانية. ماذا الآن في تفاصيل النشرة؟ إذن مهنئا الجيش في عيده، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على ألا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين، مؤكدا أن الجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكري الحصري للدولة، وأضاف هذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار خطوة خطوة حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد. الرئيس عون أشار إلى أن التفاف اللبنانيين حول الجيش ليس ترفا بل ضرورة وجودية، وكل تشكيك بمؤسسة الجيش أو محاولة لعزلها عن حاضنتها الشعبية يضعف الدولة كلها ويهدد ما تبقى من مقومات الاستقرار. وإذ أكد الرئيس عون أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشار الجيش على كامل الحدود الجنوبية وبسط سلطة الدولة حصريا، دعا اللبنانيين إلى اعتبار الجيش خطا أحمر فوق كل خلاف سياسي أو حزبي. رئيس الحكومة نواف سلام كتب على منصة أكس: جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد، وجدد اعتزازه بالجيش الوطني الذي يبقى العنوان الأول لاستقلال لبنان، مشددا على ألا استعادة لسيادتنا ولا استقرار لوطننا ولا أمن لأبنائنا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا وبسطها سلطة الدولة عليها من النقورة إلى العريضة. قائد الجيش العماد رودولف هيكل شدد في خلال جولة تفقدية على الضباط والعسكريين في الجنوب على أن تضحياتهم النابعة عن قناعاتهم وإيمانهم برسالتهم لا تقدر بثمن، كما توجه إليهم بالقول: نؤمن بأن كل شبر من أرضنا هو حق لنا ونرفض

0: الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا، لن تذهب تضحيات شهدائنا وجرحانا سدى، وسنواصل الوقوف إلى جانب أهلنا ومواكبة عودتهم مهما بلغت التحديات. وكان قائد الجيش قد عقد لقاء في اليرزي مع وزير الدفاع ميشيل منسا الذي قدم التهاني له لمناسبة عيد الجيش، وأشاد بجهود المؤسسة العسكرية وتضحيات عناصرها في سبيل الوطن. منسى الذي وضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء ضباط الجيش في الكلية الحربية أشار إلى أن لبنان يواجه محنة شديدة، وأن جيشه يخوض امتحان السيادة ومعمودية الكرامة وحصرية البندقية الشرعية. ولمناسبة عيد الجيش أكدت اليونيفيل التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان. في الغضون هنأت السفارة الأمريكية في بيروت الجيش في عيده قائلة: نقدر تفاني الجيش في حماية سيادة لبنان وأمنه، ونأمل أن يواصل بسط سلطة الدولة على أراضيها. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أمل من جهته في أن يواصل الجيش اللبناني بسط سلطة الدولة على أراضيها، مؤكدا أن واشنطن ملتزمة بنجاح الإطار الثلاثي. بدورها أكدت السفارة الفرنسية في بيروت أنها ستواصل دعم الجيش اللبناني وتعزيز دوره، مشيرة إلى أن بناء جيش قوي ذي سيادة وحصرية للسلاح بات ضرورة ملحة. الجيش جسر التواصل ونقطة التلاقي بين اللبنانيين، وفي الأول من آب عممت مديرية التوجيه رسالة معايدة إلى اللبنانيين تحت عنوان 81 سنة والوطن للوطن.
1: واحدة وثمانين سنة والجيش بعده وعد الشرف وعده، يبقى لأهله درع ودمه في دا أرضه. كلكن إلكن حصة فينا، انتو سميتونا وطن ونحنا جيشكن انتو، يعني الوطن للوطن.
0: كذلك كتبت المديرية العامة لأمن الدولة عبر حسابها على منصة إكس: قوة الوطن في وحدة مؤسساته وتضحيات رجاله، يد بيد من أجل لبنان. وفي عيد الجيش كلمات اللبنانيين تختصر كل شيء. مزيد من معايدات المواطنين في جولة لصوت كل لبنان في الأول من الآب من آب في مختلف المناطق.
2: الجيش هو الوحيد اللي حامي الوطن.
3: بتمنين أول شيء أنهم يكتروا أكتر أكتر ويصيروا قوية ويسيطروا على كل أنحاء الوطن، هن ضمانتنا وضمانة كل البلد.
4: أحلى جيش وأحلى بلد، وخلينا إياه الله يوفقهم،
5: الله يعطيه العافية، والله يصبروا تنفتح بوجهم لأنه كلنا معهم.
6: إن شاء الله حياتكم كلها بتكون أمان وسلام، مثل ما بتضلوا محسننا بالأمان وحمينا مطرح ما بتكونوا.
7: الله خلينا الجيش ويبسط سيطرته على كل لبنان.
0: في المواقف أكد النائب بيير بوعاصي أن الجيش اللبناني يشكل ضامنا للوحدة الوطنية وليس مصدرها. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، أوضح بوعاصي أن أجزاء من الأراضي اللبنانية لا تزال تحت الاحتلال، وأن الهدف يتمثل في العودة إلى ما قبل الاحتلال، معتبرا أن تحقيق ذلك يكون من خلال تعزيز الشرعية وانتشار الجيش اللبناني بالتوازي مع مواكبة دبلوماسية وقرار واضح من الدولة اللبنانية. إلى الجنوب، حيث واصل الجيش الإسرائيلي سلسلة التفجيرات مستهدفا طلوسة ودير سريان وزوطر الشرقية وأرنون وميس الجبل، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المنازل والأراضي من جراء التفجير الأخير في حي الدبش غربي ميس الجبل. كذلك استهدفت غارة إسرائيلية حي الدير في النبطي الفوق، وحلقت مسيرة على مستوى منخفض فوق الزهراني، فيما أفادت المعلومات عن سقوط طائرة درون في بلدة كفر رومان بسبب خلل فني بالتزامن مع قصف مدفعي طول تلة علي الطاهر وبلدات أرنون وكفر شوبة، في حين أطلق ذورقان إسرائيليان النار باتجاه قوارب صيادي الأسماك في عرض البحر مقابل شاطئ المنصوري من دون تسجيل إصابات. هذا وأفيد بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من وادي الحجير باتجاه بني حيان ثم مركبة بعد توغلها عصر اليوم. وتوازيا، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر من حزب الله في خلال الليلة الماضية في مرتفعات علي الطاهر وإصابة ضابط مقاتل بجروح متوسطة في خلال الاشتباك. إلى ذلك نفذ أهالي بلدات كفر تبنيت، زوطر الشرقية، زوطر الغربية، النبطية الفوقى، يحمر شقيف وأرنون اعتصاما سلميا أمام مبنى السرايا الحكومي في مدينة النبطية، احتجاجا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات النسف والتفجير. وفي بيان مشترك دعا المشاركون إلى العمل الجاد على وقف هذه الاعتداءات بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة، مطالبين الحكومة بوضع خطة وطنية واضحة ومعلنة لعودة الأهالي إلى قراهم تتضمن جدولا زمنيا وإجراءات تنفيذية واضحة. واليوم رأى الأمين العام لجميع الدول العربية أن استمرار النهج العدواني الإسرائيلي ضد لبنان يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم. بدوره طالب مكتب منسق الأمم المتحدة في لبنان بضرورة أن تضع إسرائيل حدا لعمليات التدمير التي تنفذها في جنوب لبنان، محذرا من أن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الإسرائيلية تثير قلقا بالغا. وفي إطار الدعم العربي للبنان عشية المفاوضات، من المرتقب أن يصل في الساعات القليلة المقبلة إلى بيروت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي. في السرايا الحكومية عقد اجتماع خصص لعرض ومناقشة الإطار الوطني اللبناني للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية الذي أعادته الحكومة اللبنانية. وفي خلال الاجتماع عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أبرز مرتكزات الإطار الوطني، مؤكدة أن الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التعافي لا يمكن أن يتحقق من خلال مبادرات متفرقة، بل يتطلب قيادة حكومية وتنسيقا فعالا بين مؤسسات الدولة وشراكة وثيقة مع المجتمع الدولي بما يضمن توحيد الجهود وتعظيم أثرها. وفي ظل استمرار موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد وتستمر حتى منتصف شهر آب، أصدرت وزارة الزراعة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إرشادات وقائية وتدابير عملية لحماية المواطنين والمزارعين وضمان سلامة الممتلكات والمزارع والتقليل من خطر نشوب الحرائق في المناطق البرية والزراعية. وأفادت وزارة الزراعة بأن التقديرات المناخية تشير إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 40 درجة مئوية في المناطق البقاعية و35 درجة مئوية على الساحل، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الليلية التي تصل إلى 30 درجة مئوية في البقاع، مما يرفع مؤشر الحرائق إلى مستويات حرجة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يستمر لبنان تحت تأثير موجة الحر التي تشتد غدا وتنحسر مساء الاثنين ليعود ثلاثاء الجو الصيفي الاعتيادي. درجة الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية، تبلغ ذروتها يوم غد الأحد حيث تلامس 40 درجة في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. الجهات المعنية كررت التحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

وفي ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: عيد الجيش هذا العام بين تحديات الداخل وضغوط الخارج، عون لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه. سلام وطن واحد جيش واحد وسيادة من النقورة إلى العريضة. هيكل يجول جنوبا في عيد الجيش ويؤكد: نرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا. وكان في العناوين أيضا: روما 2 أمام اختبار جديد، التفجيرات الإسرائيلية المتواصلة تضغط على الجولة التفاوضية السابعة. كل عام وجيشنا بألف خير، ليبقى لبنان بألف خير. من صوت كل لبنان نشكركم على متابعة نشرة لبنان اليوم، ونتمنى لكم عطلة أسبوع سعيدة.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: الثانية 10:15 من صوت كل لبنان، العرض الإخباري الأخير. أهلا بكم. معايدا الجيش بعيده، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على ألا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين، مؤكدا أن الجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكري الحصري للدولة. وإذ أكد أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على طول الحدود الجنوبية وبسط سلطة دولة حصرية، دعا الرئيس عون اللبنانيين إلى اعتبار الجيش خطا أحمر فوق كل خلاف سياسي أو حزبي. رئيس الحكومة نواف سلام أكد بدوره أن المؤسسة العسكرية تبقى العنوان الأول لاستقلال لبنان، مشددا على أن استعادة السيادة والاستقرار لا تتحقق إلا عبر انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة من النقورة إلى العريضة. قائد الجيش العماد رودولف هيكل شدد في خلال جولة تفقدية على الضباط والعسكريين في الجنوب على أن تضحياتهم النابعة عن قناعاتهم وإيمانهم برسالتهم لا تقدر بثمن، كما توجه إليهم بالقول: نؤمن بأن كل شبر من أرضنا هو حق لنا، ونرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا. لن تذهب تضحيات شهدائنا وجرحانا سدى، وسنواصل الوقوف إلى جانب أهلنا ومواكبة عودتهم مهما بلغت التحديات. في الميدانيات جنوبا، واصل الجيش الإسرائيلي سلسلة التفجيرات أمس مستهدفا طلوسة ودير سريان وزوطر الشرقية وأرنون وميس الجبل، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المنازل والأراضي من جراء التفجير الأخير في حي الدبش غرب ميس الجبل. كذلك استهدفت غارة إسرائيلية حي الدير في النبطية الفوق، وحلقت مسيرة على مستوى منخفض فوق الزهراني، فيما أفادت المعلومات عن سقوط طائرة درون في بلدة كفر رمان بسبب خلل بالتزامن مع قصف مدفعي طاولة تلة علي الطاهر وبلدات أرنون وكفر شوبة، في حين أطلق زورقان إسرائيليان النار باتجاه قوارب صيادي الأسماك في عرض البحر مقابل شاطئ المنصوري من دون تسجيل إصابات. أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من مستشفى بحنس إلى مبنى

0: أن إيران ستدفع الثمن بشكل كبير إلى أن تأتي لطاولة المفاوضات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفت عبر منصة تروث سوشيال إلى أنه يعمل على تدمير العملة الإيرانية، مشيرا إلى أن إيران تواجه معدلات تضخم هائلة. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي يدرس إصدار أمر فوري بتوجيه ضربة إلى منشآت طاقة في إيران. هذا وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي عن أن الولايات المتحدة أقرب من أي وقت مضى لتجديد الحرب على إيران، معتبرا أن التوتر مع إيران بلغ ذروته والمنطقة على شفا الانفجار. وأفادت القناة بأن إسرائيل في حالة تأهب ترقبا لاحتمال شن هجوم أمريكي واسع على إيران، في حين أوردت صحيفة إسرائيل هيوم أن إسرائيل لن تشارك في الضربة الأمريكية المتوقعة على إيران إلا إذا تعرضت لهجوم. في المقابل أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها ستستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن حقوقها وأمنها القومي، وأضافت مؤشرات واضحة على تخطيط واشنطن المسبق لتصعيد التوتر ونقض الاتفاقات. وسط هذه الأجواء رأت السفارة الأمريكية في إسرائيل أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف المصالح الأمريكية في الخارج أو المواقع المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم، محذرة من احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري. وطلبت السفارة الأمريكية في إسرائيل من الأمريكيين الموجودين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها. كذلك أشارت السفارة الأمريكية في العراق إلى أن الوضع الأمني لا يزال معقدا في الشرق الأوسط، وهناك احتمال لحدوث تصعيد غير متوقع. في غضون ذلك تعرضت ناقلة غاز طبيعي مسال تحمل شحنة من قطر لضربة بمقذوف في أثناء عبورها مضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ. إلى الكويت، حيث أعلن الجيش رصد عدد من المسيرات المعادية مؤكدا أن قواته تعاملت معها وتمكنت من تدميرها. في ظل تصاعد التوترات الأقليمية، أبلغت سوريا العراق برصد تحركات لميليشيات موالية لإيران قرب الشريط الحدودي بين البلدين، محذرة من أن أي هجوم ينطلق من الأراضي العراقية سيقابل برد. تأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع موقف أردني مماثل، إذ أفاد مصدر رسمي أردني للعربية بأن عمان أبلغت بغداد بأنها ستستهدف الميليشيات الموالية لإيران إذا تعرضت الأراضي الأردنية لهجمات. وفي الخبر الأخير لهذا العرض، وقع كل من العراق وتركيا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين والمؤدي إلى ميناء جيهان. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير، قدمناه من صوت كل لبنان.
1: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.